بعملهم ويتكلون على ربهم ويخافون أن لا يكون هذا العمل صحيحا أو خالصا، ما هيك بيستفيد من وقته؟ طاعة عبادة إما في عمل الدنيا وإما في عمل الآخرة. وكان حبيب في مناجاته يقول: لا قرة عين لمن لم تقر عينه بك، ولا فرح لمن لم يفرح بك، وعزتك إنك لتعلم أني أحبك. ما شاء الله، بخاطب الله. لا قرة عين لمن لم تقر عينه بك، ولا فرح لمن لم يفرح بك، وعزتك إنك لتعلم أني أحبك. من لم تقر عينه بك فلا قرت، ومن لم يأنس بك فلا أنس. كان جار لحبيب أبي محمد اسمه إسماعيل بن زكريا، كان يقول: كنت إذا أمسيت سمعت بكاءه، وإذا أصبحت سمعت بكاءه. فأتيت أهله فقلت: ما شأنه؟ يبكي إذا أمسى ويبكي إذا أصبح. فقالت لي: يخاف والله إذا أمسى أن لا يصبح، وإذا أصبح أن لا يمسي. يا أمي جيني الموت. مع أنه ما شاء الله بيستغل وقته وإقبال على الله وصلوات، وخايف من الله أنه يمكن أعمالي مو خالصة لوجهه الكريم، وبيقول له لرب العالمين: إنك لتعلم أني أحبك، ولا قرت عين لمن لم تقر عينه بك. مع هيك يبكي. وقالت امرأة حبيب أبي محمد: كان يقول: إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني، وفعلي كذا واصنعي كذا. فقيل لامرأته: أرأى رؤيا؟ شايف منام أنه يعني هو بده يموت هيك؟ قالت: لا، هذا يقوله كل يوم، كل يوم هيك بيقول لي: إذا أنا متت فلان يغسلني، وعملي هيك، والوصية محطوطة بالقرنة الفلانية، ورجعي هالغرض الفلاني لفلان. وعن عبد الواحد بن زيد أن حبيبا أبا محمد جزع جزعا شديدا عند الموت، فجعل يقول بالفارسية: أريد أن أسافر سفرا ما سافرته قط، أريد أن أسلك طريقا ما سلكته قط، أريد أن أزور سيدي ومولاي وما رأيته قط، أريد أن أشرف على أهوال ما شاهدت مثلها قط، أريد أن أدخل تحت التراب فأبقى تحته إلى يوم القيامة، ثم أوقف بين يدي الله فأخاف أن يقول لي: يا حبيب، هات تسبيحة واحدة سبحتني في 60 سنة لم يظفر بك الشيطان فيها بشيء، فماذا أقول؟ وليس لي حيلة. أقول: يا رب، هو ذا قد أتيتك مقبوض اليدين إلى عنقي. يقول عبد الواحد راوي هذه القصة: هذا عبد الله 60 سنة مشتغلا به ولم يشتغل من الدنيا بشيء قط، فأي شيء حالنا؟ وغوثاه بالله. عم بيقول شو بدنا نقول نحن؟ بس واحد مشغول بالله ومقبل على الله وهيك عم بيقول، لك أنا شو بدي أقول؟ وقال أحمد بن عبد الله: كان حبيب مشغولا بالتعبد، ولا نعرف له حديثا مسندا. يعني هو اشتغل بالعبادة، بس انه هل اشتغل بنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد؟ قال: لا، نحن لا نعرف له حديثا مسندا. هون في فائدة، بس قبل هذه الفائدة يا أخوان، يعني هلا أنا إذا قرأت هيك رجعت قريت ما قرأته عليكم، يعني أنا إذا بدي صير مثل حبيب أبو محمد، تصير أنت مثل حبيب أبو محمد، شلون؟ شو ساوي أنا؟ يعني شو أعمل؟ هلا أنا شفت في أمرين اثنين: الأمر الأول أن لا تضيع وقتك، والأمر الثاني أن تبقى في قلبك غير معجب بنفسك، منكسرا على باب ربك. قد ما بتشتغل من الصالحات، قد ما بتصل من الرتب في الدنيا والآخرة، خليك من الداخل تتهم نفسك غير معجب لا بعملك ولا بنفسك. ابن عطاء الله السكندري يقول: أصل كل خطيئة ومعصية الرضا عن النفس، أصل كل خطيئة ومعصية الرضا عن النفس. متى ما قلت أنا منيح
مو شرط بلسانك بس انت جوا انه منيح، انا منيح احسن من غيري بكثير، شوف غيري شو بيساوي، انا احسن منهم بكثير. متى ما رضيت عن نفسك تبدا المعاصي. مرة ساويت درس اسمه قرار توقف، هو الواحد لما بيرضى عن نفسه بيقوم بيقرر يتوقف. هلأ مثلا إذا واحد أخذ شهادة جامعية وقال لك أنا منيح خلص الحمد لله صار معنا ليسانس، شو بدك أحسن من هيك؟ متى ما قرر يتوقف هو نفس قرار التراجع، لأنه العلم عم يمشي وهو واقف، فمعناته هو الحقيقة عم يتراجع. هلأ إذا واحد صار معه 50 مليون ليرة سوري يعني، قال لك خلص الحمد لله 50 مليون الله مفطر يعني، الناس ما معه عشرون، ما معه مليون، ما معه 500 ألف حاجة أخي. اللحظة اللي بتقرر فيها تتوقف هي نفس اللحظة تبع التراجع، لأنه العملة عم تتغير على قيمتها، 50 مليون عم ينزلوا وانت عم تصرف منه. هلأ بالإقبال على الله، اللحظة اللي بتقرر فيها تتوقف أنه أنا الحمد لله منيح، هاي خطبة جمعة بحضر وبيجي درس بالأسبوع والحمد لله بصلي وما بأذي حدا. اللحظة اللي بتقرر فيها أنك منيح هيك، أنا هيك منيح، ترضى عن نفسك تتوقف، هي نفس اللحظة اللي تتراجع، لأنه الشهوات كتيرة والفتن كتيرة والنقصات كتيرة، وكل ما كبرت كثرت يعني الفتن من حولك، وكل ما اقترب يوم إضافي إلى يوم القيامة عم تزداد هالفتن، معناته أنت عم تتراجع. لذلك احذروا يا شباب، احذروا يا أيها الإخوة أن يرضى أحدكم عن نفسه، لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا، لن يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة. معايش لسعتك أقبل على الله. وربما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في أحد الرمضانات في أول عشر، فأراد أن يخرج من الاعتكاف، عرض له جبريل قال ما تطلبه أمامك، رجع اعتكف العشر الثاني، يوم 20-21 بده يطلع من الاعتكاف، عرض له جبريل ما تطلبه أمامك. ربما ما تطلبه أمامك، ربما الفتح الذي سيأتيك ليك، وها لا تجي تقول حاجة أنا هيك حاجة بكفي، لا ما بكفي، ما دمت عايش بدك تزداد. الإسلام يحتاجك، خدمة الدين تحتاجك، هذه الكرة الأرضية مين مسؤول عنها؟ أنت مسؤول أن تنشر هذا الدين وحدك، وحدك في كل الكرة الأرضية، مو أنت إني جاعل في الأرض خليفة، مين الخليفة؟ أنت، مو أنت من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مو لازم تشتغل شغله، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا شو بيشتغل؟ بس بيصلي وبيحضر خطبة جمعة ودرس بالأسبوع بيقول حاجة الحمد لله ممتاز، أنا هيك هيك بيعمل، ولا يبقى في عمل الدعوة إلى أن يتوفاه الموت يبقى. هلا أنت وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطلب من الله عز وجل والله بعينك. الفقرة الأخيرة، فهذا ما نفيده إذا أنا بدي صير مثل حبيب أبو محمد، استغل وقتك لا تضيع من وقتك شيئا، ورقم 2 اتهم نفسك ولا ترضى عليها لتزداد، تبقى في ازدياد القرب. هلأ ختم المؤلف يقول قال أحمد بن عبد الله كان حبيب مشغولا بالتعبد ولا نعرف له حديثا مسندا. هاي نقطة بعلم الحديث كثير مهمة يا أخوان، علماء الحديث الله يرضى عنهم لم يرضوا أن يأخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين وفقط، أنه أنت صالح أنا بأخذ منك حديث النبي، لا ما بيكفي، صالح على العين والرأس، بس بدنا شغلة تانية غير الصلاح، ضبط. هلأ في واحد صالح بس بينسى، يعني إذا حد أنت حكيت له السيرة بده ينقلها لغيره بينسى نص الموضوع، مو كل الصالحين حفظهم جيد، فكانوا بده يكون صالح واحد، هذا بسموه عدل، إذا عدل ضابط بياخذوا منه الحديث، أما عدل مو ضابط ما بياخذوا حديث، وضابط مو عدل كمان ما بياخذوا منه الحديث، وهذا من إنصافه أن الله يرضى عنه. بقى حبيب أبو محمد مع أنه مسجل اسمه في الأولياء، بس قال ما أسند ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة كل واحد فينا يقدر يحصل عليها لو قلبه فيه رحمة. قال عليه الصلاة والسلام: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. شوف، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مسحة رأس اليتيم مش هتاخد منك ولا مجهود ولا وقت، وانا عايز اقولك ان مسحة الرأس دي مليانة بالحنان اللي طالع من القلب في ايد طيبة بتمسح، وانت بتبص في عينين اليتيم ده وانت بتعملها لوجه الله، مش عاملها منظرة ولا عشان تقول ان انا طيب فالناس تحترمك. متوسط شعر الانسان 120 الف شعرة في راسه. انت مدرك لما تمسح في لحظة على شعر يتيم سنين عمرك قد ايه عشان تعمل 120 الف حسنة ليك بكل شعرة من شعر اليتيم؟ حسنة تتحط في ميزان حسناتك وتطيش قدامها وتضيع قدامها يوم القيامة في الميزان سيئات كتير. دي 120 الف حسنة، ان حسناتي يذهبن السيئات. ليه يا رب؟ ليه يا رب العمل في لحظة والثواب أكني بقالي سنين عمري كلها بعمل حسنات؟ عارف ليه؟ ليه يا رب عمل صغير ما ياخدش ثواني بمسح على شعر يتيم أخد 120 ألف حسنة أكني بقالي عمري كله بعمل حسنات؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيصحي جوانا حاجة اسمها الرحم الإنساني. كلنا أخوات في الإنسانية ولينا حقوق على بعض بسبب الأخوة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذا الرحم مش بس رحم الدم الأسرة والعيلة، إنما رحم العائلة الكبيرة وهي عائلة الإنسانية. شوف، لما الإنسان يشعر إن اليتيم ده هو ممكن يكون مش من بقية قرايبه، ويبقى ثواب مضاعف لو كمان من قرايبك بقت صلة رحم ورحمة يتيم في نفس الوقت عملين. لما الإنسان يمسح على شعر يتيم حتى لو كان مش من بقية قرايبه كأنه بيقول: إذا كنت أنت فقدت أبوك اللي من دمك ولحمك فأنا هكون مكانه، حتى لو كنت في سنك أنا هديك جزء من رحمة الأب اللي دايما بيحن ويمسح على شعر ابنه ويحضنه. إذا كان ركن من أركان الحنية مات من حياتك وهو أبوك، فالركن ده إحنا هنعوضه لك. لن تشعر باختفاء أبوك، على قد ما نقدر هنحاول إن إحنا نعوضك بالحنية. مسحة الرأس لليتيم كناية عن الرحمة والعطف والقلب اللي يشعر بواجبه تجاه إنسان فقد حنية ورحمة أبوه. يوم ما سيدنا جعفر بن أبي طالب استشهد في غزوة مؤتة، أول حاجة النبي عملها بعد ما بلغ وفاة ابن عمه جعفر أم واخد عياله وراح المسجد وقال: من يكفل أبناء جعفر وأنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني الصباع اللي احنا بنشاور بيه واللي جنبه، يعني أنت كأنك ملاصق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت رحيم باليتيم. شوف، أنت عندك احتياج للحسنات واليتيم عنده احتياج للعطف والرحمة، واحتياجك اللي هو الحسنات هتلاقيه عند اليتيم لو اديته احتياجه من العطف. لما ربنا في القرآن اتكلم عن الناس اللي قلوبها أسية اللي ما تعرفش ربنا، قال بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين. مين ده يا رب اللي بيكذب بدينك؟ فذلك الذي يدع اليتيم. أهو يدع دي عكس يمسح على شعره، يدع يعني يزقه، واللي بيمسح على شعره بيعطف عليه. عايز أوصيك وأوصي نفسي، دور في العيلة الأول على يتيم واعطف عليه من وقتك ومالك ومن لمستك الرقيقة، وعوضه عن غياب أبوه. لو ما لقيتش في العيلة ففي العائلة الإنسانية كثير من الأيتام اللي محتاجين واحد يعطف وياخد بكل شعر على راسه حسنة لو بس مسح على راسه هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعية طيبة. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
1: صلى الله عليه وسلم.
0: قبل أن أجيب عن هذا السؤال أريد أن أذكر بأننا دخلنا في المحطة السادسة.
1: نعم.
0: ذلك أن هذا البرنامج ينطلق من محطات أساسية في حياة الإنسان، محطة علاقته مع الله، ومحطة علاقته مع أهل بيته وأولاده، ومحطة علاقته مع من حوله من الناس، ومحطة علاقته بالشأن العام الدولي، ومحطة الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله كما بينا فرض عين على كل مسلم.
1: نعم.
0: والآن دخلنا في محطة العمل. الإنسان له عمل يرتزق منه، وسوف تلي محطة سابعة هي محطة العناية بالصحة.
1: نعم.
0: فنحن في المحطة السادسة، محطة العمل الذي يرتزق الإنسان منه. الآن الإجابة عن سؤالك اللطيف، الاقتصاد الإسلامي له خصائص. أولى خصائصه أن المال مال الله.
1: نعم.
0: وأن الإنسان مستخلف فيه، يعني يده عليه يد الأمانة. هو محاسب عن طريقة كسبه وعن طريقة إنفاقه. والاقتصاد الإسلامي هو يؤكد أن المال مهمته تقييم السلع وأداة للتبادل التجاري.
1: نعم.
0: ممنوع أن نتاجر بالمال. المال قيمة وليس سلعة، فلذلك العالم الغربي تاجر بالمال فنار النظام الغربي.
1: نعم.
0: الشيء الآخر أن الاقتصاد الإسلامي جزء من الإسلام، يعني العمل الصالح جزء من حياة المؤمن، والعمل الصالح جزء من الاقتصاد الإسلامي. مبادئ الإسلام، قيم الإسلام، مطبقة في هذا الاقتصاد. والاقتصاد الإسلامي تعبدي، بمعنى أن الحرفة التي يحترفها الإنسان والتي يرتزق منها، إذا كانت في الأصل مشروعة وسلك بها الطرق المشروعة وابتغى منها كفاية نفسه وأهله وخدمة الناس، ولم تشغله عن فريضة أو واجب ديني، أستاذ جميل، انقلبت إلى عبادة
1: قربة.
0: فالإنسان وهو في متجره،
1: نعم،
0: وهو يستورد البضاعة للمؤمنين، وهو يبحث في حقله عن وسائل تنمية مزروعاته،
1: نعم،
0: هو في عبادة، لأن العمل الذي يحترفه الإنسان ما دام في الأصل مشروعا وسلك به الطرق المشروعة وابتغى منه كفاية أهله،
1: نعم،
0: ونفسه وخدمة الناس، وما شغلوا عن واجب ديني أو عن فرض، انقلب إلى عبادة. لذلك قالوا عادات المؤمن عبادات،
1: الحمد لله،
0: وعبادات المنافق سيئات. والاقتصاد الإسلامي قائم على الرقابة الذاتية، لأنه مهما كان الإنسان قويا لا يستطيع أن يراقب كل شيء. الإسلام عظمته أنه مبني على الوازع الداخلي، وهو معكم أينما كنتم ولا تخفى عليه خافية. وهذا النظام الاقتصادي أيضا في توازن بين المصلحة الفردية والجماعية. ففي مذاهب في الأرض اعتقدت أن الفرد هو كل شيء وسحقت المجموع، وفي مذاهب أخرى اقتصادية اعتقدت أن المجموعة هو كل شيء وسحقت الفرد. أما هذا الإسلام المتوازن الوسطي وافق وانسجمت المصلحة الفردية مع المصلحة الجماعية.
1: نعم.
0: شيء آخر أن هذا الاقتصاد اقتصاد وازن بين الروح والمادة. أنت حينما تقرض قرضا حسنا أنت ابتغيت به وجه الله، هذا أحد أعمالك الصالحة.
1: نعم.
0: ففي بالاقتصاد الإسلامي عمل صالح، فكأن هذا الاقتصاد عد المال مال الله، والإنسان مستخلف فيه، والمال ليس سلعة يتاجر بها، وهذا الاقتصاد مرتبط بمبادئ الدين وقيمه أشد الارتباط، وهذا اقتصاد تعبدي، حرفتك أحد أنواع عبادتك، وهذا الاقتصاد رقابته ذاتية وهي أعظم ما فيه، يعامل الله عز وجل ولا يمنع يكون هناك رقابة من الدولة، أما في أساس رقابة ذاتية. نعم. وهذا الاقتصاد وازن بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية، ووازن بين المادة والروح. وهذا الاقتصاد أخلاقي، بمعنى أن التاجر المسلم عنده سماحة، عنده رحمة، عنده لطف. هذه القيم الأخلاقية التي نشرت الإسلام في أندونيسيا، وهي الآن أكبر دولة إسلامية. هذه خصائص الاقتصاد الإسلامي.
1: نعم.

0: دكتور، إذا ما هي القواعد الاقتصادية والضوابط الشرعية التي تحكم الاقتصاد بشكل عام والتجارة بشكل خاص؟
1: الحقيقة هي القواعد دقيقة جدا. الآن الحديث عن الاقتصاد الإسلامي حديث العالم كله بعد انهيار النظام المالي الغربي، ووجدوا أن هذا النظام منيع عن أن ينهار. السبب بحثوا في خصائصه أو في قواعده. القاعدة الأولى، هذا النظام يؤمن بالمشاركة في المخاطر والمكاسب. ما في إنسان بيعمل قرض ربوي ماله محفوظ مع الفوائد والتالي تدمر. في مشاركة. القرض الربوي ممنوع، لأنه أصل هذا النظام مشاركة في المكاسب والمخاطر.
0: نعم.
1: في شيء ثاني، يؤمن بالملكية الخاصة هذا النظام. الملكية الخاصة عنده محترمة، لكن لها حدود تقف عندها. فإذا تحولت هذه الملكية إلى إيذاء للآخرين تتوقف. يعني ملكية خاصة مع الحرية، لكن ممنوع أن تحتكر. ممنوع أن تسلك سلوك في عدوان على الآخرين. بيع النجاش حرام، تلقي الركبان حرام. هذا النظام في معه نظام المواريث، والمواريث توزع الثروة بين أكبر شريحة من الورثة. فكلما تجمعت الأموال بأيد قليلة وزعت عن طريق المواريث إلى كثرة كثيرة. وهذا يمنع تجمع الأموال بأيد قليلة. وهذا النظام مبني على الصدقات والأوقاف، وهذا نوع من التكافل الاجتماعي. فالصدقات والأوقاف تحقق التكافل الاجتماعي، ونظام المواريث يجمع الأموال في أيد كثيرة بعد أن كان في أيد قليلة. والنظام الاقتصادي الدقيق جدا أنه يؤمن بالملكية الخاصة والجماعية ويوازن بينهما. لكن أهم شيء في هذا الاقتصاد المشاركة في المكاسب وفي المخاطر. أما النظام الربوي طرف آمن وطرف خاسر.
0: دكتور، ما هي المحرمات، ما هي الممنوعات في الاقتصاد بشكل عام والتعامل مع الناس من أصغر الأسواق إلى أسواق المال والأعمال؟
1: الحقيقة هذا النظام الآن موضع دراسة عميقة وجادة من مجلس الشيوخ الفرنسي والفاتيكان، وهو يرى أنه على الرغم من تحريم الربا كليا وتحريم الاحتكار وتحريم الإتجار بالقروض، أكبر بنك الذي عمره 155 عام أفلس على 700 مليار. هذا البنك اختصاصه بالمتاجرة بالقروض، وعندنا في الإسلام ممنوع أن تتاجر بالقرض. فتحريم بيع ما لا يملكه الإنسان، لا تبع ما ليس عندك. البورصة تتناقض مع هذا. وشيء آخر، تحريم بيع الغرر. إذا البضاعة غير واضحة ممنوع المتاجرة بها. وشيء أخير، تحريم الإتجار بالمحرمات. كل ما يتعلق بالخمر والزنا هناك تحريم قطعي في الإتجار به. فمن تحريم الربا إلى تحريم الاحتكار إلى تحريم الإتجار بالقروض إلى تحريم بيع ما لا يملكه الفرد إلى تحريم بيع الغرر إلى تحريم الإتجار في المحرمات. هذه المحظورات في الاقتصاد الإسلامي.
0: دكتور، في الفقه الإسلامي باب المعاملات أنواع كثيرة لعمليات التبادل والبيع والشراء، قد تكون عناوينها تراثية قديمة ولكنها معاملة. ومضمونها يتعامل به في التبادلات التجارية. ما هي الأدوات الاستثمارية؟
1: يعني أنا لا أصدق أن حاجة ملحة يحتاجها الإنسان يغفلها الشرع. فهناك حاجة أساسية جدا إلى الاستثمار. يعني رجل متقاعد معه مبلغ من المال، إنسان لا يحسن التجارة، طفل ورث عن أبيه مالا. ففي حاجة أساسية في العالم كله إلى الاستثمار. فلأن الإسلام حرم الربا، حرم الاستثمار عن طريق الفائدة الثابتة، لكن ما البديل؟ المضاربة. المضاربة، النبي الكريم تاجر بمال السيدة خديجة. هو مضارب وهي ممولة. فالمضاربة من أحل طرق الاستثمار. يعني يعني العبء مشترك والأرباح مشتركة. فالذي قدم المال له نصف الأرباح تقريبا، والذي قدم الجهد له نصف الأرباح، فما في العبء على واحد والثاني آمن ضامن رابح، في مشاركة بالأعباء وبالمكاسب. فالمضاربة هي الطريق الرائع لاستثمار المال، لكن بعض المسلمين حينما أساءوا، حينما جمعوا الأموال ولم يؤدوها إلى أصحابها، هم ارتكبوا جريمة بحق هذا الدين العظيم، لأنهم عطلوا القناة النظيفة الرائعة للاستثمار، وجاء البديل هو الاستثمار الربوي.
0: نعم.
1: فالمضاربة أحد أهم وسائل الاستثمار في النظام الإسلامي، والمرابحة أيضا، والآن تعتمدها البنوك الإسلامية، والمشاركة الشركات، ثم الإيجارة، ثم بيع السلم.
0: نعم.
1: فهذه كلها وسائل من وسائل الاستثمار. وأنا أقول دائما يعني لا يعقل أن يكون منهج الله إلا ويلبي كل حاجات البشر لنهاية الحياة. أما الوهم الفاضح أنه الإسلام ليس في نظام اقتصادي، بالعكس، هو قدم دقائق في نظام الاقتصاد مذهلة، والآن هو صامد أمام كل هذه الأزمات المالية، لأنه من عند خالق الكون، من عند الخبير، من عند العليم. فنحن إلى الآن هذه الأزمة الطاحنة تأثر بها المسلمون تأثرا طفيفا بسبب علاقتهم بالمصارف الأجنبية.
0: نعم.
1: فهذا كله من فضائل هذا الدين العظيم، وهذا المنهج الإسلامي منهج كامل. الإسلام قدم لك تصور صحيح للكون والحياة والإنسان، وقدم لك منهج تفصيلي لكل شؤون حياتك.
0: شكرا لكم فضيلة الدكتور، جزاكم الله خيرا. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: غفران ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم وما تأخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم. فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها، ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله. قال: فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم. فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها، ولكن ائتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها، ولكن ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. قال: فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها، ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته. فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول: لست هناكم، ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله، فيقال: يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال: فأقول: يا ربي، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. أخرجه البخاري ومسلم.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إذاعتنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نسمع مصطلح عبادة، فإن أول ما يتبادر إلى ذهننا الصلاة، الصيام، بر الوالدين، صلة الأرحام وغيرها من العبادات. لكن هناك عبادات معنوية مهمة أخرى في حياة الإنسان. من هذه العبادات جبر الخواطر. الجبر كلمة مأخوذة من أسماء الله الحسنى، الجبار، بمعنى من يطمئن القلوب ويريح النفس. فما أجملها من عبادة أن تجبر بخاطر أمك أو أبيك أو أهلك أو أي إنسان فقير أو إنسان يحتاج إليك أو صديق يحتاج إلى أن تربت على كتفه، ألا تحقر من مكانته وألا تسخر منه بإيماء أو كلمة جارحة. فتطيب الخاطر لا يحتاج إلى جهد، فتكفي كلمة حنونة أو دعاء أو حتى ابتسامة. سيقول البعض: هل لمجرد أن أبتسم في وجه إنسان أكون بذلك قد جبرت خاطرة؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بما معناه: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فاجعل كلامك طيبا لينا حنونا، فإن كنت مهموما فسيزيح الله عنك ما أهمك، لأنك حاولت بتفريج هم غيرك.
2: دائما معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ببركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، أيها الإخوة، سأخرج في هذه الحلقة عن نطاق الإنسان، وأتحدث عن الجماد والحيوان والنبات في طاعتها للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وشوقها له صلى الله عليه وآله وسلم. ولن أستطيع في هذه الحلقة أن أوفي هذا الموضوع حقه، وقد أفردت له كتابا مستقلا، وهو شوق الجمادات واستجابتها له صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت خلاصته في الباب الأول من محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وطاعته بين الإنسان والجماد. لكني أشير هنا إشارات لأصل إلى النتيجة، حتى يجري الإنسان المسلم مقارنة بينه وبين الجماد والحيوان والنبات. هل يسبق الجماد في طاعته ومحبته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المفروض، أم يسبقه الجماد في محبته وطاعته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي هذا يكون الجماد خيرا من الإنسان، خيرا من الإنسان؟ من جملة الأمور التي ذكرتها في ذلك الكتاب ما تواتر من قصة سجود الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم سجود الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام، طلبوا أن يسجدوا هم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فرفض صلى الله عليه وسلم. وورد هنا حديثان في هذا الموضوع، يعني لفظان للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لفظ: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هذا ما لنا علاقة فيه. لكن الذي أريد أن أقوله هنا هو قوله عليه وآله الصلاة والسلام: ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عاصي الجن والإنس. وكلمة شيء هذه من ألفاظ العموم، تطلق على كل موجود، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولذلك ذكر في القرآن الكريم كما أوضحت ذلك في الإدراك عند الجمادات، كيف هذه الجمادات عابدة ومطيعة ومسبحة ومحبة وإلى آخره. فسأذكر نماذج من هذه الجمادات وتعلقها بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أولا الجبال، في الحديث المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صعدوا على جبل أحد، فاهتز الجبل، فركله النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. سكت. وجاء ذلك مثله من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على جبل حراء في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير على جبل حراء، فاهتزت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فإنما عليك نبي وصديق أو شهيد. فسكن. وفي حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه على جبل ثور أثبير في مكة، ومثل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. فحديث سعيد بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد رضي الله عنه. وهذا الاهتزاز أيها الإخوة ليس اضطرابا، إنما هو هزة الطرب، الانتعاش. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عامل هذه الأجبل معاملة العقلاء، لما ضرب الجبل برجله ثم خاطبه: أسكن حراء، أثبت أحد، فسكن، طاع، امتثل. إذا كان الجبل وهو أصم صخر صلد يستجيب للنبي عليه وآله الصلاة والسلام، فما موقفك يا أيها المسلم؟ هذا القمر الذي نراه في السماء، كفار قريش كما جاء في حديث أنس بن مالك المتفق عليه وحديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم وحديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، والحديث متواتر، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. النبي عليه وآله الصلاة والسلام كان في منى في الليل، القمر ساطع، أشار إليه عليه الصلاة والسلام بيده فانفلق القمر إلى فلقتين، نزلت واحدة هنا وواحدة هنا ثم التحمتا. أنت تقرأ قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود وفي حديث أنس: اشهدوا اشهدوا، في ابن مسعود 3 مرات، أشهدهم على هذه الآية الربانية السماوية. وقد ثبت أثبت العلم الحديث مؤخرا هذا الانشقاق، وأخذت الصور أخذت الصور إلى هذا الصدع الموجود في القمر. لما رجع الشق الثاني إلى الأول لم يعود كما كان، أملس السطح، أملس، لا، نزل واحد على واحد صار هكذا، والصدع موجود الآن في القمر، والصور التي نشرتها وكالة ناسا واضحة صريحة في هذا الموضوع. قارن ذلك بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى لفتح مكة، الكعبة المشرفة وجدت لتكون رمزا للتوحيد، لكن الشيطان الذي دخل على عمرو بن لحي الخزاعي كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وجعل الناس يعبدون الأصنام. لم يكن قبل عمرو بن نحي الخزاعي لم يكن أصنام موجودة في جزيرة العرب، فهو أول من عبد الأصنام وغير دين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فجعل كفار قريش الكعبة المشرفة موئلا ومحطا ومركزا للأصنام. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى المتفق عليه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان في الكعبة وما حولها كان 60 و300 نصب صنم موجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى الكعبة المشرفة وبيده القوس، كان يشير بسية القوس ويقول: وقد جاء الحق وزهق الباطل. الأصنام تتساقط على أقفائها كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، في حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم، مع أن الشيطان قد ثبت أرجل الأصنام بالرصاص في الأرض حتى لا تتزعزع، ولكن لما يشير عليه الصلاة والسلام بيده وقل جاء الحق وزهق الباطل يقع الصنم. كيف تستجيب؟ كيف تستجيب؟ من الأولى بالاستجابة يا أيها المسلم، أنت أم الصنم؟ أسأل الله تعالى لي ولكم ولجميع المسلمين حسن الاتباع والاقتداء بهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ويجعلنا وإياكم عند حسن الظن، وأن يميتنا على سنته، وأن يحشرنا تحت لوائه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ليس الطريق سوى طريق محمد، فهي الصراط المستقيم لمن سلك. من يمشي في طرقاته فقد اهتدى سبل الرشاد، ومن يزغ عنها الهلك.
1: الحمد لله الحمد لله، لولاه لكنا أحطاب جهنم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: غفران ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع. أخرجه أبو داود. نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أخرجه مسلم. نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالريح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جبير بن حية رحمه الله قال: بعث عمر رضي الله عنه الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان، فقال: إني مستشيرك في مغازية هذه. قال: نعم. مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقر حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة رضي الله عنه: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. أخرجه البخاري.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا أيها الإخوة الكرام قد تحدثنا في حلقة ماضية من هذا البرنامج عن الذين يحبهم الله عز وجل، وقلنا بأننا سنتحدث في حلقة أخرى وهي هذه الحلقة إن شاء الله عن الذين ذكرهم الله في القرآن وأنه لا يحبهم، نسأل الله العافية لنا ولكم. من جملة ذلك قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. المعتدي هو الذي يعلم بأن هذا الأمر ليس حقا له ويريد أن يأخذه بسلطان القوة أو بسلطان القهر، لأنه يعلم بأنه إن فعل هذا لن يعاقبه أحد، ونسي بأن الواحد الأحد سبحانه وتعالى حاضر ناظر وأنه سوف يعاقبه يوم القيامة سبحانه وتعالى. أيضا قال تعالى: والله لا يحب الفساد. وفي آية أخرى قال: والله لا يحب المفسدين. لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. المفسدون الذين هم يكون أمر خير يقلبونه إلى شر، هذا الفساد. يكون الناس معتادون على الأمانة يعلمهم على الخيانة، معتادون على الوفاء يعلمهم على السرقة وعلى الاعتداء على الآخرين، ينشر فيهم قبائح الأفعال، قبائح الألفاظ. هذا هو الفساد، هذا هو الفساد، نسأل الله العافية. والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار على وزن فعال يعني كثير الكفر، أثيم على وزن فعيل يعني كثير الوقوع في الآثام، نسأل الله العافية لنا ولكم. قال تعالى: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الكافر هم جمع كافر، والكافر هو مأخوذ من قولنا كفر الإناء يعني غطى الإناء، لأن الكافر يغطي الحقيقة. الحقيقة بأن لهذا الكون موجدا واحدا فردا أحدا صمدا، فلما يأتي ليقول ليس لهذا الكون إله هو كفر هذه الحقيقة، يعني غطاها أنكرها، فكأن هي موجودة شاء أم أبى، موجودة رغم أنفه، لكنه يغطي هذه الحقيقة فيقول ليس لهذا الكون إله. أما هذا الكون فعلى الحقيقة له إله جل جلاله، كيف لا وهذا الكون شاهد على وجوده سبحانه وتعالى، بل إن هذا المنكر نفسه هو شاهد على وجود الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل لا يحب من يكفر الحقائق، من ينكر الحقائق. أيضا الله عز وجل قال: والله لا يحب الظالمين. الظالمون هم المعتدون الذين يعتدون على الآخرين، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحاشاه جل جلاله أن يصدر منه ظلم، فكيف بظلم العباد لبعضهم. كذلك قال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختالا يعني يمشي وهكذا يتبختر ويتكبر على عباد الله ويفتخر عليهم بأشياء لم تصنعها يداه. الله عز وجل أعطاه شكلا حسنا فيفتخر بشكله الحسن، أعطاه صوتا حسنا فيفتخر بصوته الحسن، أعطاه مالا وجاء من بطن أمه لا يملك شيئا فيفتخر بالمال على الآخرين ويتعالى عليهم. لذلك الله عز وجل لا يحب هذا الصنف من الناس. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الخوان على وزن فعال كثير الخيانة، كثير يأتمنه الناس فيخونهم، نسأل الله العافية. وشرحنا معنى الأثيم منذ قليل. أيضا قال تعالى: إنه لا يحب المسرفين. المسرف هو الذي يتجاوز الحد في الأشياء. أيضا قال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. المستكبرين الذين يتعالون على عباد الله سبحانه وتعالى بصفات ليست فيهم، بل بأشياء أعارهم الله عز وجل إياها. كذلك سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يحب الفرحين. والفرح هنا هو البطر، ليس الفرح الذي هو ضد الحزن. هذه الصفات أيها الإخوة ذكرها ربنا على أنه لا يحبها ولا يحب أهلها، فلنحاول جاهدين ألا نكون منهم. اللهم أعنا على ذلك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية من أغلى هدايا الرحمن النهاردة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. يعني اللي يقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله، أو يقول عليه الصلاة والسلام بالصيغة السهلة دي، أو يقول صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أيا كان صيغة الصلاة على النبي، لو قلتها مرة ربنا يصلي عليك 10 مرات. صلاة الله على الإنسان هي رحمته ومغفرته ورفعة ربنا سبحانه وتعالى لشأن هذا الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وسكينة وطمأنينة بتنزل على قلب الإنسان من ربنا سبحانه وتعالى. فأنت لما مرة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يصلي عليك، ربنا بنفسه يصلي عليك 10 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يا سعد ويا هنا، كل إنسان ربنا بيصلي عليه وبيرحمه 10 مرات لما يصلي على النبي مرة واحدة. بس مش بس دي الهدية، ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا إن اللي يصلي عليه

0: قال إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله الثلثان؟ قال إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أأجعل لك صلاتي كلها، يبقى أذكري كلها صلاة على النبي؟ قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. أي حد عنده هموم، مشاكل، معضلات في الدنيا، محن، ابتلاءات، لو صلى على النبي كتير بإذن الله تكشف عنه هذه الكروب، لأن كل ما تصلي مرة ربنا يرحمك 10 مرات، وفي كل مرة ربنا يرحمك يرفع عنك إن شاء الله من محن الدنيا. وأقرب الناس لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس صلاة على النبي كما وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخدت بالك؟ شوف كم الهدايا بمجرد صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام. مش بس كده، ده أنت لما تصلي على النبي في ملائكة ربنا خلقها تروح لسيدنا محمد عند قبره الشريف كما أخبره عليه الصلاة والسلام، فتقول يا رسول الله إن فلانا أو فلانا يصلون عليك. قال فأرد عليه السلام، سيدنا محمد يرد عليك السلام ويقول لك عليك من الله الصلاة والسلام، النبي هيدعي لك. فالصحابة بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ إزاي الصلاة تعرض عليك وانت خلاص الأرض أكلتك؟ قال لا، إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. إذن الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا محمد كما يقول أهل السنة والجماعة أحياء في قبورهم، والنبي حاسس بيك وانت بتصلي عليه وبيرد عليك السلام. عارف ليه كم الهدايا دي صلى من ربنا سبحانه وتعالى؟ تبقى أقرب واحد لسيدنا محمد، كل الهموم اللي عندك بإذن الله تكشف بسر الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يرد عليك السلام ويدعي لك وهو في قبره الشريف، تبقى أقرب الناس من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يوم القيامة. كل ده ليه؟ لأن في سر. السر ده إن اللي بيصلي على سيدنا محمد بقلبه وبلسانه كتير بيزداد تعلقا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وسيدنا محمد هو النموذج الكامل للعبد الرباني اللي ربنا بيحبه، العبد الخلوق الرحيم النافع المتقن اللي بيساعد كل اللي حواليه وبيسيب أثر في كل القلوب. ودي خلاصة مراد الله عز وجل مننا، لو تعلقت بسيدنا محمد بسبب انك بتصلي عليه كتير هتبقى إنسان مثالي قريب من هذه الشخصية الكبيرة المثالية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومش هتعرف تقلده إلا لما تتعلق به، وهتتعلق به لما تصلي عليه كتير. فالصلاة على النبي هي سر التعلق وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول لك على الهدية الكبيرة، قال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. فلو صليت عليه كتير هتحبه وتتعلق به فتحشر معاه يوم القيامة. فيلا صلي بينا على النبي في كل يوم على الأقل 100 مرة حتى تتعلق برسول الله فتتخلق بأخلاقه الرائعة الرفيعة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاء طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل بإذن الله قصتنا وقصة عمر بن الخطاب. بالأمس تحدثنا أنه كانت في حادثتين قبل إسلامه اللي احنا نعرفها. وصلنا بالأمس أنه قال له الرجل أنه روح لختنك وزو أختها، هم أسلموا بدل ما تقتل محمد. طبعا هذاك كان يخفي إسلامه. هنا توجه عمر بن الخطاب إلى بيت أخته، وكان الصحابي الجليل خباب بن الأرت يعلم فاطمة أخت رضي الله عنها أخت عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد وهم من العشر المبشرين بالجنة، بيعلمهم أوائل سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وبقية الآيات. لما جاء طبعا عمر بن الخطاب جاء بجلبة وبصوت، فقاموا خايفين، فقام اتخبى ويعني اختبأ خباب في ناحية من نواحي البيت، وأخذت فاطمة الصحفة اللي كان بيعلمهم فيها ووضعتها يعني سبحان الله تحت الوسادة اللي هي قاعدة عليها علشان ما يفتش ولا يعرف فيها عمر بن الخطاب يعرف عنها. دخل عمر بن الخطاب وصار يكلم سعيد بحدة ويقول له علمت أنكم قد صبأتم، وقام ثم ضرب مين؟ سعيد بن زيد. فهنا لما قامت فاطمة تدافع عن زوجها، فلطمها عمر أطارت قرطها من أذنها وسقط الدم، يعني صار يخرج الدم. هنا لما شاف الدم يخرج منها رق لها وقالت له فاطمة نعم أسلمنا ولم نصبع، أسلمنا وقلنا إيش ونؤمن أنه رسول الله. فقال لها طيب أعطوني اللي أنتوا كنتوا بتقرأوه. فقالت له أنت مشرك وأنت نجس، أنا ما أقدر أعطيك هي. فقالت له وأخاف إن أعطيتك إياها إنك تمزقها. فوعدها أن لا يفعل بها شيئا. فقالت له أنت نجس. فقال لها طيب خليني أقوم أغتسل. فدخل واغتسل وخرج. هنا خباب لما شاف هدوء عمر فقام خرج من مكانه، فأعطت له الصفحة اللي هي فيها بداية سورة طه. وكان عمر بن الخطاب كاتبا، يعني يعرف يقرأ ويكتب، فقرأ الآيات فقال ماذا وقع الإسلام في قلبه. وإحنا قلنا إنه له مرتين كان الإسلام نواتها في قلبه. قال ماذا يفعل من يريد أن يسلم؟ هنا قال له خباب يا عمر لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالأمس اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، إما أبو الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل أو أنت، وأرجو أن تكون أنت. فقال له طفينا لاقي الآن. فقال له هو في دار عند الصفا اللي احنا فاكرين قلنا عليها دار الأرقم ابن الأرقم. ذهب عمر بن الخطاب وكان معاه سيفه. ومين كان معاهم في الدار؟ كان رسول صلى الله عليه وسلم وحمزة ومجموعة من الصحابة يعلمهم الإسلام. لما طرق الباب نظر رجل من الصحابة من فتحة في الباب فوجد عمر بن الخطاب ومتوشحا سيفه، ففزع وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هذا عمر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ائذن له أتركه. فهنا فتحوا الباب وكلهم استعدوا، حتى حمزة استعد بسيفه لو بده يعمل عمر أي شيء حيقتلوه. لما دخل عمر بن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وقلنا كان رجلا طوالا، ترى أقول لكم شيء من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان ما في أحد يوازي، لا يكون في أحد أطول منه ولا شيء. لما يكون أحد قدامه أطول منه كيف يصير الرسول صلى الله عليه وسلم في طوله؟ يعني ما حد يتعدى أبدا في الطول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته. فلما دخل عمر بن الخطاب وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وجذبه جذبة قوية من اللي هو من كده من ملابسه، وقال له أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ فقال له بلى آن يا رسول الله، إني قد جئتك مسلما،
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عند ذلك كبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة. طيب خرج الآن عمر فكر قال مين أكثر واحد يغيظ إني أنا أسلمت؟ راح لمين؟ لأبو جهل. أبو جهل كان شديد العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، طرق عليه الباب فقال له يعني خرج له صار يأهل بي أبو جهل ويسهل بي، فقال له أما علمت؟ قال له إيش؟ فقال لقد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا أبو جهل صدم بهذا فإيش؟ قفل الباب بقوة قال له تبا لك، يعني إيش هذا خبر تجي تقول لي هو؟ فكر عمر مين أكثر واحد اللي يذيع الخبر، على قولنا إحنا كده بالمثل العامي ما تنبل في فم فولة. في واحد اسمه جميل بن معمر الجمحي، هذا ما تسكت عنده شيء، يعني لو عرف حاجة حيقولها على طول. فرح له عمر بن الخطاب وجلس جنبه قال له أما علمت؟ قال له ماذا؟ قال له لقد شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا ما خلص الكلمة عمر بن الخطاب قيده إيه؟ جميل بن معمر قام وسار يصيح في يعني نوادي قريش كلها أن عمر قد صبأ. في دي اللحظة إيش اللي حصل؟ أبدأ الناس ينحدروا زي السيل على عمر بن الخطاب، مع أنه قوي وشجاع لكن الكثرة تغلب الشجاع، صار يقاتلهم ويقاتلوا. هذا الكلام من أول النهار إلى آخر النهار وهو يقاتلهم. لما تعب عمر بن الخطاب إيش سوى؟ قعد وقال لهم افعلوا ما بدا لكم، صار يضربوا. إيش سوى؟ آخر شيء أخذ طالع كده لقى يعني أحسن واحد فيهم، أخذه وحطه في الأرض وحط يده على عينه، قال له والله لأفقع أن عينيك إن لم تقل لهم أن يقوموا عني. فطبعا شافوا سيدهم فبعدوا عنه ورجع عمر بن الخطاب لبيته. هذه كانت إيش اللي هو طريقة إسلامه. جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله علامة إحنا نجلس كده ومخبين ديننا؟ ربنا أعزنا وعندنا الإسلام وأعزنا بالإسلام، خلينا نخرج ونجهر بإسلامنا في حمزة وفي عمر. فخرجوا الاثنين ومعاهم المسلمين وهم يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لذلك سمي بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل. سبحان الله العظيم، يعني كانوا الصحابة يقولوا والله ما كنا نستطيع أن نصلي جنب الكعبة بجوار الكعبة حتى أعزنا الله بعمر بن الخطاب وحمزة بن أبي طالب. ترى تعرفوا في أقول لكم شيء، أول من جهر بالقراءة في عند الكعبة مين؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود قال يا رسول الله، هو لم أول ما أسلم فقال ليش إحنا ساكتين، وقام قرأ عند الكعبة ببدايات سورة الرحمن حتى اقرأوا عنها في تفسير سورة الرحمن، فقامت إليه قريش فضربته حتى أدمته. فقالوا له إيش استفدت؟ قال لهم أسمعتهم ما يكرهون، إني سمعتهم اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى، لكن بقوة عمر رضي الله عنه وبقوة حمزة رضي الله عنهم كان للمسلمين لهم شأن. فكرت قريش وقالت طب الآن أسلم حمزة وأسلم عمر، خلينا نغير الطريقة والمفاوضات اللي إحنا بنتكلمها فيها مع محمد اللي هو إحنا بنقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكرين وقلنا القصة إنه قلنا نوقف عندها، الآن حنحكي لكم هي، بس مو اليوم، بكرة إن شاء الله نحكي لكم هي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نمضي معكم مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي في هذه الحلقة المباركة من برنامج الأخلاق المحمدية، نتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى النور الهادي، والتخلق باسم الله النور هو بالسعي إلى إخراج نفسك وأحبابك والناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الوهم إلى نور الفهم، ومن ظلمات الهوى إلى نور التقوى، ومن ظلمات الفرقة إلى نور الوحدة، ومن ظلمات الأخلاق الذميمة إلى نور الأخلاق المحمدية. والتخلق باسم الله الهادي هو بإرشاد العباد إلى مصالحهم الدينية والدنيوية جملة وتفصيلا. أيها الأحبة، عند رؤية الفساد وانتشار المعاصي والرشاوي وأذية الطبيعة أو الأملاك الخاصة، ليس المطلوب أن تشتكي وتستنكر، ولكن أن تعمل وتغير. فالواجب التغيير لا الاعتراض للاعتراض، بشرط أن تنصح بأسلوب جميل راق يناسب مجتمعك حتى لا ينفر أحد منك. وعليك أن تعمل على نشر الوعي وأن تكون نموذجا للأخلاق المحمدية. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فن وذوق وحكمة نصل بها جميعا إلى الإصلاح. وهذا الخلق يكون بالنصيحة والدعوة إلى فعل الطاعات وترك المعاصي، فضلا عن تبيين الصواب من الخطأ، بشرط أن يكون بحلم وعفو وحكمة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن أفضل ما يمكن نشره بين الناس هو الأخلاق المحمدية، وذلك يكون بالقول والعمل وبكل وسيلة متاحة، ولكن عليك أن تتخلق بها وتطبقها على نفسك أولا. وإلا قيل لك كما جاء في كتاب الله العزيز: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وعليه ابدأ بالدائرة الصغرى، أي بأقرب الناس إليك، عائلتك، أولادك، تبعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم تشرع في الانطلاق نحو المجتمع في محيط عملك مع الأصدقاء وفي الشارع، شرط أن يكون النصح بحب وود كحب الوالد لولده، وأن يكون قصدك التغيير لا الإنكار. ولكن حذاري، ففي هذا الخلق خطر عليك، فقد تتعالى على من هو دونك بالمعرفة والعلم، وترى نفسك أفضل منه وأنت تعظه، فتبتلى بالكبر والعجب وتقع في الهاوية. فاعلم أنك مقصر في أخلاق كثيرة ولست معصوما عن الخطأ، فانصح الناس وأنت تراهم خيرا منك. بادر بالنصح بأسلوب جميل راق يناسب مجتمعك حتى لا ينفر منك، وأدي النصيحة سرا ما استطعت. فإن كان هناك مصلحة من النصح جهرا فلا تسمي أحدا بعينه، ووجه الخطاب للعموم. لا تنهى عن شيء إلا إذا كان متفقا عليه ولم يكن محل شبهة ولم يختلف عليه العلماء. لا تتجسس على الناس بنية إصلاحهم، فمن يعصي الله سرا فإن الله وحده يحاسبه،
أما من عصاه مجاهرا فقد تعدى ضرره إلى الغير وكان قدوة سيئة لهم. والرفق شرط مهم، وكذلك الحلم والعفو والحكمة. قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم عليك بالصبر إذا ما صدك أحد بطريقة فظة أو استهزئ بحديثك. وأخيرا، إذا كنت أنت من يتلقى النصيحة فعود نفسك وروضها على تقبل النصيحة مع شكر الناصح والدعاء له، ولا يتحقق ذلك إلا بلوم نفسك وتصغير محاسنك. وهذا معنى: اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، أي استر عيوبي عن الناس. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقار والتؤدة وكثرة الصمت. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا تكلم فإنما كلامه ذكر لله، وإذا صمت فإنما هو تفكر في آيات الله. كان نطقه ذكرا وصمته فكرا ونظره عبرا صلوات الله وسلامه عليه. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. مجلسه مجلس وقار وسكينة وحلم لا تؤبن فيه الحرم. ما كان مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للغيبة والنميمة ولا للإفك والكذب. لما حكت له أمنا عائشة رضي الله عنها إنسانا، حكت بمعنى حاكت، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أني حكيت إنسانا ولو أن لي الدنيا وما فيها. وكذلك لما أشارت إليه بيدها، تعني أن صفية رضي الله عنها قصيرة، قال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كان يقبل على أصحابه يمازحهم ولا يقول إلا حقا، يمزح مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ولا يقول إلا حقا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جلس جلس محتبيا لا ترى أطرافه، وكان شديد التحفظ صلوات الله وسلامه عليه فيما ينطق به من كلام، فيما يأتي به من أفعال. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى يمشي تكفؤا كأنما ينحدر من صبب، وكان ذريع المشية، يعني خطوته واسعة عليه الصلاة والسلام، كأنما تطوى له الأرض طيا. يقول الصحابة: وإنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترف، يعني الصحابة الذين يماشون رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشعرون بالجهد بالتعب بالمشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر من ذلك بشيء، كأنما تطوى له الأرض طيا. ومن سكينته ووقاره صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يحب الرائحة الطيبة، يشوص فاه بالسواك، يستعمل الطيب. يقول: حبب إلي الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى الصلاة يخرج متخشعا متذللا متواضعا، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الإنسان إذا خرج إلى الصلاة فهو في صلاة. الإنسان إذا خرج إلى الصلاة فهو في صلاة، ولذلك نهانا أن يشبك أحدنا بين أصابعه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا التفت التفت جميعا. الوقار مطلوب من كل مسلم، خاصة مع كبر السن وانقطاع العمر، أو من كان منسوبا إلى العلم ونحو ذلك، فإن الوقار في حقه آكد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا السكينة والوقار وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: أرأيتم كيف امتنع الناس عن المرور من هذا الطريق منذ شاركتكم مجلسكم تحت هذه الشجرة يا براء؟
2: نعم نعم يا سعد، حتى الصبية الذين كانوا يلعبون هنا ابتعدوا حين رأوك معنا، وقد كنت أنا والوليد وعبيد قد أمرناهم كثيرا بالابتعاد من هنا قبل مجيئك فلم يستجيبوا لنا، فما السر في ذلك؟
1: ليس سرا، ربما يعرف الجميع شدة بأسي وحزمي وقوتي، وخاصة بعد أن بطشت بذلك الرجل الذي أراد المرور بعربته رغما عني، وهو يعلم أنني صاحب النفوذ هنا.
2: أحسنت أحسنت يا سعد، ففي ظل نفوذك نستطيع أن نجلس في هذه الطريق دون إزعاج من أحد، ودون أن يقطع علينا لهونا أحد المرة.
3: انظروا إلى تلك المرأة، انظروا، التي تمر يوميا من هنا، إنها تتمايل في مشيتها وتبدو في قوامها كالغزال أو كغصن البان.
2: نعم نعم إنها كذلك يا عبيد، ويا ليتها لم تضع ذلك البرق على وجهها لنرى ما خفي من زينتها.
1: أتودون رؤية وجهها والاستمتاع بالنظر إلى ما خفي من زينتها؟
3: أصحيح أصحيح ما تقول يا سعد؟
1: نعم هذا صحيح، أو تشكون في قدرتي على ذلك؟
2: لا لا نشك يا سعد، ولكن كيف ستفعل ذلك؟
1: أنا لن أفعل شيئا، بل سأجري أحد الصبية ليكشف برقعها عن وجهها، فما رأيكم؟
4: رأيي أنها امرأة لها كرامتها وحرمتها، فلا داعي لذلك. اخفضوا اخفضوا أصواتكم، فالشيخ عبد الرحيم قادم، الشيخ عبد الرحيم قادم نحونا، ويجب علينا احترامه وتقديره.
1: الشيخ عبد الرحيم ما له وما لنا، وهل كنا أخطأنا في شيء حتى نخشاه أو نخشى غيره؟
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نعم يا شيخ، هل من خدمة نؤديها لك؟ أم أنك قادم لإلقاء مواعظك علينا؟
5: حييتكم بتحية الإسلام، فلم تردوا علي بأحسن منها، ولم تردوا علي حتى بمثلها، هداكم الله.
2: يبدو أن الشيخ كان قادما ليلقي علينا مواعظه، ولكنه عاد أدراجه دون أن يتفوه بكلمة وعظ واحدة.
1: أخ، لقد كان قدومه في هذه اللحظة من حظ المرأة، حيث ابتعدت وتوارت عن أعيننا قبل أن آمر أحد الصبية أن يكشف نقابها عن وجهها.
3: لا بأس يا سعد، فإن كانت محظوظة اليوم فلن يحالفها الحظ في الغد، فهي كل يوم تمر من هنا.
4: يا لهم من رجال مرضي النفوس، تسول لهم أنفسهم دائما إيذاء الغير بلا ذنب. لن أجالسهم بعد اليوم، بل سأفارقهم الآن، وسأذهب غدا بعد العصر وأعتذر للشيخ عن هذا الموقف.
5: لا بأس عليك يا وليد، أعلم أنك غير راض عما يقومون به، فبالأمس كنت قادما لأخبرهم أن الناس قد اشتكوهم للقاضي بسبب جلوسهم في الطريق وإيذائهم لهم، وجئت أنصحهم بالكف عن ذلك، إلا أن سعدا قابلني بغلظة وعدم احترام.
4: إنه فظ غليظ القلب يخشاه الجميع، ويتحملون أفعاله مكرهين خوفا من إيذائه لهم يا شيخ.
5: أعلم ذلك أعلم يا بني، حتى أنه وصل به الأمر أن فرض أتاوات على المارة وأصحاب الأشغال، ومن لا يدفع يمنعه من المرور.
4: وما العمل الآن؟ ما العمل الآن يا سيد الشيخ؟
6: أغيثوني أغيثوني، لقد أذيت بأيدي صبيتكم يا أهل الحي.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد فعلها سعد ورفاقه،
7: وهتكوا ستر المرأة المسكينة.
5: وكيف عرفت أنهم سعد يا وليد؟
7: لقد دبروا لذلك بالأمس، وكان سعد يوشك أن يأمر أحد الصبية لإيذائها، وما منعه من ذلك إلا قدومك المفاجئ علينا يا شيخ عبد الرحيم.
5: لا، لقد تجاوزوا حد الأدب بأفعالهم هذه، وإن كنت قبل ذلك قد كففت القاضي عن حبسهم وتأديبهم أيضا، فإنني ذاهب إليه الآن ليقوم بذلك حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولا يعودوا لغيرها.
2: لقد أخطأنا بحق الله والعباد
3: وبحق أنفسنا حين جلسنا في الطريق
1: وآذينا هذا وذاك،
3: فسامحونا.
2: سامحونا
5: يا أبنائي، إن هذا الطريق الذي جلستم فيه لا يجد المار طريقا غيره للمرور، للمرور إلى أشغالهم وقضاء حوائجهم، فاستحوذتم عليه وضيقتم على المارين وآذيتموهم. إننا نعلم أنه لا غنى لكم عن مجالس تتحدثون فيها، فإن كانت هذه المجالس في الطرقات فإن عليكم حقوقا يجب أن تلتزموا بها.
1: صدقت يا شيخ عبد الرحيم، أخرجنا من هنا ونعاهدكم ألا نعود لذلك أبدا.
5: إن ما قمتم به ليس من أخلاق الإسلام، وتذكروا يا أبنائي، وتذكروا يا أبنائي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر،
8: صلى الله عليه وسلم،
5: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد عن مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال عليه الصلاة والسلام:

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والله ما أجملها من وصية: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إيش معنى غريب أو عابر سبيل؟ إذا عرف العبد حقيقة الحياة الدنيا، إن هذه الحياة الدنيا ما هي حياة دوام واستقرار وبقاء، حياة عابرة. الحياة الحقيقية الطويلة حياة الآخرة. لكن حياة الدنيا، شوف الإنسان الغريب أو عابر سبيل، أنت الإنسان إذا عبرت لك بلدة من البلدان تستوطن فيها وتفكر تستكثر من المال والبيت والولد والتجارة، ممر عبور. عبد الله بن عمر أخذ هذه الوصية بحقها، فكان يقول لغيره، قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الله أكبر. يعني إنسان لو طبق هذا، إذا أصبح وجاله شعور قد يكون هذا آخر صباح لي، ما يمسي علي الليل إلا وأنا في عداد الموتى، وإذا أمسى قال قد ما يصبح علي النهار إلا وأنا في عداد الموتى. الإنسان إذا جاله هذا الشعور سيركز في طاقته كلها لله عز وجل، يعمل ما ينفعه عند الله عز وجل. هذه هي حقيقة الزهد. والله كثيرا ما يقرن بين الحياة الدنيا والآخرة، قال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فالحياة الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة. أعظم شيء يعينك على عبور هذه الحياة الدنيا الزهد، ألا تستكثر من هذه الحياة الدنيا حتى من مالها. لا تجعل همك كثرة المال، همك الشهرة، همك استكثار من النساء، همك استكثار من الولد، همك أن تملأ بطنك حيث ما شئت تملأه، أن تلبس أجمل الثياب. لا يكون هذا همك وشغلك الشاغل. ازهد في هذه اللذائذ، خذ منها ما يجعلك تعبر هذه الحياة الدنيا بلا أي تأثير على ما يقربك إلى الله عز وجل. هذه حقة الزهد. نظرة، إضاءة، صورة من صور حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين وخير من مشى على هذه الأرض صلى الله عليه وسلم، بلغ من المنزلة عند الله عز وجل درجة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تأتيه أموال، يعني عنده أموال، يأتيه أموال من الغنائم، يأتيه أموال من الفيء، لكن ماذا يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم أمام هذه الأموال؟ قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا، جبل أحد لو كل ذهب ملك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما تمنيت أن يأتي علي ليلة أو ثلاث وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أملك مثل جبل أحد ذهب، يعني ملايين الملايين، ميزانيات دول، يتمنى صلى الله عليه وسلم يتمنى أن لا تأتي عليه ثلاث أيام أو ليالي وعنده من هذه الملايين دينار إلا شيء يرصده لدين. قال الصحابي، قال صلى الله عليه وسلم: إلا وأصنع فيه في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. فأومأ بيده، يعني أنا وسلم يوزع هذا المال لمستحقينه ومحتاجينه وما يقرب إلى الله عز وجل، يتألف قلب هذا ويعين هذا ويفرج هذا. هذا هذا هذا حاله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، تصف وضع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، في مأكله، في مشربه. قالت: كنا نرى الهلال، تلو الهلال، تلو الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، يعني شهرين متتابعين. قالت: وما يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. الله أكبر. تسع أبيات، تسع زوجات، ما يوقد في كل أبيات نار، شهرين، 60 يوم، ما يكون شيء مطبوخ، ما في شيء مطبوخ، لا بري
لا بحري لا طائر يطير في السماء، ما في شيء كلش، لا لحم لا دياي لا سمك أبدا، ما في شيء مطبوخ ينطبخ 60 يوم شهرين. فاستغرب التابعي فقال لها: وما كان طعامكم وما كان عيشكم؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. من يتحمل هذه الحياة؟ يتحملها صلى الله عليه وسلم، ويتحملها الزهاد الذين علموا حقة الحياة الدنيا. ثم أخبرت أن للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الجيران يأتون له بالحليب، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شاة إلا بغلته البيضاء وسلاحا وأرضا جعلها صدقة صلى الله عليه وسلم. ما ترك ولا دينار ولا درهم، ولم صلى الله عليه وسلم يترك شيء من ماله الكثير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يملك، بس أعطيكم مثال على أنه يملك، لكن ينفق ما يملك لله. أعطى صفان بن أمية من ماله صلى الله عليه وسلم، من غنائمه، من فيئه، من نصيبه صلى الله عليه وسلم، من حر ماله، مما يملكه هو لا مال يملكه غيره. أعطاه 100 من النعم، ثم 100 من النعم، ثم 100 من النعم، 300 من النعم يعطيها صلى الله عليه وسلم عطية لا يرجم من ورائها لا ثناء ولا مدح ولا شكور ولا كلمة شكر. كان يستطيع أن يأخذ هذه النعم وهذه الأموال ينفقها على نفسه وعلى ملذاته وعلى ملبسه وعلى مشربه. عمر بن الخطاب يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وربما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. يلتوي، يلتوي من الألم، من الجوع، ما يجد دقلا، يعني دقل هو رديء التمر، رديء التمر، رديء التمر، ما ملاقي أرد أنواع التمر يأكلها حتى يشبع صلى الله عليه وسلم. جاء صلى الله عليه وسلم أحد الأضياف فأرسل إلى نسائه من أجل أن يضيف هذا الضيف، فقالت الأولى: والله ما عندنا إلا ماء. والثانية قالت: والله ما عندنا إلا ماء. سئل 9 أبيات للنبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون نفس الإجابة: والله ما عندنا إلا الماء. بيت، بيت كامل إلا فقط ماء، فقط لا طعام لا شراب إلا الماء. هذا حال زهد النبي صلى الله عليه وسلم. مع هذه الحال وهو أكرم الناس في الدنيا وأعلاهم درجة في الآخرة. ازهد في الحياة الدنيا يحبك الله، هذه نماذج من زهده صلى الله عليه وسلم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من فضل الله علينا
1: من فضل الله علينا
0: أن
1: أتباع المختار
0: أتباع مطلع البدر

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: خفق الشوق بالفؤاد ففاضت ذكريات السنين شوقا لنائي، فادكرت الوصال منك بعهد كنت فيه كريمة باللقاء. لك قلب كأبيض الثلج أصفى من زلال ينبوعه بالسماء، أو كنور الصباح لامس وردا ضمخته الأشجار بالأنداء. ويح نفسي، حسدت نفسي لأني قد تربعت ناعما بالهناء. إذ سكنت الصميم في القلب أحسو أعذب الحب في دنى الأهواء، فرضعت الهوى شهيا مصفى مذ تكحلت يافعا بالسناء. وتدللت تطلبين وصالا وتمنعت هازئا بالرجاء، ومضينا وضاع دربي عني فمضى العمر في دروب العناء. رحت أهذي أسائل الدهر عنها فتلقيت ضحكة عن ندائي، وتيقنت أن دربي شطت فتضاحكت ساخرا من شقائي. أتعبتني الدروب سعيا دؤوبا أبحث اليوم عن بقايا بقائي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. والحديث يشير إلى أن الطيب المقبول عند الله سبحانه وتعالى يشمل الأعمال والأموال والأقوال، كما يرشد الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، كان للزكاة الدور الأكبر في النظام المالي الإسلامي ولا زال، والزكاة هي قدر من المال يخرجه الغني في مصارفه. سؤالي، لماذا صنف الفقهاء بحث الزكاة وعدوه في العبادات وليس المعاملات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الزكاة عبادة مالية.
1: نعم.
2: لأنه الله عز وجل جعل الزكاة أحد أكبر أسس النظام المالي الإسلامي.
1: نعم.
2: والزكاة تنطلق من الضمان الاجتماعي، لأنه حينما توزع الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة تنشأ مشكلات لا تنتهي في المجتمع. فمن أجل ضمان سلامة كل شرائح المجتمع فرض الله في أموال الأغنياء ما يسع الفقراء. فلذلك هي عبادة كالصلاة والصيام والحج، لكن الصلاة عبادة بدنية. والحج عبادة بدنية مالية، والزكاة عبادة مالية. فالزكاة عبادة مالية وهي أصل في الاقتصاد الإسلامي، لذلك نحن في المحطة السادسة، محطة العمل. الذي نرتزق منه، والزكاة جزء أساسي من نظام الإسلام في العمل.
1: دكتور، هل هنالك آية في كتاب الله عز وجل تعد أصلاً في الزكاة؟
2: والآيات كثيرة جدا، إلا أن هناك آية تعد كما تفضلت أصلا في هذا الموضوع. والآية هي قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. الحقيقة وقف العلماء عند هذه الآية تفصيلا عند كلماتها كلمة كلمة. فكلمة خذ هذا أمر موجه إلى رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
2: إلا أن الملمح الدقيق أن هذا الأمر وجه إلى النبي الكريم لا على أنه نبي الأمة، ولكن على أنه ولي الأمر. فهذه الزكاة يجب أن تؤخذ، لا تؤدى طواعية. تؤخذ من كل مؤمن على أنها فريضة واجبة من أجل أن نقدم للفقراء ما يحتاجونه. إذن هي فريضة على الإنسان أن يدفعها شاء أم أبى، أحب أم كره. ليست عملا تطوعيا اختياريا. كلمة فريضة فيها إلزام. يعني بالمناسبة احنا في عنا بالإسلام فرائض، وعنا محرمات، وفي عنا سنن، وعنا مستحبات، وعنا مباحات، وعنا مكروهات كراهة تنزيهية، وعنا مكروهات كراهة تحريمية. فما من حركة ولا سكنة في حياتنا إلا وهناك حكم شرعي يغطيها. فكلمة فرض يعني أصل في سعادتنا. أنت حينما تنفق من مالك الحلال الذي كسبته بجهدك وعرق جبينك، وحينما ترى أن هذا المال حل مشكلات من حولك تسعد بهذا العمل. فجزء من طاعتك لله وجزء من أسباب إقبالك عليه أن تنفق من مالك. لكن الله عز وجل لئلا يكون الفقراء تحت رحمة الأغنياء يعطون أو لا يعطون، فجعل الزكاة فرضا عينيا على كل إنسان مسلم ملك النصاب. فكلمة خذ أي لا بد من أن تؤخذ الزكاة من المؤمنين بحسب أنصبة أموالهم. لكن الله عز وجل حينما قال خذ من. ماذا تعني كلمة من؟ تعني كلمة من أنها للتبعيض، يعني خذ بعض أموالهم. الشرع الحنيف حكيم ورحيم، ما صادر المال كله، ما أخذ المال كله، ما أخذ نصف المال، ما أخذ ربع المال، أخذ نسبة ضئيلة جدا من المال. فهذا ما تعنيه كلمة من، خذ من أموالهم. أما كلمة أموال جاءت جمعا، لأن الزكاة تجب في كل الأموال من دون استثناء. يعني هناك زكاة للإنتاج الزراعي، هناك زكاة للبضاعة والتجارة، هناك زكاة للصناعة، هناك زكاة للركاز. بحوث الفقه يعني ممتلئة بتفاصيل أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، لكن الآية الكريمة لخصتها بصيغة الجمع، خذ من أموالهم. فأي مال لا بد من أن تكون فيه زكاة. يعني مرة سألني إنسان أنه هل على العسل زكاة؟ قلت نعم. قال لي وماذا نفعل إن لم ندفع؟ ما الذي يحصل؟ قلت له قضية سهلة جدا، في عنا حشرة اسمها قراد النحل تسلط على هذه الخلايا فتتلفها، فإما أن تدفع وإما قراد النحل جاهز. يعني الله عز وجل
1: من جنود الله
2: أرادنا أن نكون كرماء وأسخياء، إلا أن الزكاة فرض، يعني ما في خيار، لا بد من دفع زكاة مالك. لذلك قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم، لا بد من جرد البضاعة، لا بد من حساب ثمن هذه البضاعة، لا بد من دفع الزكاة بحساب دقيق. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. من هو السائل؟ الذي يلح، والمحروم صاحب الكرامة والعزة، يسكت فلا يسأل فيحرم. لذلك أستاذ جميل لي رأي دقيق جدا، حينما أخبرنا الله عز وجل أن الذي يستحق الزكاة هو الذي لا يسأل، نشأ من هذا التوضيح واجب على كل مؤمن،
1: وهو
2: أن يبحث عن المستحق حقيقة.
1: نعم.
2: في بحث. فالذي يسألك قد يكون كاذبا، الذي يسألك قد يكون ملحا، أما الذي يستحق الزكاة حقيقة لا يسألك.
1: نعم.
2: وقد يبدو كريما، يبدو أنيقا، لكنه محتاج إلى المال، فالبطولة أن تبحث أنت عنه. فلذلك خذ من أموالهم. الآن هم تفيد هذا ضمير الجمع.
1: نعم.
2: يعني لا يعفى أحد من الزكاة، لا يعفى مال من أداء الزكاة، ولا يعفى أحد من دفع الزكاة. إن أيام بالأنظمة الراهنة تطوى الضريبة عن زيد، تطوى عن عبيد. نحن بالإسلام الناس جميعا سواسية كأسنان المشط، لا تطوى الزكاة عن إنسان. والدليل خذ من أموالهم. جمع المال كي تغطي كل أنواع الأموال، زراعة، صناعة، تجارة، ركاز، ثروات. أما هم تشمل كل الناس من دون استثناء. خذ من أموالهم، لكن خذ من أموالهم صدقة، كأن الآية عن الزكاة. فلماذا وصفت هنا بأنها صدقة؟ قال الصدقة برهان. هناك عبادات لا تكلفك شيئا، تتوضأ وتصلي. أما في عبادة مالية تكلفك مالا جنيته بتعبك وعرقك، وها أنت تنفقه في سبيل الله، فهذه العبادة تؤكد صدق إيمانك بالله.
1: صحيح.
2: تؤكد صدق طاعتك لله، تؤكد صدق محبتك لله. فالصدقة برهان. فجاءت هنا كلمة صدقة مكان الزكاة كي تبين أن الذي يدفع زكاة ماله يحب الله ويحب طاعته ويتمنى رضاه. لذلك النبي الكريم أعطانا مقاييس، قال برئ من الشح من أدى زكاة ماله.
1: نعم.
2: ممنوع أن تصف إنسان أنه شحيح وقد أدى زكاة ماله. برئ من الشح من أدى زكاة ماله، وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده، وصاحب الحاجة أولى بحملها، وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. نعم، فخذ من أموالهم، خذ لها معنى، من لها معنى، جمع مال لها معنى،
1: والضمير له
2: معنى، لها معنى، صدقة لها معنى، تطهره هنا. هذا المال الذي ينفقه الإنسان يطهر نفسه من الشح. الشح مرض خطير. نحن كيف نقول الورم الخبيث مرض مميت؟ والله لا أبالغ. الشح إذا كان هناك مرض خبيث يصيب النفس والشح.
1: سبحان الله.
2: فالذي يدفع زكاة ماله طهر نفسه من مرض الشح. فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي تطهر نفوسهم من مرض الشح. الآن تطهر الغنية من الشح، تطهر الفقيرة من الحقد. الفقير المحروم يرى الأغنياء يركبون مركبات فارهة، يلبسون ثياب فاخرة جدا، بيوتهم عامرة، يدعون إلى ولائم غالية جدا، يحقد. أما حينما تأتيه الزكاة يرى أنه مهم في المجتمع، وأن نظام المجتمع يرعى مصالحه ويوفر له حاجاته الأساسية، فهذا الفقير بدل أن يحقد يحب الغني.
1: سبحان الله.
2: بدل أن يحدث نفسه أن يأخذ بعض الأموال يكون حارسا له. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر نفس الغني من الشح ونفس الفقير من الحقد. وتطهر المال من تعلق حق الغير به. الحجر المغصوب في بناء رهن في خرابه. فإذا كان هذا المال فيه مال حرام، يعني فيه مال لم تؤدى زكاته، قد يتلف المال كله. إذن تطهرهم من الشح للأغنياء والحقد للفقراء وتعلق حق الغير به. هلأ وتزكيهم، تزكي نفس الغني، يرى ماله أصبح ابتسامة على وجوه الصغار، يرى ماله جعل من هؤلاء الفقراء حراسا له، يرى أن هؤلاء الفقراء دانوا له بالولاء. فزكت نفس الغني وزكت نفس الفقير، شعر بقيمته في المجتمع، والمال يزكو يزداد، يزداد بطرائق عديدة، يزداد بنظام الزكاة نفسه. أنت حينما تقدم هذا المال جعلت في يد الفقراء قوة شرائية، اشتروا منك فازدادت أرباحك ومبيعاتك. فهذا المال ينمو بطريقة آلية محضة، وينمو بعناية الله. ينمو بإحدى طريقتين، بآلية مالية محضة وينمو بعناية الله. فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم.
1: دكتور، في عجالة، ما هي الثمار التي يجنيها دافع الزكاة؟ بمعنى هو يدفع والمال ينقص. بنظرة الحرص ماذا يستفيد من ذلك؟
2: ورد في بعض الأحاديث ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة، وفي حديث آخر حصنوا أموالكم بالزكاة. فالثمرة دنيوية هو أن المال محصن. ولا يتلف.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. لا تحزن يا أبا بكر، ظل صلى الله عليه وسلم وصاحبه 3 أيام في غار ثور، فتحول طواغيت قريش إلى عاصفة تلتف بين الصخور والأشجار وتجاويف الأودية وسفوح الجبال. استخدموا ما لديهم من حلال وحرام ومشروع وغير مشروع، استأجروا من يقتص الأثر، وربما استأجروا السحرة والكهنة والعرافين. وفي يوم من تلك الأيام المخيفة أبصر نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه كتيبة الطواغيت تقترب من جبلهما، فنهضا نحو الغار. حام الطواغيت حول الجبل ثم قرروا صعوده، تسلقوا كعناكب سامة، ولما اقتربوا من الغار اختلفت أقدامهم حوله، فاجتاح الحزن فؤاد أبي بكر على نبيه، خشي أن يصاب كما أصيب عدد من الأنبياء قبله في لحظات تلمع فيها سيوف الحقد وخناجره. كم من نبي أزهقت روحه قبل أن يجد ملاذا، كم من نبي رحل عن هذه الدنيا لم يؤمن به إلا رجل أو رجلان، كم من نبي يأتي يوم القيامة وحيدا ليس معه أحد. هواجس حزينة طافت بأبي بكر فجعلته يهمس قلقا قائلا: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. لكن نبيه صلى الله عليه وسلم همس ثقة بالجبار فقال: لا تحزن، إن الله معنا. أخذ الله بصائرهم بنسج العنكبوت فأيقنوا أن لا أحد داخله، واستمر صلى الله عليه

هنا انتهى الأمر، فوالله لو خرج معهم كل أشرار الجن والإنس ولو انشقت المقابر فخرج منها رفاقهم الأموات يجرجرون بقايا أكفانهم لما قدروا على اثنين الله ثالثهما، اثنين تغشاهما لحظات النصر التي تهمي قبيل اليأس، لحظات النصر التي تتنزل بعدما يبذل المؤمن كل ما بوسعه من أسباب ثم يسلم أمره وأمر أسبابه كلها لله، كما فعل صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر. لحظات تتلاشى فيها قوى الطغيان أمام نصر الله لأوليائه المتوكلين الواثقين للمتواكلين المتشككين. غاب الغار عن تفكير الطواغيت فانحدروا يتصببون عرقا وهزيمة، فخرج صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار لكنه لم ينحدر، تركهم نهبا للجنون والإحباط 3 أيام حتى يئسوا، حينها عقدوا اجتماعا قرروا فيه إغراء سيوف الجزيرة العربية كلها بدمائهما بما فيها سيوف يثرب. خرجوا من ذلك الاجتماع بالإعلان عن جائزة قدرها 100 ناقة لمن يأتي بمحمد وصاحبه أحياء أو

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر

فأرى الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. والحديث يشير إلى أن الطيب المقبول عند الله سبحانه وتعالى يشمل الأعمال والأموال والأقوال، كما يرشد الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: ماما ماما
1: قومي قومي افطري، صار لك اسبوع ما اكلتي اشي.
0: ماليش نفسي الا ما بدي اكل ولا بدي اشرب، ما بدي اشي.
1: ما بينفع هيك، ما بينفع، لازم تاكلي منشان الدواء. بعدين بكره ان شاء الله بابا بيطلع من المستشفى، بديك اشوفك هيك صحتك هزيله ووجهك اصفر، مش كويس يا ام فارس، مش كويس.
0: ابوك الغالي ابو فارس وينه وينه؟
1: رح يرجع بالسلامه ان شاء الله، انت بس ادعي له احسن ما تبكي، ادعي له.
0: يا الاء قومي الله يرضى عليكي، هاتي لي صفيه الصغيره اشوفها، مشتاقه لها، وكل ما بشوفها بتذكرني بابوها.
1: حاضر تكرم، والله انه عروسه، والله من هاي الناحيه معاكي حق، صفيه كلها ابوها فارس الله يرحمه.
0: صاء الله عليك، صاء الله عليك يا فارس، من زينة الشباب، من زينة الشباب يا عيني. يا حسرتي عليك يا صفية اللي ما وعيت عأبوها ولا شمت ريحته ولا قالت كلمة يا بابا.
1: بكفي يا ماما بكفي.

0: وضعه كيف يا دكتور؟
1: بخبيش عليكم، وضعه يوم عن يوم بسوء، يعني بقدرش أخبي عليكم حالته صعبة.
2: دكتور لو عملنا له تحويلة للخارج؟
1: أنا عارف إيش أقول لك، يعني إحنا طبعا يعني حالته كتير صعبة زي ما قلت لكم، وانتوا شايفين كيف يعني التحويلات والانتظار وكذا، حالته بتتحملش انه ينتظر. اذا بتقدروا تعملوا له تحويله تطلع في نفس اليوم لكرامه، بس حالته بتنتظرش ووضعه كتير صعب. طب حضرتك يعني انت ابنه؟
2: انا زي ابني يا دكتور.
1: طيب في تحاليل لازم تعملوها بسرعه، مستعجلين عليها، لانه لو بدكم تنتظروا هنا بدها تاخذ لي اسبوع او 10 ايام لما تطلع. صحيح بتكلف شويه بس ضروريه التحليل هذه تكون عندي اليوم.
2: اكتبهم يا دكتور مش مشكله.
1: طيب انا هلقيت بخلي حدا يسحب له دم وبكتب لك التحاليل المطلوبه، بس تعملهم برا.
2: تمام ولا يهمك يا دكتور، الله يعطيك العافيه.
0: طب يلا سلام عليكم، الله يعطيك العافيه يا دكتور.

0: يا وداع، امبارح كنا عنده يا حسرة قلبي، لا بصد ولا برد. امبارح وقفت عند راسه، ما عرفني يا وداع، تخيلي ما عرفني بابا.
1: طولي بالك، شدة وبتزول ان شاء الله.
0: آخ يا رب يا رب. هدى،
1: شو هدول؟ هذا راتب فارس الشهري.
0: واحنا مالنا؟ ليش جايبه عنا؟
1: انتو بحاجة المال.
0: هذا مال صفية وانتي لازم تحافظي عليه.
1: صفية بنتكم وانتو برضو بحاجة المال يا ألاء.
0: والله اني عارفة طول عمرك بنت أصول.
1: انتو أهلي وناسي، وإذا ما وقفتش معاكم بالمحنة هاي بكونش أصيلة، ولا حتى نفذت وصية فارس الله يرحمه.
0: عمره ما خاب ظني فيك يا هدى، ربنا يحفظك يا رب ويفرحك.
1: تسلميل يا رب. إيش عليك هالآيات بس تروحي؟
0: ولا إشي.
1: طب إيش رأيك تيجي معانا على بيتنا؟
0: شكلك عاملة إشي بحبه كتير.
1: أيوة، اليوم عاملين محاشي، بعرفك بتحبيها.
0: يلا مش مشكلة، بآجي معك هالمرة، بس بدي أبعت لماما إني جاية عندك، معلش عشان ما تقلق عليّ.

0: عارف يا محمد، الراتب المرة هذه مش كتير.
1: الأخبار والبلد فايعة وولعة، إيش فيه؟ كل بيطحن في التاني.
0: والله ما عارف إيش أحكي لك. الشهر الجاي لا الأسرى ولا الشهد احتمال كبير إنهم ما يقبضوا.
1: كملة كمان الموظف الغلبان نص راتب، ولا راتب للشهداء ولا للأسرى. عمرانة يا بلد.
0: هانت بس انت طور روحك.
1: هي ضلت فيها روح الواحد تعبان وقرفان.

0: والله يا حبيبتي يا أم محمد، ما كان له لزوم لكل هذا، مغلبة حالك.
1: فيش حاجة من واجبك يا أم فارس، إحنا أهل.
0: خليكي خليكي، وين قايمة؟ جاية بعد شوية أختي أم فهد.
1: معلش أعذرينا، عندي كثير شغل والله.
0: يعني يا أم محمد عندك كن، خليها تشتغل.
1: كنتي؟ يا دوبها ابنها وجوزها، إن ساعدتني ساعدت، إن ما ساعدت عادي، ما بدق كتير على الموضوع.
0: يعني هو ليش واحد بيجيب الكنة؟ مش عشان تساعده؟
2: خليكي تغدي عنا يا خالتي، والله إنه الغدا جاهز.
1: معلش يا خالتي يا ألا، مرة تانية إن شاء الله، المهم اطمنت عليكم. يلا اتضلوا بخير.

0: بشوفك النورة اليوم ما شاء الله. يا سلام، هاي الشاي ولا بلاش يا هدى؟ شاي زي تاع زمان.
1: يا ألف ألف ألف صحة على قلبك يا أحلى أب بالدنيا. إيش نفسك تتغدى اليوم؟
0: ليش؟ شو ناوي تغدينا اليوم؟
1: مقلوبة، إيش رأيك؟
0: مقلوبة مقلوبة، يلا من تحت إيدك حتكون زاكية.
1: تمام، رح أطبخ وأبعت لبيت عمي كمان.
0: منيح برضو، ربنا يوفقك ويكرمك يا رب.

0: حاسة يا آلاء. هدى كبرت بعيون كتير.
1: والله إني حكيت لك من زمان يا ماما، والله إني يالنا فيها هالبنت، البنت صحبة مدرسة يعني عمر.
0: بالرغم من كل الأساوة اللي عملتها فيها بتعملني بالأحسن.
1: الحمد لله الحمد لله إنك عرفتي هدى أصيلة.
0: بس برضو يا آلاء قد ما تكوني كويسة برضو مش هي الكنة اللي كان نفسي أجوزها لابني.
1: عمل لي كاسة شاي؟
0: اعملي اعملي بس اتكتريش سكر.

0: يا وداد يا حبيبتي، انا خلصت شطف البيت. ايش فيها لو شطفت غرفتك من بدري؟ بس بديت البيت ينشف.
1: تو صحيت من النوم.
0: احكي لك يعني صباح الخير؟ يلا سدني المساء الساعة 12.
1: ايه والله هذا بيتي وانا حرة، اصحى وقت ما بدي وانام وقت ما بدي، واللي مش عاجبه يروح على بيته.
0: الملاف السعد، وهذا بيتي من قبل ما تيجي، ولا ناس يا وداد؟ سلام سلام، اصلا ماليش طول تروح لمجاكرة ومكايدة الناس اللي زيك. سلام.
1: هي هي، ولسه حوريك نجوم الليل بعز الظهر بوعدك.

0: عادل ومحمد على طول بالمستشفى.
1: لازم يقفوا يا ابو محمد معهم. ها اذا ما وقفوا مين بده يقف؟
0: ما شاء الله عادل كتير خير وبقصرش والله.
1: سمعت انه صاحب فارس من هم صغار.
0: للأمانة يا محمد صاحب واجب وشاب مؤدب وأخلاقه كتير عالية ومحترم كمان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة فراولة فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: سؤال لكم، هل الجهاد شرط للنصر؟
2: يعني هل ممكن ننتصر بدون جهاد؟
1: إذا قلنا نعم لابد أن نعرف كيف، وإذا قلنا لا معناها ما في حل إلا الجهاد. هذا السؤال سؤال غريب، لكن هذا السؤال إجابته محددة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعندما نعرف الإجابة سنعرف ما هو شرط النصر أو شروط النصر. وإذا توفرت هذه الشروط تحقق النصر. سنتأمل من خلال آيات الله تعالى هل الجهاد شرط للنصر، وسنعرف الإجابة من سنن القرآن الكريم ومن آيات الله عز وجل.
3: وإنه لجهاد نصر أو استشهاد، والسلام عليكم ورحمة.
1: احفظوها، ما في نصر بدون جهاد. نصر كذا سهل خفيف، هدية من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قادر يقول كن فيكون. ليش هو يعني احنا أعز على الله سبحانه وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان النصر سيهدى لأحد بدون جهاد لا يعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش يجاهد ويدمى تكسر ثنيته أجزاء من أسنانه ويدخل الحديد في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق على الله عز وجل. ما في نصر بدون جهاد. الله قادر أن يجعلها بيده وحده، لكن انظروا ماذا يقول في القرآن الكريم. يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ما يصير يا عذاب بيد الله وحده فقط هكذا. الله قادر يفعل ذلك، لكن عشان النصر يتحقق لابد من هذا الجهاد. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، خزي في الدنيا والآخرة، وينصركم عليهم. بس متى ينصرنا عليهم؟ لما نقاتلهم نحن بأيدينا. ويشفي صدور قوم مؤمنين، هذا الغيظ الذي في قلوبنا، الحنق بسبب الظلم الذي وقع علينا، بسبب الأذى، بسبب تجاوز كل الحدود، هذا سيشفيه الله عز وجل. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. طبيعي غيظ، واحد يقول المؤمن هذا قلبه صافي ولا يمكن أن يحقد ولا كيف، هو بشر في النهاية. في النهاية الرسول الله سبحانه وتعالى يتكلم في الآيات عن الصحابة الكرام، كان فيهم غيظ في قلوبهم بسبب الظلم الذي وقع عليهم، هجروهم، قتلوهم، أخذوا أموالهم. فطبعا يريد أن يشفي صدورهم. الله سيشفي صدورهم متى؟ لما تقاتلوهم بأيديكم. واليوم تتكرر المسألة، هجروهم، آذوهم، قصفوهم، قتلوهم. طبعا لا بد من الجهاد حتى يشفي صدور قوم مؤمنين، وعندها ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. إذن الجهاد شرط للنصر، ما في مجال. طبعا الله سبحانه وتعالى قادر أن يدمر أعدانا كما دمر فرعون ودمر عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط، وكم تكررت في القرآن الكريم. هذه عندما تتدخل القدرة الإلهية المباشرة انتهت المسألة محسومة. لكن هذا لا يسمى نصر بالمعنى الدنيوي، هذا تدخل إلهي، هذا عقوبة إلهية. أما النصر يشترط فيه الجهاد مع الشروط الأخرى التي ذكرناها ومزيد منها سنذكرها في حلقات أخرى بإذن الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في وافى ربيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم لا بد أن نقف وقفة هامة في علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الأمة التي تنتمي إلى هذا النبي الخاتم هي خاتم الأمم أيضا، وإن هذا النبي المفضل أمته أفضل الأمم عند الله. الجنة حرام على الأنبياء حتى أدخلها، وحرام على الأمم حتى تدخلها أمتي، صلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم. هذه الأمة قد أكرمها الله بمزايا، فنسأل الله أن تتحقق فينا هذه الصفات والشروط حتى نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وصفها القرآن ووصفها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة ستشهد على الأمم، وينبغي لمن كانت فيه صفة الشهادة أن يتحقق بصفات الشهادة أيضا حتى تكون شهادته مقبولة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليس فيها إفراط ولا تفريط، ليس فيها تشنج ولا انحراف، ليس فيها غلظة ولا تشدد، إنما هي الوسطية في كل شيء، بعيدة عن كل الأهواء والنزاعات والخلافات. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لقد جعل الله في هذه الأمة صفات الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبعض العلماء يقرأ قوله تعالى: كنتم، أي كونتم خير أمة، جعلتم خير أمة. وشرط هذه الخيرية بشرط واضح لا لبس فيه: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وما ينبغي أن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من توفرت فيه ثلاث خصال: عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى. فشرط العلم ضرورة من ضرورات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما ينبغي أن يتصدى لهذا العنصر المهم في رحى الإسلام، بل هو صلب الدين، أمر بالمعروف ونهي عن منكر، لا يتصدى له إلا من كان عالما بالأمر، عالما بالنهي، عالما بالمعروف، عالما بالمنكر. لقد ثبت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفر، فأصيب أحدهم فشج رأسه واحتلم في ليلته، فقال لأصحابه وقد أصابته الجنابة: هل يؤذن لي أن أتيمم وأصلي؟ فقالوا: لا، بل ينبغي لك أن تغتسل. قال: أخاف أن أغتسل فأهلك. قالوا: لا نرى لك إلا اغتسالا. فاغتسل فمات. فلما وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قاتلهم الله. إن بعض اليوم الشباب يتحمس من أجل معصية ينتهك فيها حرمات الله، فلا يبالي أن يطلق رصاصة أو أن يأخذ مبدأ الشرع بيمينه أو بيده. إن هذا مما يغلظ له القول في كتاب الله. ما ينبغي أن يتصدى ويتصدر لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من كان عالما بالأصول والفروع، عالما بالناسخ والمنسوخ، عالما بالمحكم والمقيد، عالما بضرورات الأمة وبمصالحها. وليست المسألة لكل من هب ودب أن يتجرأ على حدود الله وأحكامه، ثم بعد العلم عدل بما يأمر، عدل بما ينهى. قد يكون من هذا العدل أن تنصف الناس من نفسك وتنصفهم ممن حولك، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق، رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى. إن هذه الأمة التي جعلت خير أمة أخرجت للناس جعلت لها كرامة، فما من نبي إلا وجعل الله له دعوة مستجابة. فأيوب عليه السلام دعا لنفسه أن ينقذه الله من المرض فشفاه الله وأبرأه، ويونس عليه السلام دعا الله أن ينقذه من بطن الحوت فاستجاب الله له، وزكريا دعا الله بالولد الصالح فأعطاها إياه، وإبراهيم دعا الله أن يخرجه من النار وأن يكرمه بقرى الضيفان وأن يرزقه الله الولد الصالح فأعطاه الله إياها، ونوح دعا على قومه. وهكذا كان لكل نبي دعوة مستجابة. وانظروا إلى دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم دعوات ثلاث، فقال في الأولى: اللهم اغفر لأمتي، وقال في الثانية: اللهم اغفر لأمتي، وقال: وادخرت الثالث ليوم تحتاج الخلائق كلها إلي حتى إبراهيم، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى يوم القيامة قال: أمتي أمتي أمتي أمتي، فيقول الله: محمد يقول أمتي أمتي، وأنا أقول رحمتي رحمتي، لن تضيع أمة هذا نبيها وهذا ربها. فيقول الحق له: يا محمد إن شئت جعلت حساب أمتك عليك. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يا رب، بل تحاسبهم أنت، أنت أرحم بأمتي مني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل صفات في هذه الأمة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إنها أمة الجماعة، أمة الوحدة، أمة لقاء المؤمنين واجتماع كلمتهم، لا أمة الفرقة والاختلاف، لا أمة يسب بعضها على بعض ويكفر بعضها بعضا. كيف تعرف أمتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: أعرفهم من آثار الوضوء، يأتون يوم القيامة غرا محجلين، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هكذا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالطاعة، بآثار الوضوء، بالوضوء الظاهري وبالوضوء الباطني، بسلامة المظهر ونظافة الجوهر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر أمته أيضا من دخول النقص عليها، فيقول لنا: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول له: اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم ما يلبث أن يكون في اليوم الثاني جليسه وأكيله وشريبه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم بعضا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم محذرا الأمة: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم، شفوق على هذه الأمة، يخشى عليها من العنة والاندثار والهزيمة، يخشى عليها من الفرقة أن يخرج فيها المنكر ويتصدر على المعروف، وأن يغيب فيها صوت العدل والحرية والحق. إن إساءتنا لأنفسنا أكبر من إساءة الآخرين إلينا أيها الناس. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون إصلاحنا إصلاح للضمائر، إصلاح لمشروعنا الحقيقي. لما نزلت: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أتى الصحابة فبركوا على أقدامهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وقد نزلت هذه الآية ونحن لا نطيقها. أن يكون الإنسان ملتزما بضميره، لا يدخل على قلبه حتى آثار وذكريات المعصية. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل، كما قال أهل الكتاب: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت ألسنتهم بهذه الآية نزل القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جاء التخفيف بعد عام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ثم يقول: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثم يقول: نعم. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى صورة طيبة لهذه الأمة وبشرى حسنة، رأى علامة في هذه الأمة، فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. فقالت عائشة: أصبحت تقول كلمة ما كنت تقولها من قبل يا رسول الله. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من ذلك فقد رأيتها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة سيدخلون في دين الله أفواجا، رأى النصر لهذه الأمة، وقد أنزلت عليه أعذب كلمة سورة النصر، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا النصر بعد هذا الجهد وهذا الجهاد وهذه التضحية لدين الله سبحانه وتعالى. لقد طال وجودنا في النفق أيها الإخوة، ومرت علينا أيام سود نتقلب فيها بالهزائم، لأننا ابتعدنا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن التئامنا معه، وعن انتمائنا لهذه الأمة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وبالنصر، ودعا لها بالسناء وبالظهور على الأمم، ودعا لها أن تكون الشاهدة على الأمم يوم القيامة. إن بعض الناس يذادون عن هذه الأمة وعن هذه البطاقة، يرى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أناسا يأتون على الحوض، فأقول: أمتي أمتي، تذودهم الملائكة إلى النار، فتقول له الملائكة: يا محمد، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا، لقد غيروا وبدلوا، لقد عادوا عن دينهم القهقرة، لقد أخلفوا موعدك يا رسول الله، وخانوا عهدك، وما نظروا إلى وصيتك فيهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، بعدا بعدا، أيها الناس، موعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض. الله أسأل أن يرفع البلاء عن أمة محمد، الله أسأل أن ينجينا وينجي أمة محمد. اللهم ببركة المصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسألك أن تدخلنا في أمة محمد ولا تخرجنا منها يا كريم، لا تفرق بيننا وبين نبينا لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم حنن روحه علينا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع،
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شميط ابن عجلان يكنى بأبي عبد الله. قال عبيد الله ابن شميط: سمعت أبي يقول: بادروا بالصحة السقم وبالفراغ الشغل، وبادروا بالحياة الموت. هذا بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الإنسان في أول عمره عنده صحة وعنده فراغ، بس ما عنده قوة ولا عنده مال ولا عنده جاه. بس يصير شاب عنده صحة وعنده قوة وعنده فراغ، بس ما عنده مال ولا عنده جاه. بس يصير رجل، يصير عنده صحة وعنده مال وعنده جاه، بس ما عنده فراغ. بس يصير مسن، عنده مال وعنده جاه وعنده فراغ، بس ما عنده صحة. لذلك إذا كنت تنتظر أن تكتمل أمورك فهذا لن يكون إلا في الجنة إن شاء الله تعالى. ما عليك إلا أن تغنم أقوى ما أنت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم شبابك قبل هرمك. معناته موضوع الصحة وموضوع القوة وموضوع الفراغ أهم من موضوع المال وأهم من موضوع الجاه. أصلاً الذي يأتي بالمال والجاه هو الصحة والفراغ والقوة. فاغتنم هذا الشباب. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، معناتها من كان صحيحاً شغل كثير كبير، ومن كان فارغاً شغل كثير كبير. وكنت قد أخبرتكم في واحدة من الخطب بأن أوقات الفراغ يفيد منها المرء أكثر من أوقات العمل. لذلك في منظمة هلأ عالمية صارت منظمة أوقات الفراغ، لاحظوا أن الإنسان بوقت فراغه بينتج أكثر بكثير مما ينتجه في وقت عمله. فيا شباب، استفيدوا أنكم أقوياء، استفيدوا بأنكم عندكم جلد، عندكم صبر، عندكم مصابرة. هو الإنسان غالبا إذا كان في نعمة ما بيشعر يعني بقيمة هذه النعمة، بس أنك أنت الآن أنك توقف ساعتين نفس الوقفة، هي شغلة كتير كبيرة كتير كبيرة. اللي جاوزوا 60 بيتمنوها، بس انت مو منتبه انه والله شغلي. لذلك خلي هالوقوف الساعتين، اذا عندك ساعتين فراغ اجعلهما انصب قدميك بقيام الليل. الصيام الذي تستطيعه انت يتمنى غيرك لو يستطيعه، فرصة. هلأ اذا انالك في درس بالميدان تركض ركض، هذا الركض يتمناه غيرك. أنت الآن في نعم كثيرة، استفيد من هذه النعم. فكان شميط ابن عجلان وهو من الأولياء، ونحن نقرأ في تراجم الأولياء، يقول: بادروا بالصحة السقم وبالفراغ الشغل. بكرة بيجيك وقت تتمنى أن تجلس فتذكر الله عز وجل: يا ريت يا ريت هيك عندي شي ساعة يعني أخلو بربي، ما بدي أحكي مع حدا، ما عندك هذه الساعة غير موجودة. تتمنى أن يأتي إليك، نحن رايحين على رمضان بعد، سيأتي وقت تتمنى أنك تفرغ 10 أيام لتعتكف، بس ما بتقدر. بس هلأ يا شباب، من هلأ بيته اللي بيناتكم بيقدر يفرغ 10 الأخير من رمضان على اعتكاف، فرصة هذه ما تعوض. ما بعرف، بجوز بس يصير عمرك 70-80 سنة إذا أطال الله في عمرك يصير عندك فراغ، وبجوز ما يصير. حتى لو صار عندك فراغ، لما بيكون عمرك 70-80 يعني متطلباتك بتصير مختلفة عن الآن. هلأ إذا نالك في اعتكاف تعتكف بالجامع ما بدك شيء، بتجي هيك بس مع كيلو تمر كل يوم، تمرتين على السحور تمرتين على الفطور خالص، والمي من الجامع. بس إذا عمرك 70 سنة ما بيمشي، بدك نجيب لك علب الحب تبعك والإبر اللي بدك تأخذهم، الله يحميكم ويحمينا جميعا. بس مختلف، ويصير بدك الراحة، بدك مخدة،
أنا بتذكر يا أخوان نحن كنا نعتكف، ما بدأ على السجادة هيك حط مخدة وننام. أحيانا ما بيصح لك مخدة، ما في، خلصوا المخدات خلص، بحط إيده تحت رأسه هيك بينام. يعني الشاب مختلف، الشاب يستطيع، عنده هذا الجلاد وعنده هذا الصبر، بس هذا مو دائما. لذلك إذا كنت شابا اغتنم. أنا رأيت يا شباب يا رجال، أكثر سنوات تستطيع أن تحصل فيها مقام الولاية هيك، يعني أنت و 18 19 20 21 22 23 24 25. هلا إذا صرت 30 يعني متى بدأ العد؟ هيك شعرت أنا يعني إنه بدأ العد التنازلي، يا بتلحق يا ما بتلحق كل ما تقدمت في السن. فإذا عمرك 25 شغلة كتير كبيرة. هلا عز إنك يعني تصير من الأولياء. شو بدي يساوي يعني؟ ترك الحرام، أتقن الفرائض، هلأ اجتهد بالنوافل. ترك الحرام كلنا بفضل الله كلكم تتركون الحرام، لعل واحد تزل قدمه فورا بيرجع بيطلع بيستغفر. اتقان الفرائض الحمد لله أكثركم يعني محافظ على الفرائض بشكل جيد، بس هلأ نحن نتنافس بالنوافل. هلأ في إخوة أنا بشوفهم سبحان الله بشعر كأنه يعني حمامة المسجد، ما يخرج حتى يعود، خلص شغله بلاقيه جايب الجامع على الجامع، رجع من الجامع ثاني يوم كمان رد في عنده، يوم درس يوم دورة يوم عامل موعد يوم عم يسمع قرآن. حلو أن يكون الواحد عمله ومسجده وبيته. على كل الأحوال هذه فرص في الحياة، ما يدري الواحد تأتيه مرة أخرى أو لا تأتي، على أن آجالنا ليست بأيدينا. بادروا بالصحة السقم وبالفراغ الشغل، وبادروا بالحياة الموت. أكيد نحن رايحين نحو الموت، فاغتنم أسرع بهذه الحياة لتغتنمها. وسمعته يقول لي ابنه يقول بأن شميط يعني أبي كان يقول لي: بئس العبد عبد خلق للعاقبة فصدته العاجلة عن العاقبة، فزالت عنه العاجلة وشقي في العاقبة. مرة ثانية: بئس العبد عبد خلق للعاقبة فصدته العاجلة عن العاقبة، فزالت عنه العاجلة وشقي في العاقبة. هلأ الكمال، قال الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الكمال في القرآن الكريم، الكمال في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. نعم، على أن مستقرنا الحقيقي والكامل هناك. والحقيقة أنتم يا أخوان مخلوقين للجنة إن شاء الله تعالى، بس عليك بس يعني بهذه العاجلة أن يعني تشد العزم، أن تعزم في خطاك، أن تجتهد في مسيرك. وما أننا مطولين يعني 60-70 سنة مالهم كتار، تمشي مباشرة يعني. فشدوا العزم، اللي بيناتكم مع القرآن ما زال ضعيفا، لازم نحن نعمر هذه الحياة الدنيا بس بطاعة الله وبرضا الله، من أجل أن ننتقل إن شاء الله إلى سعادة بالآخرة. وسمعته يقول لي: بئس العبد عبد خلق للعاقبة فصدته العاجلة عن العاقبة، فزالت عنه العاجلة وشقي في العاقبة. وسمعته يقول: أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع، كيف يعمل للآخرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته؟ العجب العجب كل العجب لمصدق بدار الحق وهو يسعى لدار الغرور. سبحان الله، دون الأولياء مرات الله عز وجل بيفتح على العباد، الله اسمه الفتاح، كل واحد الله بيفتح عليه، والله واسع بيفتح عليه بفتح. هلأ بتلاقي من الأولياء الله فاتح عليه بالفراسة، يعني هيك إذا نظر إلى إنسان يتفرس فيه خيرا فيعتني به عناية خاصة فيكون منه هذا الخير. في أولياء الله بيفتح عليهم بالكلام، يجعل في كلامهم حلاوة بحيث سبحان الله يقع في القلوب. في أولياء الله بيفتح عليهم بأنه يؤثر بالآخرين بالنظر، فتح هذا. في أولياء الله بيفتح عليهم بأنه بيجعل الدعوة الإسلامية تنتشر على أيديهم. في أولياء الله بيفتح عليهم بالعلم الشرعي.
في أولياء الله بيفتح عليهم بقضاء حاجات الخلق، الله فتاح. هلأ مرات أنت بتجتمع مع بعضهم أو بتسمع بتقول يا ريت أنا هيك صير. أنا بقترح عليك ما تقول له لأ الله أنه يا رب ساويني هيك مثل هذا، ليك حكيه قديش حلو أنا بدي صير مثله يا رب. أنت اسأل الله من فضله، قل له يا فتاح افتح علي بما يليق بكرمك. بيقوم الله بيعطيك شغلة لم يعطيها لأحد قبلك ولا لأحد بعدك، الله فتاح. هلأ نفس الشيء يا أخوان بأمور الدنيا، مرات أنت بتجتمع مع صديق مع رفيقك مثلا صحت له فرصة عمل كتير منيحة وراتب منيح ودوام جيد وما بعرف إيش، بصير أنت بقلبك آخ لو أنا هيك يصير لي، هيك بتقول يعني بصير بداخلك أنه أنا بدي يصير مثله. أنت لا تقول هيك، لا تقول له يا رب أعطيني مثله، الله أكرم بكثير وأوسع. قل له يا رب أعطيني من فضلك، أنا بدي من فضلك يا رب. أنت بيقوم الله بيعطيك شغلة يتمنى الجميع أن تكون لهم، فأنتوا اسألوا من حضرة الله عز وجل ولا تقول له بدي هيك وبدي هيك. مين أنت؟ أنت عبد وأصلا ما بتعرف، أما هو الله عز وجل يعلم. فكان يقول شميط أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يضغيك. في أخ من رجاءني عم يطلب من الله شغلة دنيوية يعني وما عم تجي، هلأ هو عم يدعي كتير كتير كتير كتير وما عم تجي هاي الشغلة، فخطية كتير. هو يعني صالح فيما أعلمه لا أزكي الله أحدا، بس من كتر ماله محروق أنه بده إياها وما عم تجي وما عم تجي ما عم تجي، إجا والحقيقة صار يبكي أنه ليش يعني ما عم تصير، والله منيحة والله كتير بتساعدني والله كتير كذا، وأنا يعني إن شاء الله إن شاء الله عم بنضبط وعم بسأل رب العالمين ليش ما عم يعطيني إياها. ما تدري يا أخي، نحن بالأخير نحن عباد، أنا شايف أنه هاي الشغلة أحسن شغلة لي بعقلي، ولو استشرت العقلاء لقالوا، بس أنا والعقلاء لا نعلم المستقبل، لعل يكون في هذا الأمر شيء يضغيني فيمنعه الله تعالى عني. حكيت لكم العيادة اللي كنت أدعي الله يبعت ليها، يمكن حكيت مرة، كان في عيادة أنا أعتقدها أحسن عيادة لي في الكرة الأرضية لما تخرجت كلية طب الأسنان، ولو سألت العقلاء كلهم اللي حولي بيقولوا لي هاي أحسن عيادة. العيادة كانت على باب المسجد الذي نشأت فيه، وكانت العيادة مجهزة يعني موجود كل أجهزة فيها، وكانت العيادة مطروقة من قبل المرضى، فيها مرضى كتار يعني بدك تحجز لبعد وقت منيح، وصاحبها يريد أن يبيعني إياها ولا يأخذ مني شيئا لأنه هو مسافر. قال لي قلت له بس ما معي شيء أعطيك، قال لي ما بدي شيء، أنت اشتغل بهالعيادة وكل شهر شو بتقدر تقيم وما ماني مطالبك بأي شيء، منحدد أنا وياك السعر المطلوب وخليك. أنا لا أعتقد على وجه الكرة الأرضية في ذلك الوقت في عيادة أنسب من هيك. المكان الذي نشأت فيه في المسجد، وحتى هو قريب على أسرتي وعائلتي الكبيرة يعني أصدقائي وأرحامي هناك، وعيادة شغالي وأجهزتها ومواده، وحتى هلأ إذا هو سافر محجوز مواعيد لبرضه يعني بفوت بشتغل مو أنه بستنى لي جمعتين ثلاثة شهرين ثلاثة. والله يا أخوان أنا يعني بعقلي القاصر أنه هي كثير منيحة، أنا موافق وصاحبها موافق، هو مستأجرة من أخوه، هي غرفة ببيت أخوه وأخوه موافق، هو بده يسافر بعد شهر كان الله يرحمه توفاه الله تعالى الآن، قال هو بده يسافر كان على الكويت لأنه له فرصة عمل يعني صاحت له، قال لي بس أنا بعد شهر السفر، أنا موافق هو موافق وأخوه موافق، وما كنت أستطيع لا أنا ولا أخو لا هو أن نعقد اجتماعا خلال شهر. عقدنا كذا اجتماع ولا مرة نجتمع نحن وثلاثة لأن نوقع عقود يعني، وسافر ولم نوقع العقد. ويا لطيف أنا شو تأثرت وشو تألمت وشو تضايقت وشو بكيت وشو التجأت إلى الله، دخيلك يا رب ما كان عندي عيادة أخرى.
سبحان الله بعد حين سافر هو وخلاص مضى الأمر، أنا بحثت عن عيادة أخرى ورحت لعيادة أخرى. بعد شي 8 شهور من هذا الكلام كنت عم صلي الفجر بالجامع، أنا وطالع من الجامع رأيت مشهدان، فسجدت بالشارع، يعني ما انتظرت إلى أن أمضي إلى بيتي لأسجد سجود شكر بالشارع فورا. الجامع هذا الذي نشأت به وكنت أصلي به بدهم يوسعوه، لما بدهم يوسعوه اشتروا بيت الجيران، بقى بيت الجيران هو هذا البيت اللي فيه العيادة. فأنا رأيت وجدت البيت كله مهدود، اللي كان فيه الغرفة اللي فيها العيادة البيت كله مهدود لأنه الجامع بدهم يحفروا أساسات مشان يرفعوا. حمدت الله عز وجل أنا ما أخذت هالعيادة، أنا كنت أعتقد أنه هي أحسن عيادة إلي من حيث الظاهر، بس أنا ما بعرف في المستقبل بأن هذا المسجد سيشتري هذا العقار وتروح العيادة ورد بدي أرجع أتعب مرة جديدة بالبحث عن عيادة أخرى، بس الله بيعلم المستقبل، لذلك منعوا عنك. أحيانا يمنعك الله شيئا تشتهيه بما أنك تمشي في طريقه 100% لخيرك، ولو أبكاك ولا تبكي وبيحترق قلبك، ليش هيك منيع؟ شو بدنا نعمل؟ مثل الدواء، مرات الدكتور بيعطيك الدواء وانت عم تبكي، بغزك إبرة انت عم تبكي، بس والله لمصلحتك. فرب العالمين يعالج عباده، انت ما دمت بس راعقب حالك، انت منضبط بطريقه ملتزم بشرعه ثم لا عليك. أعطيت ما يكفيك كان يقول، وأنت تطلب ما يطغيك، ما بتدري لعل يكون في هذا الأمر يعني طغيان فمنعه الله تعالى عنك، علما أنه سيجيبك بس بشيء آخر. يعني ما نسأل الله، لا أنت اسأل الله، أنت اجتهد واسأل الله، بس إذا منع عنك بعد السؤال وبعد السعي يعني لا يتألمن قلبك أو لا يعترضن قلبك. هلأ الألم كمان لأنه إحنا عبيد نتألم، بس لا تعترض، ليش هيك؟ ليش هيك ساويت معي؟ يعني فوق ما عم صلي لك، فوق ما عم بحضر بالجوامع، شوفي ما عم يحضر بالجامع. هلأ مرات الشيطان بيفوت هون عند الواحد بيقول له شايف؟ شايف أنت عم تحضر وما لبك؟ إيه لو بيستجيب الدعاء كان جوابه، احمل حالك وامشي. هلا إذا راح مشي هذا بيكون خسير، خسران يعني كتير كبير. مرة ابن الجوزي بيقول هيك، حكيت لكم هيك، إجا الشيطان قال له ليش ما عم يستجيب لك ربك؟ هو عم بيقول مرة جاءني الشيطان وقال لي إذا كان ربك سميعا فلما لا يستجيب لك، وإذا كان قريب منك فتراه يعني لم يسمع ما قلت له، لعله ليس قريبا. فيقول فقلت له اخسأ يا لعين، حكى لأن الشيطان بيوسوس للواحد. يقول أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع، كيف يعمل للآخرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته؟ العجب العجب كل العجب لمصدق بدار الحق وهو يسعى لدار الغرور. هلأ نحن مأمورين أن نسعى بأيدينا لهذه الدار، دار الدنيا، بس قلبك خليه معلق بالله، إن أعطاك الحمد لله وإن منعك كمان الحمد لله، لأنه الحقيقة في قسم رباني. وسمعته يقول إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه وحدها، ألا ترون أن الشيخ يكون ضعيفا يعني في جسده، يصوم الهواجر ويقوم الليل، والشاب يعجز عن ذلك؟ وسمعته يقول ختاما من رضي بالفسق فهو من أهله، نسأل الله السلام، ومن رضي أن يعصى الله عز وجل لم يرفع له عمل. من رضي أن يعصى الله عز وجل، لأن الرضا بالمعصية معصية. هلا إذا واحد قال إيه أخي شو علي، شو علي خلي المعاصي تكون نوع من أنواع التنوع، لازم يكون في تنوع وفي اختلاف بعدين معلش حلو ناس تدور على يعني كيف بانضباط بالشرع بعدم انضباط بالشرع. أخي شو علي إذا تقنن الشذوذ خيار من الخيارات، معلش شلون بالقانون ممنوع هذا؟ أي أخي لا بنعدل القانون، شو يعني خلينا نتطور، شوف البلاد المتطورة كيف عم تقنن، نحن مثلهم مصير. من رضي بالفسق فهو من أهله، ومن رضي أن يعصى الله عز وجل لم يرفع له عمل. هلأ المؤمن يرى المعاصي أحيانا يستطيع أن يغيرها إذا كانت قريبة منه أو ضمن سلطانه، أحيانا لا يستطيع،
أقل شيء هو في قلبي اللهم هذا منكر لا أرضى به. المؤمن يتفطر قلبه، بيزعل أنه الإنسان لماذا يذل نفسه بالمعاصي، بيزعل على شاب يمضي باتجاه المخدرات، بيزعل على شاب يمضي باتجاه الحشيش، بيزعل على شاب يمضي باتجاه الفجور، بيزعل على فتاة تؤذى في عرضها. بيزعل المؤمن، بيزعل لأجل هذا الإنسان، وبيزعل لأنه عصي الله في الأرض. المؤمن ما بيقدر، يتألم ألما شديدا. كنا في زيارة أحد الأخوة جاوز 60 من العمر، قال لي والله يا أستاذ أنا أتألم كثيرا يعني للناس الذين يرتكبون المحرمات، لأنه هؤلاء يسيئون إلى أنفسهم في الدنيا وفي الآخرة. قال لي والله أكثر دعائي بدعي لهذه الأمة وبدعي لهؤلاء الناس أن يخرجهم الله مما هم فيه. المؤمن ما بيقدر يعني إذا رأى معصية الله في الأرض حميته الإيمانية تتحرك فيتألم لأجل الله تعالى ويتألم لأجل العباد الذين انزلقوا. أما بعيد من هون، البعيد عن الإيمان يرضى بالفسق ويرضى بالمعاصي. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا إيمانا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هي الحقيقة. هي الحقيقة. كل الحقيقة. كل الحقيقة. سطع. سطع. سطع. فكانت للإعلام بريقة. فكانت للإعلام بريقة. تألقت. تألقت. شمسا. شمسا. والكل نجوم في سمائها. والكل نجوم في سمائها. إنها. صوت الحق. صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. تألق. تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: من نراه.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: المواجهة الكبرى آخر طبعة، أهلا بكم وإلى عناوينها. في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، الجماعات المؤيدة لإسرائيل تكافح لمساعدة الجمهوريين على الاحتفاظ بالكونغرس. في صحيفة الجمهورية اللبنانية، لا تفاؤل ومحنة لبنان مستمرة. وعبر موقع الميادين نت يكتب حسني محلي، التحالف الصهيوني الأمريكي يتمادى، ماذا عن الآخرين؟ ومن بيروت ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ توفيق شومان. نرحب بحضرتك أستاذ توفيق. إذن نبدأ مختاراتنا بمقال في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية والعنوان التالي: الجماعات المؤيدة لإسرائيل تكافح لمساعدة الجمهوريين على الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس. وفق المقال، فإن أنصار الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة يخشون تشكل أن تشكل الانتخابات أو انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني نوفمبر تحولا كبيرا في علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة. ويسلط القادة الجمهوريون وداعمو إسرائيل الضوء على تنامي معاداة السامية في الولايات المتحدة، ويتهمون الديمقراطيين بتمكينها أو السماح لها بالانتشار. ويتوقف المقال عند الجهود الجارية التي يبذلها اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، بما في ذلك ناشطون يهود وإنجيليون، إلى جانب قادة جمهوريين بارزين لتعزيز الدعم للمرشحين الجمهوريين قبيل انتخابات يخشى هؤلاء أن تقلب مسار العلاقة الأمريكية الإسرائيلية المستمرة منذ عقود. ويقول رئيس الائتلاف الجمهوري اليهودي إن نتيجة الانتخابات ستحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتعامل مع إسرائيل باعتبارها حليفا أم مجرد مصدر إزعاج. وفي سياق متصل بالمواجهة الكبرى، نطالع في الميادين إسبانول مقالا يتحدث عن رئيس غير شرعي، إذن في حرب غير شرعية للكاتب أرنالدو موسى. وبرأي هذا الكاتب، لا شك أن دونالد ترامب استفاد شخصيا من العدوان غير الشرعي الذي شنه مع إسرائيل على الجمهورية الإسلامية في إيران من دون أن يحقق أي نصر بفضل الرد الإيراني القوي والمناسب. ويوثق المقال كيف استفاد ترامب شخصيا وماليا من الحرب غير الشرعية عبر استثماراته في قطاع النفط والغاز التي حققت ملايين الدولارات من الأرباح. ويتتبع الكاتب جذور هذا التواطؤ إلى اجتماع تمويلي عام 2024 جمع بين ترامب وكبار ممولي قطاع النفط الذين حصلوا لاحقا على تسهيلات تنظيمية وتراخيص تصدير ضخمة، كما يكشف عن عمليات تداول مالي مثيرة للريبة تزامنت مع تصريحات ترامب عن إيران في ظل غياب رقابة فعالة على تضارب المصالح وتفكيك أقسام النزاهة العامة في وزارة العدل. نعاود الترحيب بحضرتك سيد توفيق شومان. السؤال الأساسي في المقال الأول الذي اخترناه من صحيفة فاينانشال تايمز لبريطانية حول كيف أن الانتخابات النصفية من الممكن أن تغير مسار العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، إلى أي مدى هذا الطرح وهذا السؤال واقعي، خصوصا بأنه حتى الديمقراطيين يعني لا ينفون الدعم أو لا يتجهون باتجاه قطع الدعم كليا عن إسرائيل، إنما يريدون مصالح أمريكا أولا، وبالتالي هذا الطرح حقيقي؟
1: يعني أجدد التحية في البداية إليك ولكل المشاهدين. يعني هو المراقب لاتجاهات الرأي العام الأمريكي عند الحزب الجمهوري وعند الديمقراطي أيضا، يعني يصل إلى نتيجة مفادها فعلا بأن هناك متغيرات جديدة على مستوى النظرة إلى الكيان الإسرائيلي. يعني حتى حركة ماجا التي هي تقريبا ما هذا الطريق، وأنا أتحدث عن الحزب الجمهوري، حتى هذه الحركة التي ما هذا الطريق للرئيس دونالد ترامب للوصول إلى البيت الأبيض في ولاية الرئاسية الثانية لها موقف، بالإضافة أيضا إلى أن الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعبها في عدد ولايات، بأن منظمة أيباك دخلت على الخط ومع ذلك فشلت في إيصال مرشحية، علما بأنها أنفقت ملايين الدولارات في أكثر من ولاية أمريكية. طبعا ظاهرة زهران ممداني أيضا عمدت نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية هي ظاهرة بحد ذاتها. لذلك نعم، هناك خشية من تحولات عميقة داخل الرأي العام الأمريكي، وإن لم تصل هذه التغيرات لغاية هذه اللحظة إلى مستوى القطيع مع إسرائيل.
0: طيب لذلك عفوا أستاذ توفيق، نعم، لذلك البعض يقول بأنه الطرح الخطر بهذا الحجم اليوم وبهذا الوقت السريع إذا صح التعبير، يعني نتحدث عن فترة زمنية قليلة بأشهر، هو مجرد استقطاب انتخابي أكثر من خطر حقيقي على العلاقة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية طبعا من المنظور الأمريكي.
1: يعني عندما تكون القضية الفلسطينية أساسا أو عندما تشكل أساسا في العمليات الانتخابية، معنى ذلك بأن هناك حالة استقطاب ناشئة. مع العلم أيضا أنه لابد أن نلاحظ بأن الحزب الديمقراطي في إطار إعادة تشكيل، يعني نحن أمام ما يسمى باليساريون وأمام ما يسمى أيضا ما يسمى باليساريين وما يسمى بالمحافظين. الأمر نفسه أيضا ينطبق على الحزب الجمهوري، يعني هناك قاعدة شعبية لم تصل بعد إلى مستوى ما يمكن أن نسميه الحزب العميق كما هي الدولة العميقة، ولكن هذه آخذة أيضا في سياق متبلور. يعني الحزبان عموما يسيران باتجاه إعادة تشكيل جديدة، لذلك البعض بدأ يتحدث عن انقسامات وربما أيضا عن انشقاقات، بمعنى أن تظهر أحزاب جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بالوقت نفسه عندما تكون مرة أخرى أقول عندما تكون القضية الفلسطينية وتشكل أساسا في العملية الانتخابية ولو على المستوى التمهيدي، بدون شك هذا يثير القلق وينتج عوامل خطيرة بالنسبة للإسرائيليين. هنا لابد أن أشير أشير إلى مسألة في غاية الأهمية. يعني أنا قرأت مقال في إحدى الصحف الإسرائيلية أعتقد قبل فترة عن نائب الرئيس جيدي فانس، وبمضمون المقال يقول حرفيا بأنه هو معادن لليهود، وأكثر من ذلك هو أشرف على إنتاج كتاب، لا أقول على تأليف كتاب، على إنتاج كتاب حول علاقة اليهود بالثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتي، وهذا يعتبر على سبيل المثال نوعا يعني من طرق الأبواب السلبية على مستوى ما يسمونه معاناة سامية. بعد ذلك بدون شك يعني لم يظهر المقالات المشابهة، ولكن ظهر أكثر من مقال أيضا حتى حول والد دونالد ترامب وعلاقته أيضا بالنازية. لذلك فعلا هناك مخاوف حقيقية لدى الإسرائيليين ولدى ما نسميه الحزب العميق في الحزب الديمقراطي والحزب العميق أيضا لدى الجمهوري.
0: طيب، ولابد بأنه هذه الاختلافات أو الانشقاقات إذا صح التعبير داخل القاعدتين أو الحزبين الأساسيين الجمهوري والديمقراطي، لكن اليوم بما خص الديمقراطيين ونبدأ بهم لأنه المقال يتناولهم، إلى أي مدى من الممكن أن ينجح بما يعرف بالجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي بإعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل لأنه يطرحها في مقابل الجناح القديم أو الجيل القديم من الديمقراطيين الذين يعني يدعمون إسرائيل ويتمسكون بهذا المبدأ؟
1: يعني أنا برأيي بأن العودة إلى الوراء بالنسبة للجناح اليساري أو التقدمي للحزب الديمقراطي يعني لم تعد مسألة قد النقاش، هي أصبحت من الثوابت داخل الحزب. ولكن بالوقت نفسه ما يمكن أن نسميه المصالح العليا للحزب ما زالت محافظة على لحمته لغاية الآن، ولكن هذا الصوت المعادي للصهيونية المعادي للكيان الإسرائيلي ولو بنسب معينة، طبعا نحن لا نتحدث عن المطلق، ولكن بحد ذاته يعني هذا المتغير يعتبر غير مسبوق في يعني عندما ترفع الأعلام الفلسطينية، عندما أيضا في العديد من الانتخابات التمهيدية تكون صور شهداء الأطفال في قطاع غزة أساسا في الحملة الدعائية الانتخابية للحزب الديمقراطي. هذا نوع من التكريس وهذا نوع من الترسيخ أيضا لهذه الكتلة ولهذه البنية. لذلك على سبيل المثال وهنا أستشهد يعني بأكثر من مقال أيضا يعني قرأته في واشنطن بوست وحتى في نيويورك تايمز أيضا، الخلاصة العامة بأن الحزب الديمقراطي يفترض أن يغير جلده وليس ثوبه فقط، ويغير قالبه أيضا وليس شكله، طبعا هذا بدون شك يعني بحاجة إلى مسار أكثر تعقيدا وإلى مدى زمني أكثر تعقيدا، ولكن النظرة إلى إسرائيل بدأت بتغير وبالتالي على هذا الحزب إذا أراد أن يحافظ، وأنا أتكلم عن النخبة وعن النافذين داخل الحزب الديمقراطي، إذا أرادوا فعلا أن يحافظوا على تماسك الحزب فإذا لابد أن يأخذوا هذا العامل بعين الاعتبار. طيب، يعني القضايا الخارجية ومن ضمنها القضية الفلسطينية.
0: قضية الفلسطينية. طب ما أنه حضرتك فتحت الموضوع أشرت لهذا الموضوع، هناك سؤال استراتيجي بات يطرح داخل الولايات المتحدة الأمريكية حول ديموغرافيا الانتخابية، لأنه الاستطلاعات أو الإحصائيات تشير إلى أنه أكثر الناخبين ما دون سن 30 كما ذكرت حضرتك أيضا باتوا أقرب إلى تأييد أو يؤيدون القضية الفلسطينية. لكن السؤال الأساسي، وحضرتك أشرت إلى الموضوع، لكن نطرح السؤال من باب إلى أي مدى قد يضطر القادة التقليديون في الحزب الديمقراطي اليوم لمجاراة هذا التحول كسبا للأصوات بما يتيح أو بما يجعل إسرائيل مصدر إزعاج حقيقي بالنسبة للأمريكيين أو حتى يعني مؤيدين للديمقراطيين.
1: قبل فترة سيدتي يعني زار أحد أهم المرشحين، أقول أحد أهم المرشحين أو المفترض أنهم مرشحين للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، الحزب الديمقراطي كان في فلسطين المحتلة، قال حرفيا بأن مشكلة إسرائيل ليست لم تعد مقتصرة فقط على الحزب الديمقراطي، مشكلتها أصبحت مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الحزب الديمقراطي، نأتي إلى جيني فانس، قال يعني بإطار انتقاداته الواسعة لإسرائيل قبل فترة بأن التصرفات والسلوكيات الإسرائيلية يعني أبعدت كل الدول عنها ولم يعد هناك من مؤيد على المستوى الدولي سوى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أنا أخذت الاتجاهين الجمهوري والديمقراطي، فإذا فعلا يعني إسرائيل أمام مشكلة حقيقية، لكن يبقى مسألة أساسية ما له علاقة بمصالح الحزب الديمقراطي، وهنا نطرح يعني المصالح النخبة الأساسية أو القوى المحافظة، وهنا مرة أخرى أؤكد على مسمية الحزب الحمير، يعني هي مصالح اقتصادية بدون شك، مصالح مصرفية ومصالح صناعية، هذه بحاجة إلى وقت أعتقد من أجل أن تتبلور وبالتالي تأخذ شكلها الجديد ومعناها الجديد. لكن على المستوى العام داخل الحزب الديمقراطي أصبحت القضية الفلسطينية يعني خطابا حاضرا ونوعا من الأدبيات التي لا أعتقد بأنه يمكن لهذا الحزب أن يتجاوزها إلا إذا استطاع المحافظون والتقليديون أن يقوموا بعملية تطهير داخل الحزب. بس في مسألة أساسية
0: أستاذ توفيق، تطهير أم موازنة؟ تطهير أم موازنة؟ يعني هل يقومون بعملية تطهير أم موازنة؟ نحن نتحدث عن القيادات التقليدية داخل الحزب الديمقراطي تحديدا، يعني القيادات التقليدية في الكونغرس تحديدا وأيضا الرئيس بايدن ومن معه. اليوم الموازنة ما بين دعمهم التاريخي لإسرائيل وما بين ما تريده القاعدة الشبابية في الحزب الديمقراطي أم تطهير؟
1: هو حقيقة في النقاشات الداخلية يعني الاتجاهان مطروحة، البعض يتحدث عن تطهير وخصوصا بأن الأقليات هو المهاجرون هم أساس القاعدة الناخبة للحزب الديمقراطي، لكن أيضا يعني حتى النخبة أو بعض النخبة المتطرفة المحسوبة على يعني داخل الحزب الديمقراطي ولكنها محسوبة أيضا على جناح المحافظ أو اليميني وضعها بين القوسين هنا، تقول بأن التوصل إلى صيغة وسطى هو الذي يمكن أن يحافظ على المسار العام للحزب ويحافظ أيضا على مصالحه. هذه نقاشات دائرة الآن داخل الحزب الديمقراطي ودائرة أيضا ورائجة أيضا داخل الحزب الجمهوري. البعض هنا مثلا يتحدث عن احتمال أن يشكل المحافظون، يعني تخرج نخبة معينة من نخبة معينة، طبعا هناك اختلاف حولها، من الحزب الجمهوري ونخبة يمينية أيضا الحزب الديمقراطي ويشكلان حزبا ثالثا جديدا. هذا بدون شك يعني يحافظ على المسار التقليدي للحزبين على المستوى الإمبريالي وعلى المستوى العلاقة مع القضية الفلسطينية والعلاقة مع إسرائيل، وهنا يأتي دور المنظمات الصهيونية ودور القوى الإنجيلية.
0: طيب، دور المنظمات الصهيونية ودور القوى الإنجيلية، لكن فيما خص تشكيل تيار ثالث نفهم الواقع بالنسبة للديمقراطيين، الواقع بالنسبة للجمهوريين خصوصا بأنه اليوم أيضا هذا في سياق المختار الثاني في سياق مختاراتنا اليوم عن كيف استفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم من الحرب غير الشرعية في مقال بالميادين إسبانول لخدمة مصالح الاقتصادية والمالية، لأن هناك البعض الذي بات يطرح حتى من داخل الجمهوريين بأنه هل نحن أمام عقيدة أمريكا أولا أم مصالح ترامب وعائلة ترامب أولا، وبالتالي هذا إلى أي مدى قد يقود إلى تشكيل نوع من هذا الاتجاه داخل الحزب الجمهوري؟
1: صح، يعني مطروح بقوة على أي حال، يعني يعني بعيدا عن الصحافة اليمينية يعني اليمينية وأقصد هنا التي تتخذ يعني من العنصر الأبيض ركيزة أساسية في بناء أمريكا والولايات المتحدة أقصد، وبالتالي هي يعني تريد المحافظة على هذا الاتجاه. بس شعار أمريكا أولا هو يعني رفعته حركة ماجد، وديفانس ليس بعيدا عنها، بالإضافة أيضا لأن العديد من المؤثرين ما يسمى بالمؤثرين الأمريكيين هم محسوبون على الحزب الجمهوري، ويتساءلون أيضا بأن الذين أتوا بالرئيس دونالد ترامب تحت شعار أمريكا أولا يرون الآن بأن مصالح ترامب هي التي تتقدم على مصالح أمريكا. أيضا هذا نقاش مطروح. بالإضافة أيضا بأن العدوان على إيران واستمرار هذا العدوان إن كان ثنائي بالاتحاد مع إسرائيل أو أحادي ضمن ما يسمى بالحرب المتقطعة التي تدور الآن، يعني بس إنه بدون شك يعني هذا أمر مطروح ومطروح بقوة. من يعني هل ترامب هو أمريكا أو أن ترامب هو جزء من أمريكا، وبالتالي تتحول يعني مصالحه هو من ضمن المصالح الأمريكية الكبرى، أم أنه هو لا تقدم خطوات ربما خطوات يعني خطوات طويلة وضوئية على أن يكون هو يعني يسير الولايات المتحدة الأمريكية كما يريد، خصوصا وأنه هو كرجل أعمال ورجل صفقات بالإضافة أيضا إلى عائلته. هذا
0: مجرد
1: النقاش.
0: نعم، مجرد هذا التشكيك عفوا سيد توفيق، ألا يضعف شرعية قرارات موقع الرئاسة الأمريكية بصفتها فيما خص الحرب على إيران بداية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أمام قياداته قيادات الأمريكية وأمام شعبه، وأيضا موقع الرئاسة الأمريكية كاستحقاقات داخلية أيضا؟
1: طيب هنا يعني اسمحي لي أن أستشهد بمقال لفريد زكريا بالواشنطن بوست، قرأته تقريبا قبل أسبوعين. طبعا بعجالة أسرد المعنى العام والخلاصة، يعني هو يقول مثلا عند أزمة الصواريخ الكوبية نحن في العام 1962 كان الرئيس جون كينيدي أرسل وزير خارجيته إلى فرنسا للاجتماع مع الجنرال شارل ديغول، وعندما بدأ وزير الخارجية الأمريكية أو حاول استعراض بعض الصور لتؤكد وجود الصواريخ السوفيتية في كوبا، قال له حرفيا الجنرال ديغول طالما أن الرئيس الأمريكي قال فلا داعي لأي استدلال. يتساءل فريد زكريا هل دونالد ترامب له هذه المصداقية في العالم؟ نحن نتحدث عن واشنطن بوست، واحدة من أهم الصحف العالمية، وبالتالي هذا تشكيك بسياسات دونالد ترامب بمزاجه وربما أيضا بصحته النفسية والعقلية. نعم، يعني هناك الآن من يقول داخل الولايات المتحدة الأمريكية، واستشهد على الأقل يعني بمقال واحد بأن دونالد ترامب يعني حول الولايات المتحدة الأمريكية من دولة كبرى إلى دولة دونالد ترامب يعني يحاول أن يسيرها حسب أهوائه. ولذلك هنا مطروح على سبيل المثال، وإن كان هذا الطرح يعني نقاشه مؤجل إلى مرحلة أخرى يعني بعد سنتين ونصف مثلا، هل يترشح دونالد ترامب مرة ثانية أو ثالثة إلى يعني إلى الحملة أو يدخل في الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة؟
0: هو طرح ذلك لمرة واحدة بكل الحالات.
1: نعم. يعني هو يقول أنه هو جاء بولايتين متقطعتين، ولكن بعض أنصاره اليمينيين يقول طالما أن الولايتين متقطعتين فمعنى ذلك بأنه لا يخالف الأمر دستوريا. طبعا القوى الأخرى حتى داخل الحزب الجمهوري تعارض ذلك، ولكن مجرد أن تطرح هذه المسألة للنقاش. يعني عمليا هناك من يقول داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأن ترامب يحاول أن يحول الرئاسة الأمريكية أو النظام السياسي الأمريكي إلى نظام فردي. لاحظي مثلا تقريبا يعني نحن للمرة الأولى نسمع مثلا وزير الخارجية الأمريكية أو وزير الدفاع يقول عندما يريد أن يصدر موقف أو أن يتحدث عن موقف ما يقول كما قال الرئيس كما هو رأي الرئيس. هذه سابقا لم تكن موجودة تقريبا في السياسة الأمريكية أو في المواقف التي يطلقها أو التصريحات التي يطلقها وزراء أمريكيون، يعني يعتبروا بأنهم يمسكون ويدرون حقائب سياسية وأساسية. الآن مضطر أي وزير عندما يصدر موقفا أو يقوم بإدلاء بأي تصريح أن يستشهد بما قاله دونالد ترامب، يعني على الطريقة الفردية والديكتاتورية.
0: وبكل الحالات البعض من المراقبين أيضا يرى بأن ذلك يعكس تآكلا خطيرا وأيضا يعني أضرار بصورة الهيمنة الأمريكية. سنعود إلى حضرتك سيد توفيق أيضا في مختاراتنا فيما خص لبنان وتصعيد الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، حيث الاستهدافات إذا والاعتداءات يتناولها مقال نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي في جريدة الجمهورية اللبنانية، وقد حمل هذا المقال العنوان التالي: لا تفاؤل ومحنة لبنان مستمرة. وينقل الكاتب عن سياسي لبناني قوله إن الحرب على لبنان وفيه لاحقا ستكون طويلة، وإن الدولة تركيبتها أو إن الدولة بتركيبتها الراهنة لا قدرة لديها على التصدي لها ولتداعياتها، وإن كل ما يحصل من تطورات مبعثرة مثل إطلاق أسير أو أكثر من هنا وإنجاز خطوة ميدانية خجولة من هناك لا يعد كونه إجراءات موضعية لا تقدم حلا ولا تمهد له، وأن كل ما يحصل حاليا كذلك في الجنوب من خطوات توصف بالإيجابية خصوصا بعد جولة المحادثات التي قام بها السفير الأمريكي في لبنان لا يعد كونه سيناريوهات تدخل في سياق السباق الانتخابي داخل إسرائيل. السياسي نفسه يأسف للغة الاستفزاز والتحدي القائمة في ظل امتناع غير مبرر ولا قابل للتفسير حول حجام الدولة عن القيام بمبادرة لإطلاق حوار وطني بين كل المقاولات اللبنانية لسحب فتائل أي تفجير ممكن إزاء استفحال الخطاب التحريضي والانفعالي لدى كل الأفرقاء. للمزيد طبعا من الإضاءة على الأوضاع في جنوب لبنان واليوم على ضوء التصعيد الإسرائيلي الكبير في جنوب لبنان والاعتداءات التي خلفت شهداء وجرحى، ينضم إلينا الزميل على الأحمر من جنوب لبنان مراسلنا من هناك. نرحب بك علي، كيف يبدو المشهد في ساعات الصباح الأولى نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية؟ للأسف يعني عدد الشهداء والجرحى لازال في ارتفاع في جنوب لبنان.
2: مرحبا دينا لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. المشهد يبدو صعبا جدا في جنوبي لبنان إن كان على الصعيد الإنساني مع تزايد عدد الشهداء، وإن كان أيضا على الصعيد الاجتماعي ونسبة الخدمات الموجودة هنا في جنوبي لبنان وتضرر شبكة الكهرباء في النبطية وجوارها من جراء هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وأيضا على جميع المستويات التجارية وغيرها. نتحدث عن سلسلة من التصعيدات الإسرائيلية وتصعيد إسرائيلي كبير ومكثف شهدناه مع فجر هذا اليوم بعدما اطلعنا على أثار العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بلدة كفر رمان ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 5 أشخاص بجروح. وصلنا إلى مدينة النبطية وتحديدا إلى حي الرهبات حيث استهدفت إحدى الغارات هذا المنزل الذي يعد من أقدم المنازل في مدينة النبطية، يعود تاريخ هذا المنزل إلى 30 القرن الماضي. يعني نشاهد كيف تحول هذا المنزل إلى ركام. الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف ما تبقى من منازل تراثية في مدينة النبطية. بحسب الباحث الاجتماعي والتاريخي علي مزرعاني فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال الحربين الماضيتين نحو 50 منزلا تراثيا وتاريخيا في مدينة النبطية وفي جوارها. هذا المنزل دينا كما كنت أتحدث، هذا المنزل يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، يتميز بارتفاع في السقف، هو كان يملكه الدكتور عدنان الشريف، كان أديبا وطبيبا ويعني من أصحاب رواد الفكر في هذه المنطقة. هذا المنزل وهو من البقية الباقية من البيوت الجميلة التي تبقى.

0: ما لا يملك ذاكرة يستهدف ذاكرة الجنوبيين. استهدف هذا المنزل الذي كان يمثل ملتقى أدبي، وكذلك في الفترة الأخيرة أي يعني من منذ نحو 5 سنوات تحول هذا المنزل إلى مقهى فني يستضيف فعاليات أدبية وفنية وتراثية وغيرها، وكان من أهم الأماكن المقصودة في هذه المنطقة التي كانت تستضيف هذه الفعاليات الثقافية والأدبية، ولكنه أقفل منذ بدء الأزمة المالية عام 2020 تقريبا بسبب صعوبات مالية، ولكن كان يعد من أهم المراكز الأدبية والتراثية في المنطقة. الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة منذ بعض الوقت، شن الاحتلال الإسرائيلي أو نفذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في بلدة المنصوري الواقع جنوب مدينة صور. أيضا كان هناك منذ بعض الوقت وقبل البدء برسالتنا قصف مدفعي استهدف زوترة الشرقية.
1: شكرا جزيلا لك الزميل علي الأحمر مراسلنا من جنوب لبنان. أستاذ توفيق، اليوم ربما عدة رسائل بعدة اتجاهات وجهها إسرائيل، وكأنها تقول وربما تخالفني الرأي أو تتفق مع هذا الطرح، وكأنه تقول بأنه أنا في حل من اتفاق الإطار، وبأنه أي مسار في المفاوضات المباشرة بات يعني لا تريده، وكأنه إسرائيل لا تريده، وبالتالي ليس هناك أي رد فعل من قبل السلطة اللبنانية، لأنه هي تتخطى ما تسميه إسرائيل، تتخطى الخط الأصفر، تتخطى التفاهمات، اعتداءات مستمرة. اليوم هناك يعني معيار خطير دخل أيضا أو عيد إدخاله اليوم، الإخلاءات أو خرائط التحذير والإخلاءات تحديدا في بلدة عرب صليم. وبالتالي هل هذه الرسائل فعلية للسلطة اللبنانية؟ تريد إسرائيل أن توصل للبنان بكامله هذه الرسالة؟ وكيف من الممكن أن يكون جواب السلطة اللبنانية إزاء هذه الاعتداءات والعدوان الإسرائيلي الكبير؟
2: يعني لاحظي سيدتي، في العام 2024 في ثروة لبنان تم التوافق على ما كان يعرف أو ما عرف آنذاك بالورقة الفرنسية الأمريكية، هذا قبل استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله. بعدما وافق الأمريكيون والفرنسيون على إنتاج هذه الورقة أسقطتها إسرائيل لتوسيع العدوان على لبنان. ثم جاء اتفاق 27 تشرين 2025 أسقطته. الاتفاق الإطار عمليا لم يكن له وظيفة سوى الانقلاب على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، تحديدا ببندها الأول الداعي إلى وقف الحرب على كل الجبهات. بما في ذلك أخذت إسرائيل هذا الاتفاق من لبنان المفاوض وشنت انقلابا حقيقيا وأطاعت بهذه المذكرة. لذلك لاحظنا بأنه هناك اتساعا متدرجا في العمليات الإيرانية على لبنان، طبعا كان آخر اليوم، مع الملاحظة أيضا كما تفضلت وأكدت بعودة الإنذارات إلى البيوت. يعني كما عرف أيضا أن المنزل المستهدف اليوم يعني هو من المنازل الباقية والمنازل يعني ذات الطراز الفني الرفيع أيضا في بلدة
1: المنزلين أستاذ توفيق، لأنه تم استهداف منزلين في بلدة عرب صالم.
2: بما له علاقة بالسلطة اللبنانية، الإسرائيليون على رأسهم بنيامين نتنياهو بشكل يعني شبه يومي تقريبا يقولون بأن الاتفاق الإطار أعطانا شرعية باستمرار العمليات العسكرية، يقولون ذلك حرفيا. وأول تعليق على أي حال لبنيامين نتنياهو بعد توقيع الاتفاق الإطار في 26 من حزيران يونيو الماضي، بعد أقل من 24 ساعة خرج بمؤتمر صحفي وقال ما قلته حرفيا، وتكررت بعد ذلك المواقف الإسرائيلية ذاتها. نعم، هم يعتبرون بأن هذا الاتفاق الذي يعني وظيفته الأولى الانقلاب على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بدون شك برضا أمريكي، يعني هذه أول وظيفة. الوظيفة الثانية بأن هذا الاتفاق أعطى إسرائيل حرية الحركة وحرية استمرار عملياتها العسكرية والعدوانية في لبنان. لماذا؟ لأنه كل ما له علاقة بإعادة الانتشار، طبعا هو الاتفاق الإطار للتذكير فقط، يعني لا يدعو إلى لحظة إطلاق النار ولا لإنسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية المحتلة، هو يتحدث عن إعادة الانتشار. حتى إعادة الانتشار مرتبطة بحسب بنود الاتفاق

0: المرأة أيضا بنزع سلاح المقاومة في الداخل. يعني عمليا هو الاتفاق الإطار يعني نقل قضية الاحتلال من كونها قضية بين يعني بين من كونها قضية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي إلى كونها قضية بين اللبنانيين واللبنانيين. وهذه هي الإشكالية الكبرى التي تسير عليها لغاية الآن، والتعقيد الكبرى أيضا يعني حتى لا أقول شيئا آخر الذي تسير على ضوئها أو على مسارها وعلى اتجاهها السلطات اللبنانية لغاية الآن. مع الإضافة أيضا بأن القائد الأساسي يعني أنه طالما أنه في هذا الاتفاق ربط كل شيء بالداخل اللبناني، ولكن تم تقييد لبنان بالبند 13. ما هو التقييد؟ التقييد هو التالي، انه يعني من اجل اظهار حسم النوايا، اقول حرفيا ما جاء في البند 13 انه لا تلتزم الدولتان، هو المقصود لبنان على اي حال، بعدم تقديم شكوى الى المحافل القانونيه والسياسيه الدوليه. يعني عمليا لبنان لا يستطيع ان يقدم شكوى الى مجلس الامن الدولي ولا الى اي محكمه دوليه يعني مثل منظمه العفو او المحكمه الجنائيه الدوليه. تم تكبيل لبنان حتى على المستوى السياسي وايضا على المستوى القانوني وعلى المستوى الحقوقي. نعم، لذلك اسرائيل تاخذ راحتها كما يقال يعني في المعنى العام والشعبي في اللبناني. العدوان لم يتوقف، واشارك يعني المقطع الذي قاله النقيب القصيصي بانه على ما يبدو بان الامور يعني ذاهبة نحو التعقيدات أكثر، حتى لا أقول يعني ما أتجاوز.
1: طيب ما معنى التعقيدات؟ هذه التعقيدات يعني عفواً سيد توفيق، عفواً على المقاطعة، هذه تعقيدات عفواً تتعلق بالمستوى اللبناني أم تعقيدات على مستوى الصراع مع إسرائيل؟ وكل هذا المشهد اليوم ألا يضع السلطة اللبنانية أمام استحقاق وسؤال خطير حول شرعية الخيار الذي ذهبت إليه؟ نحن نتحدث عن توسيع الاعتداءات بشكل كبير بشكل كبير في جنوب لبنان، وبالتالي ألا يطرح ذلك سؤال حول شرعية هذا الخيار، وسؤال كبير حول شرعية هذا الخيار أيضا؟
0: يعني هو بالأصل طبعا لا شرعية إطلاقا لهذا الخيار الذي سار عليه الدولة اللبنانية أو بعض الدولة، لنقول لنستخدم مصطلح آخر اللي هو اللبناني.
1: لكن فعليا أمام العناوين التي طرحتها هذه السلطة، وقف الحرب وتأمين الجنوبيين وما إلى ذلك، أمام يعني هذه العناوين
0: لا، ما هم بنوا يعني الذين اختاروا طريقة المفاوضات المباشرة هم بنوا كل يتهم على التالي، لأنه بعد العدوان الثنائي الأمريكي الإسرائيلي على إيران 28 شباط استشهد السيد خامنئي والقيادات الصف الأول والثاني العديد منهم بنوا على أساس بنى النظام النهار بإيران، وبالتالي انهيار النظام في إيران سوف يكون له تداعياته ونتائجه على لبنان. لذلك الثاني من أذار ما أنسان بعد يومين الحدون عليه خرج الحكومة اللبنانية بقرار حظر الأنشطة الأمنية والعسكرية للحزب. في التاسع من أذار أعلن رئيس الجمهورية استعداد لبنان للمفاوضات المباشرة. يعني هذه واضحة، ليست بحاجة إلى تحليل عميق، وما زالوا لغاية الآن على نفس المعنش بما له علاقة بأنه يعني لاحظي قبل الجولة الأولى ب 14 نيسان الإبريل الماضي، قبل الجولة الأولى بالمفاوضات المباشرة، ضخ إعلامي لا سابق له بأنه مجرد الجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة سوف يتم وقف إطلاق النار. لم يحدث هذا، وكل الجولات حتى وصلنا إلى اتفاق الإطار. أيضا إذا رجعنا الأرشيف والخطاب السياسي العام يعني للمؤيدين للمسار التفاوضي مع إسرائيل، كان قبل كل جولة ووصول اتفاق الإطار بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقدم هدية للبنان بوقف النار. حتى عندما ذهب الرئيس جوزيف هول إلى الولايات المتحدة قبيل اجتماعه أيضا مع الرئيس دونالد ترامب قيل بأن هدية ثمينة سوف يتلقاها لبنان بوقف النار. كل هذا ضغط إعلامي، إسرائيل ليست في هذا الوارد، ليست في هذا الوارد على الإطلاق. هي تعتبر بأن المسارات، وهذا يجب أن يعرفه لبنان المفاوض، هي لا تفصل بين المسارات، والكلام عن الفصل بالمسارات نوع من المخيلة والتصورات المريضة. يعني هم يعتبرون أصلا جنوب سوريا مع جنوب لبنان مع قطاع غزة جبهة واحدة، لذلك بصورة بوتيرة شبه يومية يقولون لن ننفع من قطاع غزة. يعني أول من أمس أو من ثلاثة أيام كان بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، وقال ذلك حرفيا، وأيضا يقول لن ننفع بجنوب لبنان ولن ننسحب من جنوبي سوريا. أكثر من ذلك هم ينتظرون نتائج الحرب الأمريكية الإيرانية، هم يعتبرون بأننا ما زلنا في منتصف هذه الحرب، وبالتالي أي تسوية يجب أن تكون على المستوى الإقليمي، وقبل أن تتضح صورة الإقليم لا يمكن الإقدام نحو هذه التسوية. يعني هذه على بعض اللبنانيين الذين اختاروا المفاوضات المباشرة ويقدمون تنازلا دلوا آخر أن يدركوا ذلك، على الأقل يقرأوا ما يكتبه الإسرائيليون، وأيضا يعني يتابعوا ما يقوله الإسرائيليون أيضا.
1: طيب، لكن فيما خص المشهد اليوم وتصاعد المشهد في جنوب لبنان، بالإضافة أو بالربط مع التطورات التي حدثت في الأيام الأخيرة المتعلقة أيضا بالاعتداءات الإسرائيلية وبالاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، هل ممكن وضعها في خانة أيضا محاولة الاستفادة بالدعاية الانتخابية أو المصلحة الانتخابية لصالح المشروع الانتخابي لبنيامين نتنياهو، لأنه بحسب استطلاعات الرأي هو مأزوم داخليا، أم هي محاولة لفرض أمر واقع من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتدرج به صعودا في جنوب لبنان؟
0: يعني طبعا العملية الانتخابية هي أساس فيما يعني في هذه البروباغندا التي أنتجها الإسرائيلي حول علي الطاهر. يعني نحن لغاية الآن لم نرى صورة ولا مشهد، حتى عندما يعني قال مكتب نتنياهو قبله يعني يوم الأحد كان في تقرير بصحيفة معاريف سبق البيان الذي أبعه مكتب بنيامين نتنياهو عن علي الطاهر، اللي قال بأن 15 مقاتلا من مقاتلي المقاومة اللبنانية استشهدوا، لم نرى صورة لهم، وكيف عرفوا هذا العدد؟ يعني فوق ذلك هم استخدموا لاحظي يعني السيطرة العملياتية
1: على مسار،
0: وهذا له تفسيرات متعددة بالعلم العسكري، إنه هذا يعني السيطرة العملياتية لا تعني السيطرة الميدانية
1: على
0: كل الخبراء العسكريين يعرفون ذلك، وله أوجه متعددة من التفسيرات، لكن هذا طبعا حاول توظيفه بالدعاية الانتخابية الداخلية ليقول يعني لقاعدته الناخبة المأزومة بأنه نحن نحقق إنجازات، وبالتالي نؤمن ما يسميه مستوطنات الشمال. ذلك لاحظي بأنه مكتب نتنياهو عندما أصدر بيانا عن مرتفعات الفاير ربطها بأنه هذه المرتفعات وهذه غرفة الأركان التي كانت يعني تصوّد نحو المستوطنات، وبالتالي تستهدف المستوطنات وتخطط أيضا، خططت وتخطط أيضا لاستهداف المستوطنات. لذلك أظن أنه العملية يعني لا أظن بل أيضاً يعني العملية الانتخابية ليست بعيدة، بل هي في صلب ما له علاقة بمرتفعات علي الطاهر. لكن المسألة الأخرى بما له علاقة بالوقائع الميدانية، هم يسعون يعني عدا عن التقسيم الأمني الذي أو التقسيم الأمني نعم الذي تدرجوا عليه يعني من المنطقة العازلة بعد ذلك إلى الخط الأصفر، هم يسعون إلى تكريس خط أمني آخر يسمونه المنطقة الأمنية، اللي هي خارج يعني خارج الخط الأصفر. لذلك على سبيل المثال يستهدفون كل ما له علاقة بالمنصور المنصوري على سبيل المثال، أو زوتر الغربية أو غيرها التي يتم استهدافها بصورة يومية. الهدف منها خلق واقع أمني بمحاضرة الخط الأصفر، وهذا بالنسبة للإسرائيلي يمكن الاستفادة منه في وقت لاحق.
1: طيب، سنذهب أيضا إلى مختاراتنا هذه المرة من الميادين نت. إذن نطالع في هذا المقال، أبرز ما جاء في مقال للكاتب حسني محلي عن تمادى التحالف الصهيوني الأمريكي، وبرأي الكاتب فبات من المؤكد أن حكام المنطقة من العرب والمسلمين يريدون لشعوبهم أن يعتادوا على القتل والإجرام والمجازر والإرهاب اليومي الذي حول حياة الملايين من شعوب المنطقة إلى جحيم لا يطاق. ويقول الكاتب أن الهدف من كل هذه المؤامرات اليومية المعلنة منها والخفية هو أن تفقد شعوب المنطقة صبرها وأملها في الصمود والمقاومة حتى تستسلم بدنا وروحا وعقيدة، وتعود المنطقة إلى عهد الاستعمار القديم بكل قواعده وعاداته وتقاليده الوحشية. ولهذا السبب وحده كان العداء للمقاومة في سوريا ولبنان وفلسطين والعراق واليمن، ولهذا السبب وحده كذلك يقول الكاتب كان العداء وما زال لإيران منذ ثورتها الإسلامية حتى يومنا هذا، وإلا ماذا يريد التحالف الصهيوني الأمريكي من إيران؟ الجواب على هذا السؤال لمن يريد أن يفهم الحقيقة حسب الكاتب شريطة ألا يكون غبيا أو متواطئا بعلم أو من دونه، ألا وهو الكيان العبري يريد كل ذلك، وما تريده شعوب المنطقة ليس مهما أبدا طالما أن حكامها في خدمة هذا الكيان بعلم أو من دونه. سؤال جوهري ربما يطرحه الكاتب حسني محلي، هل الوقائع ذائبة إلى هذا الحد من الصورة التي يتحدث عنها الكاتب حسني محلي، أم أن الوقائع تشير إلى خلاف ذلك؟ لأن السؤال الحقيقي بات اليوم أستاذ توفيق وحول الأنظمة ومقومات ومعايير استمرار هذه الأنظمة في المنطقة، وإلى أي مدى من الممكن أيضا أن نربط بين في التحركات التي يعني تابعناها أخيرا ما بين بعض الدول؟
0: يعني طبعا احنا بالنسبه للانظمه العربيه لها خيارها الواضح، وبالتالي يعني حمايتها من قبل الخارج له مجموعه كبيره من الوقائع، ولكن كنا وما زلنا ونبقى يعني نتحدث عما يمكن ان نسمي خيارات الانظمه وقناعات الشعوب. يعني اضرب مثالا عمليا، يعني المدرب المصري حسام حسن يعني عندما رفع علم فلسطين بالمونديال الأخير عشرات الملايين، لم يكن مئات الملايين من العرب الذين حولوا هذه يعني حولوا صورة وشخصية حسام حسن إلى بطل قومي. هذه هي قناعات وأكثر من قناعات، يعني عقائد الشعوب العربية. الأنظمة لها مصالحها ليست على المستوى العالمي، مصالح الفردية الاستمرار بالسلطة. لذلك نعم في وجه من الأوجه وأيد يعني ما قاله الزميل محلي.
2: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: ورجاء.
4: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
3: فرع لأبواب السماء.
5: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
3: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
6: الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الرعد فإن أصدق الحين
7: بعد أن شرح الهدهد هذا الخبر، بعد أن بلغ هذا الخبر، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا. كتب كتاب إلى ملكة سبأ، إلى ملكة سبأ، إلى هذه الملكة التي تعبد الشمس هي وقومها، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم انظر بما يرجع، ماذا يصنعون، نعم، بما يرجع المرسلون. فسقط الكتاب كما يقولون أمامها أو في حجرها أو على سريرها. دخل الهدهد، ألقى الكتاب وانتظر يسمع كلامه. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. هدهد رسول، الرسالة من سليمان عليه السلام. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. شوف كلمة كريم، امرأة تحترم الرسل والرسائل. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ هكذا، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. تجي المسلمين، لا تعلوا يعني لا تعصوا أمري وأتوني مسلمين. هذا نص كتاب سليمان. كلمتين، يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أفتوني في هذه القضية، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما بقدر بصر في الأمر، أمر خطير، قضية خطيرة وفيها مصير مملكة وفيها مصير عقيدة ودين، والقضايا قضايا الدين وقضايا السياسة وقضايا الملك من القضايا العظيمة في نظر الناس. قالوا نحن أولو بأس، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، نحن جماعة أقوياء أصحاب بأس وشجاعة وخيول وعساكر، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين لتريدي من ننفذه. كل أمرك نافذ سيدتي يا صاحبة الجلالة. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. شأن الملوك الذين يحكمون لحسابهم، الذين يحكمون الشعوب باسمهم لا باسم الله، هؤلاء هم الملوك الذين يملكون رقاب الناس ويملكون أملاك الناس وأرزاق الناس، يسمون الملوك. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، مثل اليوم ببلادنا، نحن أهل البلاد أذلة، هذا ملوكنا وملك إسرائيل، الفلسطيني صار عبد في بلده وكل الناس يستعبدون. أمريكا بتستعبد الشعوب وتنهب ثرواتها وتستعبد يعني كل حريتها، تصادر حريتها. هذه صورة عن الملوك التي أخبرت عنها بلقيس وهي ملكة اليمن، اسمها بلقيس. شوف تعطيك تقرير عن الملوك اليوم، ما يزال هذا التقرير وهذا الوقت ما يزال ينطبق على ملوك الأرض إلى اليوم. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، أفسدوا أخلاقها، أفسدوا زرعها، أفسدوا أجيالها، أفسدوا دينها. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. رح تبعث هدية، هدية هي تحية مودة للملك الذي أرسل الكتاب. قالت أنا أمتحنه، إن كان صاحب ملك فإنه يفرح بالهدية، إن كان صاحب دنيا يفرح بالهدية، وإن كان صاحب دعوة فإنه يرفض الهدية. فلما جاء سليمان، رجع، جاء سليمان رسول من عند بلقيس وجاءوا بالهدايا. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، أم تجيبوا لي هدية وجيبوا لي مال وجواهر وذهب وفضة وكنوز، فما آتاني الله خير مما آتاكم، اللي عندي ما عندكم مثله، بل أنتم بهديتكم تفرحون. انتوا جماعة تفرحوا بالهدية، نحن نفرح بهداية الناس ما بنفرح بهدية الناس، بدنا الهداية إلى مع عبادة الله ولا نريد هديتكم، نحن نعطيكم هدايا إذا ما اهتديتم إلى الحق. ثم قال ارجعوا، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. كان جالس سليمان فطلب من جلاسه قضية مهمة، قال يا أيها الملأ من يأتيني، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ مين بيجيب لي عرش سيدي بلقيس؟ كان سليمان يسخر أولياء الله من الجن والإنس يقومون على خدمته، وملكه كان ملكا عريضا، وكان باستطاعة جنوده أن يأتوا بعرش بلقيس من اليمن إلى حضرته. فطلب من الجلاس وهو يعلم ماذا عنده من الجنود من أولياء الله، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قبل ما يوصلوا جيبوا لي عرش بلقيس. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قبل ما يخلص مجلسك، ليش بده مجلسك؟ ربع ساعة نص ساعة وبتقوم على بيتك، أنا بجيب لك يا قبل ما تقوم من مقامك. طبعا هي قوة، قدرة يمدها الله تعالى، ليست قدرته إنما هي قدرة الله الذي يمن بها على عباده الذين يتوكلون على الله. ف تكون كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. عندما يحب الله تعالى عبدا يعطيه من القدرة ما أخبر القرآن عنه. قال الذي عنده علم من الكتاب، واحد ثاني عنده علم من الكتاب. أي كتاب؟ كتاب الله. عنده علم حقيقي من الكتاب. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل ما تطرف عينك. ما بتطرف عينك بتلاقي قدامك. فلما رآه مستقرا، ما طرفت عينه حتى كان العرش أمامه. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. بدك ملك أعظم من هذا؟ ليبلوني، ليختبرني، أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني حميد. ثم تتابعت القصة أخوان، تطول قليلا، لكن نقول بأن الله سبحانه وتعالى عندما أتى بعرش بلقيس قال: نكروا لها عرشها، إن غيروا له بأوصافه، إن إيموا الجوهر هذه من هنا ضعوها هنا، وارفعوا الذهب من هنا، غيروا لها معالم عرشها. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ هذا عرشي؟ قالت: كأنه هو، يشبه كأنه، لأنه في تبديل وتغيير. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فيا أخواننا، للطير لغة، وللنمل لغة، وللإنس لغة، وللجن لغة، ولكل المخلوقات لغات. وهذا ما كشف عنه كتاب الله، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن حديثين: حديث النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. حديث الهدهد عندما قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا إخواننا، قدرة الله تعالى لم يعرف عنها الناس كل شيء، وإنما القرآن الكريم يكشف بعض النواحي. ثم يكشف الله تعالى كيف أن الملك مهما عظم شأنه لا بد وأن يصغي إلى الرعية، وأن يكرم الرعية ولو كانت نملة أو هدهدا. فكيف إذا كانت رعيته من الناس، من البشر؟ إن حوار الهدهد مع سليمان يدل على حرية التكلم، حرية إبداء الرأي، حرية الاعتراض. الحكم: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. اغتاظ سليمان من غياب هذا الجندي المكلف بمهام، فلما تبين له السبب بطل العجب وأرسله مرة أخرى في رسالة إلى ملكة اليمن بلقيس، حتى جاءت مسلمة قالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت بلقيس وأسلم جنودها وقومها. وتلك مهمة المسلمين اليوم، أن يخرجوا إلى الدنيا كلها ليدعو الناس إلى عبادة الله وإلى إسلام الوجه لله. ليست مهمة الهدهد فقط، بل مهمة المؤمنين والبشر الذين ورثوا الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبلغوا الرسالة كما هي بكل أمانة، كما بلغها الهدهد، أن يبلغوا الرسالة كما أداها الأنبياء والمرسلون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قالوا: نعم بلغت يا رسول الله، ونشهد لك بذلك. كل مسلم يجب أن يبلغ عن رسول الله حتى يشهد له الناس، حتى يشهد له الدنيا التي نعيش على ظهرها، لأنه قد قام بحق الله تعالى عليه. فاسألوه سبحانه وتعالى أن يحقق هداية الناس على أيدينا وأيدي المؤمنين المخلصين، حتى نسعد بالدنيا بحبهم، وحتى نسعد معهم في الآخرة بتكريم الله تعالى لنا جميعا. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا القرآن، وأن تعلمنا الحكمة، وتعلمنا فصل الخطاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.
2: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: أرأيتم كيف امتنع الناس عن المرور من هذا الطريق منذ شاركتكم مجلسكم تحت هذه الشجرة يا براء؟
2: نعم نعم يا سعد، حتى الصبية الذين كانوا يلعبون هنا ابتعدوا حين رأوك معنا، وقد كنت أنا والوليد وعبيد قد أمرناهم كثيرا بالابتعاد من هنا قبل مجيئك فلم يستجيبوا لنا، فما السر في ذلك؟
1: ليس سرا، ربما يعرف الجميع شدة بأسي وحزمي وقوتي، وخاصة بعد أن بطشت بذلك الرجل الذي أراد المرور بعربته رغما عني، وهو يعلم أنني صاحب النفوذ هنا.
2: أحسنت أحسنت يا سعد، ففي ظل نفوذك نستطيع أن نجلس في هذه الطريق دون إزعاج من أحد، ودون أن يقطع علينا لهونا أحد المرة.
3: انظروا إلى تلك المرأة، انظروا، التي تمر يوميا من هنا، إنها تتمايل في مشيتها وتبدو في قوامها كالغزال أو كغصن البان.
2: نعم نعم إنها كذلك يا عبيد، ويا ليتها لم تضع ذلك البرق على وجهها لنرى ما خفي من زينتها.
1: أتودون رؤية وجهها والاستمتاع بالنظر إلى ما خفي من زينتها؟
3: أصحيح؟ أصحيح ما تقول يا سعد؟
1: نعم هذا صحيح، أو تشكون في قدرتي على ذلك؟
2: لا لا نشك يا سعد، ولكن كيف ستفعل ذلك؟
1: أنا لن أفعل شيئا، بل سأغري أحد الصبية ليكشف برقعها عن وجهها، فما رأيكم؟
4: رأيي أنها امرأة لها كرامتها وحرمتها، فلا داعي لذلك. اخفضوا اخفضوا أصواتكم، فالشيخ عبد الرحيم قادم، الشيخ عبد الرحيم قادم نحونا، ويجب علينا احترامه وتقديره.
1: الشيخ عبد الرحيم ما له وما لنا؟ وهل كنا أخطأنا في شيء حتى نخشاه أو نخشى غيره؟
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نعم يا شيخ، هل من خدمة نؤديها لك؟ أم أنك قادم لإلقاء مواعظك علينا؟
5: حييتكم بتحية الإسلام، فلم تردوا علي بأحسن منها، ولم تردوا علي حتى بمثلها، هداكم الله.
2: يبدو أن الشيخ كان قادما ليلقي علينا مواعظه، ولكنه عاد أدراجه دون أن يتفوه بكلمة وعظ واحدة.
1: أخ، لقد كان قدومه في هذه اللحظة من حظ المرأة، حيث ابتعدت وتوارت عن أعيننا قبل أن آمر أحد الصبية أن يكشف نقابها عن وجهها.
3: لا بأس يا سعد، فإن كانت محظوظة اليوم فلن يحالفها الحظ في الغد، فهي كل يوم تمر من هناك.

0: النفوس، تسول لهم أنفسهم دائما إيذاء الغير بلا ذنب. لن أجالسهم بعد اليوم، بل سأفارقهم الآن، وسأذهب غدا بعد العصر وأعتذر للشيخ عن هذا الموقف.
1: لا بأس عليك يا وليد، أعلم أنك غير راض عما يقومون به، فبالأمس كنت قادما لأخبرهم أن الناس قد اشتكوهم للقاضي بسبب جلوسهم في الطريق وإيذائهم لهم، وجئت أنصحهم بالكف عن ذلك، إلا أن سعدا قابلني بغلظة وعدم احترام.
0: إنه فظ غليظ القلب يخشاه الجميع، ويتحملون أفعاله مكرهين خوفا من إيذائه لهم يا شيخ.
1: أعلم ذلك، أعلم يا بني، حتى أنه وصل به الأمر أن فرض أتاوات على المارة وأصحاب الأشغال، ومن لا يدفع يمنعه من المرور.
0: وما العمل الآن؟ ما العمل الآن يا سيد الشيخ؟
2: أغيثوني، أغيثوني، لقد أذيت بأيدي صبياتكم يا أهل الحي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد فعلها سعد ورفاقه وهتكوا ستر المرأة المسكينة.
1: وكيف عرفت أنه سعد يا وليد؟
0: لقد دبروا لذلك بالأمس، وكان سعد يوشك أن يأمر أحد الصبية لإيذائها، وما منعه من ذلك إلا قدومك المفاجئ علينا يا شيخ عبد الرحيم.
1: لا، لقد تجاوزوا حد الأدب بأفعالهم هذه، وإن كنت قبل ذلك قد كففت القاضي عن حبسهم وتأديبهم أيضا، فأنني ذاهب إليه الآن ليقوم بذلك حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولا يعودوا لغيرها.
3: لقد أخطأنا بحق الله والعباد
4: وبحق أنفسنا حين جلسنا في الطريق
5: وآذينا هذا وذاك،
4: فسامحونا.
6: سامحونا
1: يا أبنائي، إن هذا الطريق الذي جلستم فيه لا يجد المار طريقا غيره للمرور، للمرور إلى أشغالهم وقضاء حوائجهم، فاستحوذتم عليه وضيقتم على المارين وآذيتموهم. إننا نعلم أنه لا غنى لكم عن مجالس تتحدثون فيها، فإن كانت هذه المجالس في الطرقات فإن عليكم حقوقا يجب أن تلتزموا بها.
5: صدقت يا شيخ عبد الرحيم، أخرجنا من هنا ونعاهدكم ألا نعود لذلك أبدا.
1: إن ما قمتم به ليس من أخلاق الإسلام، وتذكروا يا أبنائي، وتذكروا يا أبنائي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر،
7: صلى الله عليه وسلم،
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد عن مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال عليه الصلاة والسلام: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
8: كنتم مع روضة المصطفى
9: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، غفران ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع. أخرجه أبو داود. نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أخرجه مسلم. نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرياح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جبير بن حية رحمه الله قال: بعث عمر رضي الله عنه الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان، فقال: إني مستشيرك في مغازية هذه. قال: نعم. مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس. فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة رضي الله عنه: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. أخرجه البخاري.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

0: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. لا تحزن يا أبا بكر، ظل صلى الله عليه وسلم وصاحبه 3 أيام في غار ثور، فتحول طواغيت قريش إلى عاصفة تلتف بين الصخور والأشجار وتجاويف الأودية وسفوح الجبال. استخدموا ما لديهم من حلال وحرام.

ومشروع وغير مشروع، استأجروا من يقتص الأثر، وربما استأجروا السحرة والكهنة والعرافين. وفي يوم من تلك الأيام المخيفة أبصر نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه كتيبة الطواغيت تقترب من جبلهما، فنهضا نحو الغار. حام الطواغيت حول الجبل ثم قرروا صعوده، تسلقوا كعناكب سامة، ولما اقتربوا من الغار اختلفت أقدامهم حوله، فاجتاح الحزن فؤاد أبي بكر على نبيه، خشي أن يصاب كما أصيب عدد من الأنبياء قبله في لحظات تلمع فيها سيوف الحقد وخناجره. كم من نبي أزهقت روحه قبل أن يجد ملاذا، كم من نبي رحل عن هذه الدنيا لم يؤمن به إلا رجل أو رجلان، كم من نبي يأتي يوم القيامة وحيدا ليس معه أحد. هواجس حزينة طافت بأبي بكر فجعلته يهمس قلقا قائلا: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. لكن نبيه صلى الله عليه وسلم همس ثقة بالجبار فقال: لا تحزن، إن الله معنا. أخذ الله بصائرهم بنسج العنكبوت فأيقنوا أن لا أحد داخله، واستمر صلى الله عليه

0: هنا انتهى الأمر، فوالله لو خرج معهم كل أشرار الجن والإنس ولو انشقت المقابر فخرج منها رفاقهم الأموات يجرجرون بقايا أكفانهم لما قدروا على اثنين الله ثالثهما، اثنين تغشاهما لحظات النصر التي تهمي قبيل اليأس، لحظات النصر التي تتنزل بعدما يبذل المؤمن كل ما بوسعه من أسباب ثم يسلم أمره وأمر أسبابه كلها لله، كما فعل صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر. لحظات تتلاشى فيها قوى الطغيان أمام نصر الله لأوليائه المتوكلين الواثقين للمتواكلين المتشككين. غاب الغار عن تفكير الطواغيت فانحدروا يتصببون عرقا وهزيمة، فخرج صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار لكنه لم ينحدر، تركهم نهبا للجنون والإحباط 3 أيام حتى يئسوا، حينها عقدوا اجتماعا قرروا فيه إغراء سيوف الجزيرة العربية كلها بدمائهما بما فيها سيوف يثرب. خرجوا من ذلك الاجتماع بالإعلان عن جائزة قدرها 100 ناقة لمن يأتي بمحمد وصاحبه أحياء أو أمواتا
1: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. قل معي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا أيها الإخوة الكرام قد تحدثنا في حلقة ماضية من هذا البرنامج عن الذين يحبهم الله عز وجل، وقلنا بأننا سنتحدث في حلقة أخرى، وهي هذه الحلقة إن شاء الله، عن الذين ذكرهم الله في القرآن وأنه لا يحبهم. نسأل الله العافية لنا ولكم. من جملة ذلك قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. المعتدي هو الذي يعلم بأن هذا الأمر ليس حقا له ويريد أن يأخذه بسلطان القوة أو بسلطان القهر، لأنه يعلم بأنه إن فعل هذا لن يعاقبه أحد، ونسي بأن الواحد الأحد سبحانه وتعالى حاضر ناظر، وأنه سوف يعاقبه يوم القيامة سبحانه وتعالى. أيضا قال تعالى: والله لا يحب الفساد. وفي آية أخرى قال: والله لا يحب المفسدين. لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. المفسدون الذين هم يكون أمر خير يقلبونه إلى شر، هذا الفساد. يكون الناس معتادون على الأمانة يعلمهم على الخيانة، معتادون على الوفاء يعلمهم على السرقة وعلى الاعتداء على الآخرين، ينشر فيهم قبائح الأفعال، قبائح الألفاظ. هذا هو الفساد، هذا هو الفساد. نسأل الله العافية. والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار على وزن فعال يعني كثير الكفر، أثيم على وزن فعيل يعني كثير الوقوع في الآثام. نسأل الله العافية لنا ولكم. قال تعالى: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الكافر هم جمع كافر، والكافر هو مأخوذ من قولنا كفر الإناء يعني غطى الإناء، لأن الكافر يغطي الحقيقة. الحقيقة بأن لهذا الكون موجدا واحدا فردا أحدا صمدا، فلما يأتي ليقول ليس لهذا الكون إله، هو كفر هذه الحقيقة يعني غطاها أنكرها، فكأن هي موجودة شاء أم أبى، موجودة رغم أنفه، لكنه يغطي هذه الحقيقة فيقول ليس لهذا الكون إله. أما هذا الكون فعلى الحقيقة له إله جل جلاله، كيف لا وهذا الكون شاهد على وجوده سبحانه وتعالى، بل إن هذا المنكر نفسه هو شاهد على وجود الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل لا يحب من يكفر الحقائق، من ينكر الحقائق. أيضا الله عز وجل قال: والله لا يحب الظالمين. الظالمون هم المعتدون الذين يعتدون على الآخرين، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه، وحاشاه جل جلاله أن يصدر منه ظلم، فكيف بظلم العباد لبعضهم. كذلك قال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختالا يعني يمشي وهكذا يتبختر ويتكبر على عباد الله ويفتخر عليهم بأشياء لم تصنعها يداه. الله عز وجل أعطاه شكلا حسنا فيفتخر بشكله الحسن، أعطاه صوتا حسنا فيفتخر بصوته الحسن، أعطاه مالا وجاء من بطن أمه لا يملك شيئا فيفتخر بالمال على الآخرين ويتعالى عليهم. لذلك الله عز وجل لا يحب هذا الصنف من الناس. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الخوان على وزن فعال كثير الخيانة، كثير يأتمنه الناس فيخونهم، نسأل الله العافية. وشرحنا معنى الأثيم منذ قليل. أيضا قال تعالى: إنه لا يحب المسرفين. المسرف هو الذي يتجاوز الحد في الأشياء. أيضا قال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. المستكبرين الذين يتعالون على عباد الله سبحانه وتعالى بصفات ليست فيهم، بل بأشياء أعارهم الله عز وجل إياها. كذلك سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يحب الفرحين. والفرح هنا هو البطر، ليس الفرح الذي هو ضد الحزن. هذه الصفات أيها الإخوة ذكرها ربنا على أنه لا يحبها ولا يحب أهلها، فلنحاول جاهدين ألا نكون منهم. اللهم أعنا على ذلك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية من أغلى هدايا الرحمن النهاردة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. يعني اللي يقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله، أو يقول عليه الصلاة والسلام بالصيغة السهلة دي، أو يقول صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أيا كان صيغة الصلاة على النبي، لو قلتها مرة ربنا يصلي عليك 10 مرات. صلاة الله على الإنسان هي رحمته ومغفرته ورفعة ربنا سبحانه وتعالى لشأن هذا الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وسكينة وطمأنينة بتنزل على قلب الإنسان من ربنا سبحانه وتعالى. فأنت لما مرة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يصلي عليك، ربنا بنفسه يصلي عليك 10 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يا سعد ويا هنا، كل إنسان ربنا بيصلي عليه وبيرحمه 10 مرات لما يصلي على النبي مرة واحدة. بس مش بس دي الهدية، ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا إن اللي يصلي عليه يبقى أقرب واحد من سيدنا محمد مجلسا يوم القيامة. أقرب واحد لسيدنا محمد في مقعده يوم القيامة هو اللي بيصلي عليه كتير. مش بس كده، ده سيدنا أبي بن كعب راح لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال له: أنا بذكر ربنا كتير، وفي وسط ذكري لربنا أصلي عليك قد إيه يا رسول الله؟ كم أجعل لك من صلاتي، يعني من ذكري؟ الثلث. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت وإن زدت فهو خير لك، براحتك، ممكن تلت أذكرك يبقى صلى على النبي، لكن لو زودت يبقى أحسن. فقال: يا رسول الله، النصف؟ قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، الثلثان؟ قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، أأجعل لك صلاتي كلها، يبقى أذكري كلها صلى على النبي؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. أي حد عنده هموم، مشاكل، معضلات في الدنيا، محن، ابتلاءات، لو صلى على النبي كتير بإذن الله تكشف عنه هذه الكروب، لأن كل ما تصلي مرة ربنا يرحمك 10 مرات، وفي كل مرة ربنا يرحمك يرفع عنك إن شاء الله من محن الدنيا. وأقرب الناس لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس صلاة على النبي، كما وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخدت بالك؟ شوف كم الهدايا بمجرد صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام. مش بس كده، ده أنت لما تصلي على النبي في ملائكة ربنا خلقها تروح لسيدنا محمد عند قبره الشريف كما أخبره عليه الصلاة والسلام، فتقول: يا رسول الله، إن فلانا أو فلانا يصلون عليك. قال: فأرد عليه السلام. سيدنا محمد يرد عليك السلام ويقول لك: عليك من الله الصلاة والسلام. النبي هيدعي لك. فالصحابة بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ إزاي الصلاة تعرض عليك وانت خلاص الأرض أكلتك؟ قال: لا، إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. إذن الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا محمد كما يقول أهل السنة والجماعة أحياء في قبورهم، والنبي حاسس بيك وانت بتصلي عليه وبيرد عليك السلام. عارف ليه؟ ليه كم الهدايا دي صلى من ربنا سبحانه وتعالى تبقى أقرب واحد لسيدنا محمد؟ كل الهموم اللي عندك بإذن الله تكشف بسر الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يرد عليك السلام ويدعي لك وهو في قبره الشريف، تبقى أقرب الناس من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يوم القيامة. كل ده ليه؟ لأن في سر. السر ده إن اللي بيصلي على سيدنا محمد بقلبه وبلسانه كتير بيزداد تعلقا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وسيدنا محمد هو النموذج الكامل للعبد الرباني اللي ربنا بيحبه، العبد الخلوق الرحيم النافع المتقن اللي بيساعد كل اللي حواليه وبيسيب أثر في كل القلوب. ودي خلاصة مراد الله عز وجل مننا. لو تعلقت بسيدنا محمد بسبب انك بتصلي عليه كتير، هتبقى إنسان مثالي قريب من هذه الشخصية الكبيرة المثالية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومش هتعرف تقلده إلا لما تتعلق بيه، وهتتعلق بيه لما تصلي عليه كتير. فالصلاة على النبي هي سر التعلق وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول لك على الهدية الكبيرة، قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. فلو صليت عليه كتير هتحبه وتتعلق بيه فتحشر معاه يوم القيامة. فيلا صلي بينا على النبي في كل يوم على الأقل 100 مرة حتى تتعلق برسول الله فتتخلق بأخلاقه الرائعة الرفيعة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعي طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شميط ابن عجلان يكنى بأبي عبد الله. قال عبيد الله ابن شميط: سمعت أبي يقول: بادروا بالصحة السقم وبالفراغ الشغل، وبادروا بالحياة الموت. هذا بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الإنسان في أول عمره عنده صحة وعنده فراغ، بس ما عنده قوة ولا عنده مال ولا عنده جاه. بس يصير شاب عنده صحة وعنده قوة وعنده فراغ، بس ما عنده مال ولا عنده جاه. بس يصير رجل، يصير عنده صحة وعنده مال وعنده جاه، بس ما عنده فراغ. بس يصير مسن، عنده مال وعنده جاه وعنده فراغ، بس ما عنده صحة. لذلك إذا كنت تنتظر أن تكتمل أمورك فهذا لن يكون إلا في الجنة إن شاء الله تعالى. ما عليك إلا أن تغنم أقوى ما أنت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم شبابك قبل هرمك. معناته موضوع الصحة وموضوع القوة وموضوع الفراغ أهم من موضوع المال وأهم من موضوع الجاه. أصلاً الذي يأتي بالمال والجاه هو الصحة والفراغ والقوة. فاغتنم هذا الشباب. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، معناته من كان صحيحاً شغل كثير كبير.

ومن كان فارغا شغل كتير كبير. وكنت قد أخبرتكم في واحدة من الخطب بأن أوقات الفراغ يفيد منها المرء أكثر من أوقات العمل. لذلك في منظمة هلأ عالمية صارت منظمة أوقات الفراغ، لاحظوا أن الإنسان بوقت فراغه ينتج أكثر بكثير مما ينتجه في وقت عمله. فيا شباب استفيدوا أنكم أقوياء، استفيدوا بأنكم عندكم جلد، عندكم صبر، عندكم مصابرة. هو الإنسان غالبا إذا كان في نعمة ما بيشعر يعني بقيمة هذه النعمة، بس أنك أنت الآن أنك توقف ساعتين نفس الوقفة، هي شغلة كتير كبيرة كتير كبيرة. اللي جاوزوا 60 بيتمنوها، بس أنت مو منتبه أنه والله شغلي. لذلك خلي هالوقوف الساعتين، إذا عندك ساعتين فراغ اجعلهما، انصب قدميك بقيام الليل. الصيام الذي تستطيعه أنت يتمنى غيرك لو يستطيعه، فرصة. هلأ إذا إنالك في درس بالميدان تركض ركض، هذا الركض يتمناه غيرك. أنت الآن في نعم كثيرة، استفيد من هذه النعم. فكان شميط ابن عجلان وهو من الأولياء، ونحن نقرأ في تراجم الأولياء، يقول: بادروا بالصحة السقم وبالفراغ الشغل. بكرة بيجيك وقت تتمنى أن تجلس فتذكر الله عز وجل. يا ريت عندي شي ساعة يعني أخلو بربي، ما بدي أحكي مع حدا، ما عندك هذه الساعة غير موجودة. تتمنى أن يأتي إليك، نحن رايحين على رمضان بعد، سيأتي وقت تتمنى أنك تفرغ 10 أيام لتعتكف، بس ما بتقدر. بس هلأ يا شباب، من هلأ بيته اللي بيناتكم بيقدر يفرغ 10 الأخير من رمضان على اعتكاف، فرصة هذه ما تعوض. ما بعرف، بجوز بس يصير عمرك 70-80 سنة إذا أطال الله في عمرك يصير عندك فراغ، وبجوز ما يصير. حتى لو صار عندك فراغ، لما بيكون عمرك 70-80 يعني متطلباتك بتصير مختلفة عن الآن. هلأ إذا نالك في اعتكاف تعتكف بالجامع، ما بدك شيء، بتجي هيك بس مع كيلو تمر، كل يوم تمرتين على السحور تمرتين على الفطور خالص، والمي من الجامع. بس إذا عمرك 70 سنة ما بيمشي، بدك نجيب لك علب الحب تبعك والإبر اللي بدك تأخذهم، الله يحميكم ويحمينا جميعا. بس مختلف، ويصير بدك الراحة وبدك مخدة. أنا بتذكر يا أخوان، إحنا كنا نعتكف ما بدأ على السجادة هيك، حط مخدة وننام. أحيانا ما بيصح لك مخدة، ما في، مخلصوا المخدات خلاص، بحط إيده تحت رأسه هيك بينام. يعني الشاب مختلف، الشاب يستطيع، عنده هذا الجلد وعنده هذا الصبر، بس هذا مو دائما. لذلك إذا كنت شابا اغتنم. أنا رأيت يا شباب يا رجال، أكثر سنوات تستطيع أن تحصل فيها مقام الولاية هيك، يعني أنت 18 19 20 21 22 23 24 25 24. هلأ إذا صرت 30 يعني متى بدأ العد؟ هيك شعرت أنا يعني أنه بدأ العد التنازلي، يا بتلحق يا ما بتلحق كل ما تقدمت في السن. فإذا عمرك 25 شغلة كتير كبيرة. هلأ عز أنك يعني تصير من الأولياء. شو بدي يساوي يعني؟ ترك الحرام، أتقن الفرائض، هلأ اجتهد بالنوافل. ترك الحرام، كلنا بفضل الله كلكم تتركون الحرام، لعل واحد تزل قدمه فورا بيرجع بيطلع بيستغفر. إتقان الفرائض، الحمد لله أكثركم يعني محافظ على الفرائض بشكل جيد، بس هلأ نحن نتنافس بالنوافل. هلأ في إخوة أنا بشوفهم سبحان الله بشعر كأنه يعني حمامة المسجد، ما يخرج حتى يعود، خلص شغله بلاقيه جايب الجامع على الجامع، رجع من الجامع تاني يوم كمان رد في عنده، يوم درس يوم دورة يوم عامل موعد يوم عم يسمع قرآن. حلو أن يكون الواحد عمله ومسجده وبيته. على كل الأحوال هذه فرص في الحياة، ما يدري الواحد تأتيه مرة أخرى أو لا تأتي، على أن آجالنا ليست بأيدينا. بادروا بالصحة السقم وبالفراغ الشغل، وبادروا بالحياة الموت. أكيد نحن رايحين نحو الموت، فاغتنم أسرع بهذه الحياة لتغتنمها. وسمعته يقول لي ابنه يقول بأن شميط يعني أبي كان يقول لي: بئس العبد عبد خلق للعاقبة فصدته العاجلة عن العاقبة، فزالت عنه العاجلة وشقي في العاقبة. مرة ثانية: بئس العبد عبد خلق للعاقبة
فصدته العاجلة عن العاقبة، فزالت عنه العاجلة وشقي في العاقبة. هلأ الكمال، قال الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الكمال في القرآن الكريم، الكمال في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. نعم، على أن مستقرنا الحقيقي والكامل هناك. والحقيقة أنتم يا أخوان مخلوقين للجنة إن شاء الله تعالى، بس عليك بس يعني بهذه العاجلة أن يعني تشد العزم، أن تعزم في خطاك، أن تجتهد في مسيرك. وما أننا مطولين، يعني 60-70 سنة مالهم كثار، تمشي مباشرة يعني. فشدوا العزم، اللي بيناتكم مع القرآن ما زال ضعيفا، لازم نحن نعمر هذه الحياة الدنيا بس بطاعة الله وبرضا الله، من أجل أن ننتقل إن شاء الله إلى سعادة بالآخرة. وسمعته يقول لي: بئس العبد عبد خلق للعاقبة، فصدته العاجلة عن العاقبة، فزالت عنه العاجلة وشقي في العاقبة. وسمعته يقول: أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع. كيف يعمل للآخرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته؟ العجب العجب كل العجب لمصدق بدار الحق وهو يسعى لدار الغرور. سبحان الله، دون الأولياء مرات الله عز وجل بيفتح على العباد، الله اسمه الفتاح، كل واحد الله بيفتح عليه، والله واسع بيفتح عليه بفتح. هلأ بتلاقي من الأولياء الله فاتح عليه بالفراسة، يعني هيك إذا نظر إلى إنسان يتفرس فيه خيرا فيعتني به عناية خاصة فيكون منه هذا الخير. في أولياء الله بيفتح عليهم بالكلام، بيجعل في كلامهم حلاوة بحيث سبحان الله يقع في القلوب. في أولياء الله بيفتح عليهم بأنه يؤثر بالآخرين بالنظر، فتح هذا. في أولياء الله بيفتح عليهم بأنه بيجعل الدعوة الإسلامية تنتشر على أيديهم. في أولياء الله بيفتح عليهم بالعلم الشرعي. في أولياء الله بيفتح عليهم بقضاء حاجات الخلق. الله فتح. هلأ مرات أنت بتجتمع مع بعضهم أو بتسمع بتقول: يا ريت أنا هيك صير. أنا بقترح عليك ما تقوله لله أنه يا رب ساويني هيك مثل هذا، ليك حكيه قديش حلو، أنا بدي صير مثله يا رب. أنت اسأل الله من فضله، قل له: يا فتاح افتح علي بما يليق بكرمك. بيقوم الله بيعطيك شغلة لم يعطيها لأحد قبلك ولا لأحد بعدك. الله فتاح. هلأ نفس الشيء يا أخوان بأمور الدنيا، مرات أنت بتجتمع مع صديق، مع رفيقك مثلا، صحت له فرصة عمل كتير منيحة وراتب منيح ودوام جيد وما بعرف إيش، تصير أنت بقلبك آخ لو أنا هيك يصير لي، هيك بتقول يعني، بتصير بداخلك أنه أنا بدي يصير مثله. أنت لا تقول هيك، لا تقول له يا رب أعطيني مثله، الله أكرم بكثير وأوسع. قل له: يا رب أعطيني من فضلك، أنا بدي من فضلك يا رب. أنت بيقوم الله بيعطيك شغلة يتمنى الجميع أن تكون لهم، فأنتوا اسألوا من حضرة الله عز وجل، ولا تقول له بدي هيك وبدي هيك. مين أنت؟ أنت عبد وأصلا ما بتعرف، أما هو الله عز وجل يعلم. فكان يقول شميط: أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يضغيك. في أخ مرة جاءني عم يطلب من الله شغلة دنيوية يعني وما عم تجي. هلأ هو عم يدعي كتير كتير كتير كتير وما عم تجي هاي الشغلة، فخطية كتير. هو يعني صالح فيما أعلمه، لا أزكي الله أحدا، بس من كتر ماله محروق أنه بده إياها وما عم تجي وما عم تجي ما عم تجي. إجا والحقيقة صار يبكي أنه ليش يعني ما عم تصير، والله منيحة، والله كتير بتساعدني، والله كتير كذا، وأنا يعني إن شاء الله عم بنضبط وعم بسأل رب العالمين ليش ما عم يعطيني إياها. ما تدري يا أخي، نحن بالأخير نحن عباد. أنا شايف أنه هاي الشغلة أحسن شغلة لي بعقلي، ولو استشرت العقلاء لقالوا، بس أنا والعقلاء لا نعلم المستقبل، لعل يكون في هذا الأمر شيء يضغيني
فيمنعه الله تعالى عني. حكيت لكم العيادة اللي كنت أدعي الله يبعث ليها، يمكن حكيت مرة، كان في عيادة أنا أعتقدها أحسن عيادة لي في الكرة الأرضية لما تخرجت في كلية طب الأسنان، ولو سألت العقلاء كلهم اللي حولي بيقولوا لي هي أحسن عيادة. العيادة كانت على باب المسجد الذي نشأت فيه، وكانت العيادة مجهزة يعني موجود كل أجهزة فيها، وكانت العيادة مطروقة من قبل المرضى، فيها مرضى كتار يعني بدك تحجز لبعد وقت منيح، وصاحبها يريد أن يبيعني إياها ولا يأخذ مني شيئا لأنه هو مسافر. قال لي قلت له بس ما معي شيء أعطيك، قال لي ما بدي شيء، أنت اشتغل بهالعيادة وكل شهر شو بتقدر تقيم قيم، وما ماني مطالبك بأي شيء، نحدد أنا وياك السعر المطلوب وخليك. أنا لا أعتقد على وجه الكرة الأرضية في ذلك الوقت في عيادة أنسب من هيك. المكان الذي نشأت فيه في المسجد، وحتى هو قريب على أسرتي وعائلتي الكبيرة وأهلي يعني أصدقائي وأرحامي هناك، وعيادة شغالة وأجهزتها ومواده، وحتى هلأ إذا هو سافر محجوز مواعيد لمرضى، يعني بفوت بشتغل مو أنه بستنى لي جمعتين ثلاثة شهرين ثلاثة. والله يا أخوان أنا يعني بعقلي القاصر أنه هي كثير منيحة، أنا موافق وصاحبها موافق، هو مستأجرة من أخوه، هي غرفة ببيت أخوه، وأخوه موافق، هو بده يسافر بعد شهر، كان الله يرحمه توفاه الله تعالى الآن، قال هو بده يسافر كان على الكويت لأنه له فرصة عمل يعني صاحت له، قال لي بس أنا بعد شهر السفر، أنا موافق هو موافق وأخوه موافق، وما كنت أستطيع لا أنا ولا أخو لا هو أن نعقد اجتماعا خلال شهر. عقدنا كذا اجتماع ولا مرة نجتمع نحن وثلاثة لأن نوقع عقود يعني، وسافر ولم نوقع العقد. ويا لطيف أنا شو تأثرت وشو تألمت وشو تضايقت وشو بكيت وشو التجأت إلى الله، بخيرك يا رب، ما كان عندي عيادة أخرى. سبحان الله بعد حين سافر هو وخلاص مضى الأمر، أنا بحثت عن عيادة أخرى ورحت لعيادة أخرى. بعد شي 8 شهور من هذا الكلام كنت عم صلي الفجر بالجامع، أنا وطالع من الجامع رأيت مشهدا فسجدت بالشارع، يعني ما انتظرت إلى أن أمضي إلى بيتي لأسجد سجود شكر بالشارع فورا. هيك الجامع هذا الذي نشأت به كنت أصلي به بدهم يوسعوه، فلما بدهم يوسعوه اشتروا بيت الجيران، بقى بيت الجيران هو هذا البيت اللي فيه العيادة، فأنا رأيت وجدت البيت كله مهدود اللي كان فيه الغرفة اللي فيها العيادة، البيت كله مهدود لأنه الجامع بدهم يحفروا أساسات مشان يرفعوا. حمدت الله عز وجل أنا ما أخذت هالعيادة، أنا كنت أعتقد أنه هي أحسن عيادة إلي من حيث الظاهر، بس أنا ما بعرف في المستقبل بأن هذا المسجد سيشتري هذا العقار وتروح العيادة ورد بدي أرجع أتعب مرة جديدة بالبحث عن عيادة أخرى، بس الله بيعلم المستقبل، لذلك منعوا عنك. أحيانا يمنعك الله شيئا تشتهيه بما أنك تمشي في طريقه 100% لخيرك، ولو أبكاك ولا تبكي وبيحترق قلبك، ليش هيك منيع؟ شو بدنا نعمل؟ مثل الدواء، مرات الدكتور بيعطيك الدواء وانت عم تبكي، بغزك إبرة انت وعم تبكي، بس والله لمصلحتك. فرب العالمين يعالج عباده، انت ما دمت بس راقب حالك، انت منضبط بطريقه ملتزم بشرعه ثم لا عليك. اعطيت ما يكفيك كان يقول، وانت تطلب ما يطغيك، ما بتدري لعل يكون في هذا الامر يعني طغيان فمنعه الله تعالى عنك، علما انه سيجيبك بس بشيء اخر. يعني ما نسأل الله، لا أنت اسأل الله وأنت اجتهد واسأل الله، بس إذا منع عنك بعد السؤال وبعد السعي يعني لا يتألمن قلبك أو لا يعترضن قلبك. هلا الألم كمان لأنه إحنا عبيد بنتألم، بس لا تعترض ليش هيك، ليش هيك ساويت معي، يعني فوق ما عم صلي لك، فوق ما عم بحضر بالجوامع، شوف ما عم يحضر بالجامع. هلا مرات الشيطان بيفوت هون عند الواحد بيقول له شايف، شايف أنت عم تحضر وما لبك،
لو بيستجيب الدعاء كان جاوبه، احمل حالك وامشي. هلا اذا راح مشي هذا بيكون خسير، خسران يعني كتير كبير. مرة ابن الجوزي بيقول هيك، حكيت لكم هيك، اجى الشيطان قال له ليش ما عم يستجب لك ربك؟ هو عم بيقول مرة جاءني الشيطان وقال لي اذا كان ربك سميعا فلما لا يستجيب لك، واذا كان قريب منك فتراه يعني لم يسمع ما قلت له، لعله ليس قريبا. فيقول فقلت له اخسأ يا لعين، حكى لأن الشيطان بيوسوس للواحد. يقول أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يضغيك، لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع، كيف يعمل للآخرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته؟ العجب العجب كل العجب لمصدق بدار الحق وهو يسعى لدار الغرور. هلأ نحن مأمورين أن نسعى بأيدينا لهذه الدار، دار الدنيا، بس قلبك خليه معلق بالله، إن أعطاك الحمد لله وإن منعك كمان الحمد لله، لأنه الحقيقة في قسم رباني. وسمعته يقول إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه وحدها، ألا ترون أن الشيخ يكون ضعيفا يعني في جسده، يصوم الهواجر ويقوم الليل، والشاب يعجز عن ذلك؟ وسمعته يقول ختاما من رضي بالفسق فهو من أهله، نسأل الله السلام، ومن رضي أن يعصى الله عز وجل لم يرفع له عمل. من رضي أن يعصى الله عز وجل، لأن الرضا بالمعصية معصية. هلا إذا واحد قال إيه أخي شو علي خلي المعاصي تكون نوع من أنواع التنوع، لازم يكون في تنوع وفي اختلاف وبعدين معلش حلو ناس تدور على يعني كيف بانضباط بالشرع بعدم انضباط بالشرع. أخي شو علي إذا تقنن الشذوذ، خيار من الخيارات، معلش شلون بالقانون ممنوع هذا؟ أي أخي لا بنعدل القانون، شو يعني خلينا نتطور، شوف البلاد المتطورة كيف عم تقنن، نحن مثلهم مصير. من رضي بالفسق فهو من أهله، ومن رضي أن يعصى الله عز وجل لم يرفع له عمل. هلأ المؤمن يرى المعاصي أحيانا يستطيع أن يغيرها إذا كانت قريبة منه أو ضمن سلطانه، أحيانا لا يستطيع. أقل شيء هو في قلبي اللهم هذا منكر لا أرضى به. المؤمن يتفطر قلبه، بيزعل أنه الإنسان لماذا يذل نفسه بالمعاصي، بيزعل على شاب يمضي باتجاه المخدرات، بيزعل على شاب يمضي باتجاه الحشيش، بيزعل على شاب يمضي باتجاه الفجور، بيزعل على فتاة تؤذى في عرضها، بيزعل المؤمن، بيزعل لأجل هذا الإنسان، وبيزعل لأنه عصي الله في الأرض. المؤمن ما بيقدر، يتألم ألما شديدا. كنا في زيارة أحد الأخوة جاوز 60 من العمر، قال لي والله يا أستاذ أنا أتألم كثيرا يعني للناس الذين يرتكبون المحرمات، لأن هؤلاء يسيئون إلى أنفسهم في الدنيا وفي الآخرة. قال لي والله أكثر دعائي بدعي لهذه الأمة وبدعي لهؤلاء الناس أن يخرجهم الله مما هم فيه. المؤمن ما بيقدر يعني إذا رأى معصية الله في الأرض حميته الإيمانية تتحرك فيتألم لأجل الله تعالى ويتألم لأجل العباد الذين انزلقوا. أما بعيد من هون، البعيد عن الإيمان يرضى بالفسق ويرضى بالمعاصي. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا إيمانا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، أيها الإخوة، النبي عليه وآله الصلاة والسلام في غزوة حنين وقولها في غزوة بدر، كما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، كما في صحيح مسلم، وحديث العباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم، كلاهما في غزوة حنين. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد الفتح مباشرة بعد 25 يوم، وبلغه أن ثقيف وهوازن قد تجمعوا في وادي حنين، خرج عليه الصلاة والسلام ومعه من قدم معه من المدينة، ومعه 8,000 ممن أسلم في مكة، سواء كان إسلامه صادقا أم كان مترجرجا في إيمانه. فلما وصلوا وادي حنين، كان الثقيف وهوازن وأتباعهم قد كمنوا، فما أن دخلوا حتى رموهم بالنبل، فجفل السروعان وانفض الأعراض، وبقي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومعه 100 نفر كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفي حديث العباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء ومعه العباس وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو سفيان بن الحارث وآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للعباس: ناولني حصيات. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصباء تراب، ثم رماه في وجوه القوم، شاهت الوجوه. وهذا ما جاء في حديث سلمة بن الأكوع كما قلت رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، وفي حديث العباس رضي الله عنه. قال العباس: فتطاولت وإذا الحرب على أشدها، فما أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكف من التراب حتى رأيت حدهم كليلا ثم انهزم. يوم بدر كما في حديث ابن عباس وحكيم بن جبير ونوفل بن الحارث، لما رماهم عليه الصلاة والسلام صاروا يرون كأن من السماء تسقط عليهم مثل الحصاة في الطست، ولم يبق أحد منهم لا في حنين ولا في بدر إلا ودخل التراب في عينيه كم رمى عليه الصلاة والسلام. وفي حنين ألوف من الناس، ألوف، وفي بدر 1,000 ينقصون قليلا كم رمى عليه الصلاة والسلام. هذه الذرات من التراب تفتتت تفتتت تفتتت تفتتت وانطلقت، فحملت أمرين: الدخول في العيون والرعب في القلوب، فولوا منهزمين. وقارن يا أيها المسلم ذلك مع قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فمن أولى بالاتباع أيها المسلم، أنت أم التراب؟ النبي عليه الصلاة والسلام مما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم الماء نبع من أصابعه وفي مواطن متعددة، ماء قليل قليل لو وضع في أشجاب القربة لا شربه الجلد، يأتي بإناء جفنة تروي الركب، يضع يده عليه الصلاة والسلام صب الماء عليه، الماء ينبع من أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة. إيش روى الجيش؟ شربوا سقوا. النبي عليه الصلاة والسلام كثرت الماء، كثر الماء، يرسل سهما من كنانته يضعه في البئر يجيش الماء، وهذا تكرر كثيرا، يأتون بماء قليل يضعونه في الدلو يغسل يديه عليه الصلاة والسلام، يتمضمض فيه ثم يمج الماء في الدلو ثم يسكب الماء في البئر يجيش يجيش. قربة يمسك النبي عليه الصلاة والسلام عازلها يعني فم القربة ويصب يشرب الجيش كله. قارن مع قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا متواتر يا إخواني. الطعام هذا متواتر، تكثير الطعام هذا متواتر في حديث جابر رضي الله تعالى عنه المتفق عليه، جدي صغير عناق في غزوة الخندق، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام والحجر على حاط حجرين على بطنه الشريف عليه الصلاة والسلام، راح لزوجته: عندك شيء؟ عندي عناق وصاع شعير، اطحن الشعير وذبح العناق، الجدي ذبحه حطه في البرمة القدر. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، صنعنا لك سؤرا، تعال أنت واثنين ثلاثة معك، إيش عملت؟ عندنا عناق وعندنا جدي، يعني إيش صاع شعير، هذا طعام مبارك يا أهل الخندق. 1500 رجل، لما النبي عليه الصلاة والسلام أتى وبصق في البرمة وفي العجين وبدأ يغرف عليه الصلاة والسلام، 1500 رجل. يقول جابر رضي الله عنه: لو كانوا 10,000 لكفاهم، واللحم بقى هو اللحم والعجين هو العجين. ماذا في غزوة تبوك لما أصيب الناس بالمجاعة وأتى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد عودك الله تعالى بالاستجابة لدعائك، فاجمع ما عند الناس من أزواج، بقية أزواج، أو تحب ذلك؟ قال: نعم. ماذا؟ كل واحد عنده شيء بيجيبه، هذا جاب تمرة، هذا جاب تمرتين، هذا جاب حبتين ثلاثة حنطة ولا شعير، هذا جاب كسرة خبز. جيش كامل حوالي 30,000 ما جمعوا ما ربضة العنز، غطاه عليه الصلاة والسلام، وضع يده عليه، تكلم. ايش تكلم؟ ما ندري. شيلوا خذوا، ما بقي وعاء في الركب الا وملؤوه. هذا امر كثير. لو اردت ان استعرض لكم وقيسوا ذلك مع قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن أولى بهذا الامتثال؟ أنت يا أيها المسلم أم الطعام الجامد؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهم يحفرون الخندق طلعت صخرة كبيرة تكسرت فيها الفؤوس. الفؤوس تكسرت. في حديث جابر كما في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أنزل. لما أتوا شكوا إليه قال أنا نازل إن شاء الله. رفع الصخرة الفأس أول ضربة الثلث صار رملا. ضربة ثانية كذلك. ضربة ثالثة كذلك. فرجع رملا أهيل رمل ناعم. الصخر الأصم يستجيب وبيسمع وبيطيع. الشجر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما كانوا في سفر والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد أرض مستوية ما في شجر ما في جبل ما في وادي منخفض كيف يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام؟ نظر وإذا في شجرة هناك نظر في شجرة هناك فأتى إلى هذه فقال وقد أخذ بغصن من أغصانها وقال انقادي علي بإذن الله فخرجت تخد الأرض حتى نصفها في وسط الوادي ثم أتى إلى الثانية وأخذ بغصن من أغصانها وقال لها انقادي علي بإذن الله فخرجت تخد الأرض حتى أتت إلى أختها فقال التئما علي فتشابكتا حتى صارتا كالصور فلما قضى عليه الصلاة والسلام حاجته خلفهما وانتهى من قضاء الحاجة قال ارجعا إلى مكانكما فرجعت كل واحدة إلى مكانها. الشجر يا إخواني استجابة الشجر هذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا نستبعد لأن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الضرع ضرع الشاة في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبان وصححه كثير وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هجرته عندما مر بأم معبد رضي الله تعالى عنها لأنها أسلمت فيما بعد ما في عطشان ما في شيء عندك لبن قال نعم تسقينا قال لا هذا ابن مسعود قبل إسلامه قال أنا أمير مستأمن طيب عندك شاة لم ينزو عليها الفحل قال نعم قال أتيني بها فاعتقلها أبو بكر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ظهرها ومسح على ضرعها فتفاحجت ونزل الضرع ائتني بإناء وعبد الله بن مسعود ينظر فحلب عليه الصلاة والسلام وسقاهم ثم حلب وشرب عليه الصلاة والسلام وتكرر ذلك. وهذا كثير هذا كثير. المنبر اللي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى كما في صحيح مسلم وغير ذلك كثير. إذا كانت الجمادات يا أيها المسلم إذا كانت الجمادات الصم الصلاب والنباتات والحيوانات وهي غير مكلفة في الظاهر تطيع وتمتثل فأنت يا أيها الإنسان العاقل المدرك المكلف كيف تكون طاعتك كيف يكون امتثالك كيف تكون محبتك كيف يكون شوقك وهل تنازع في ذلك فتكون الجمادات خيرا منك أن تستوي مع الجمادات فتكون خيرا منك أم أن تكون كما أرادك الله أنت السابق. أسأل الله تعالى لي ولكم ولجميع المسلمين حسن الاتباع والاقتداء بهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ويجعلنا وإياكم عند حسن الظن، وأن يميتنا على سنته، وأن يحشرنا تحت لوائه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والله ما أجملها من وصية: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إيش معنى غريب أو عابر سبيل؟ إذا عرف العبد حقيقة الحياة الدنيا، إن هذه الحياة الدنيا ما هي حياة دوام واستقرار وبقاء، حياة عابرة. الحياة الحقيقية الطويلة حياة الآخرة. لكن حياة الدنيا، شوف الإنسان الغريب أو عابر سبيل، أنت الإنسان إذا عبرت لك بلدة من البلدان تستوطن فيها وتفكر تستكثر من المال والبيت والولد والتجارة، ممر عبور. عبد الله بن عمر أخذ هذه الوصية بحقها، فكان يقول لغيره، قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الله أكبر. يعني إنسان لو طبق هذا، إذا أصبح وجاله شعور قد يكون هذا آخر صباح لي، ما يمسي علي الليل إلا وأنا في عداد الموتى، وإذا أمسى قال قد ما يصبح علي النهار إلا وأنا في عداد الموتى. الإنسان إذا جاله هذا الشعور سيركز في طاقته كلها لله عز وجل، يعمل ما ينفعه عند الله عز وجل. هذه هي حقيقة الزهد. والله كثيرا ما يقرن بين الحياة الدنيا والآخرة، قال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فالحياة الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة. أعظم شيء يعينك على عبور هذه الحياة الدنيا الزهد، ألا تستكثر من هذه الحياة الدنيا حتى من مالها. لا تجعل همك كثرة المال، همك الشهرة، همك استكثار من النساء، همك استكثار من الولد، همك أن تملأ بطنك حيث ما شئت تملأه، أن تلبس أجمل الثياب. لا يكون هذا همك وشغلك الشاغل. ازهد في هذه اللذائذ، خذ منها ما يجعلك تعبر هذه الحياة الدنيا بلا أي تأثير على ما يقربك إلى الله عز وجل. هذه حقة الزهد. نظرة، إضاءة، صورة من صور حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين وخير من مشى على هذه الأرض صلى الله عليه وسلم، بلغ من المنزلة عند الله عز وجل درجة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تأتيه أموال، يعني عنده أموال، يأتيه أموال من الغنائم، يأتيه أموال من الفيء، لكن ماذا يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم أمام هذه الأموال؟ قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا، جبل أحد لو كل ذهب ملك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما تمنيت أن يأتي علي ليلة أو ثلاث وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أملك مثل جبل أحد ذهب، يعني ملايين الملايين، ميزانيات دول، يتمنى صلى الله عليه وسلم يتمنى أن لا تأتي عليه ثلاث أيام أو ليالي وعنده من هذه الملايين دينار إلا شيء يرصده لدين. قال الصحابي، قال صلى الله عليه وسلم: إلا وأصنع فيه في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. فأومأ بيده، يعني أنا وسلم يوزع هذا المال لمستحقينه ومحتاجينه وما يقرب إلى الله عز وجل، يتألف قلب هذا ويعين هذا ويفرج هذا. هذا هذا هذا حاله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، تصف وضع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، في مأكله، في مشربه. قالت: كنا نرى الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، يعني شهرين متتابعين. قالت: وما يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. الله أكبر. تسع أبيات، تسع زوجات، ما يوقد في كل أبيات نار، شهرين، 60 يوم، ما يكون شيء مطبوخ، ما في شيء مطبوخ، لا بري
لا بحري لا طائر يطير في السماء، ما في شيء كلش، لا لحم لا دياي لا سمك أبدا، ما في شيء مطبوخ ينطبخ 60 يوم شهرين. فاستغرب التابعي فقال لها: وما كان طعامكم وما كان عيشكم؟

صدقه صلى الله عليه وسلم، ما ترك ولا دينار ولا درهم، ولم صلى الله عليه وسلم يترك شيء من ماله الكثير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يملك، بس أعطيكم مثال على أنه يملك، لكن ينفق ما يملك لله. أعطى صفان بن أمية من ماله صلى الله عليه وسلم، من غنائمه، من فيئه، من نصيبه صلى الله عليه وسلم، من حر ماله، مما يملكه هو لا مال يملكه غيره. أعطاه 100 من النعم، ثم 100 من النعم، ثم 100 من النعم، 300 من النعم يعطيها صلى الله عليه وسلم، عطية لا يرجو من ورائها لا ثناء ولا مدح ولا شكور ولا كلمة شكر. كان يستطيع أن يأخذ هذه النعم وهذه الأموال ينفقها على نفسه وعلى ملذاته وعلى ملبسه وعلى مشربه. عمر بن الخطاب يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وربما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه، يلتوي من الألم، من الجوع، ما يجد دغلا، يعني دغل هو رديء التمر، ما ملاقي أرد أنواع التمر يأكلها حتى يشبع صلى الله عليه وسلم. جاء صلى الله عليه وسلم أحد الأضياف فأرسل إلى نسائه من أجل أن يضيف هذا الضيف، فقالت الأولى: والله ما عندنا إلا ماء. والثانية قالت: والله ما عندنا إلا ماء. سئل 9 أبيات للنبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون نفس الإجابة: والله ما عندنا إلا الماء. بيت كامل إلا فقط ماء، فقط، لا طعام لا شراب إلا الماء. هذا حال زهد النبي صلى الله عليه وسلم. مع هذه الحال وهو أكرم الناس في الدنيا وأعلاهم درجة في الآخرة. ازهد في الحياة الدنيا يحبك الله، هذه نماذج من زهده صلى الله عليه وسلم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: ماما ماما قومي قومي افطري، صار لك اسبوع ما اكلتي اشي.
1: ماليش نفسي الاء، ما بدي اكل ولا بدي اشرب، ما بدي اشي.
0: ما بينفع هيك، ما بينفع، لازم تاكلي منشان الدواء. بعدين بكره ان شاء الله بابا بيطلع من المستشفى، بديك اشوفك هيك صحتك هزيله ووجهك اصفر، مش كويس يا ام فارس، مش كويس.
1: ابوك الغالي ابو فارس وينه وينه؟
0: رح يرجع بالسلامه ان شاء الله، انت بس ادعي له احسن ما تبكي.

0: يا ألاء قومي الله يرضى عليكي، هاتيلي صفية الصغيرة أشوفها، مشتاقة لها وكل ما بشوفها بتذكرني بأبوها.
1: حاضر تكرم، والله إنه عروسة، والله من هاي الناحية معاكي حق، صفية كلها أبوها فارس الله يرحمه.
0: ساء الله عليك، ساء الله عليك يا فارس، من زينة الشباب، من زينة الشباب يا عيني. يا حسرت عليك يا صفية اللي ما وعيت عأبوها ولا شمت ريحته ولا قالت كلمة يا بابا.
1: بكفي يا ماما بكفي.

0: كيف يا دكتور؟
1: بخبيش عليكو وضعه يوم عن يوم بسوء، يعني بقدرش أخبي عليكو حالته صعبة.
2: دكتور لو عملنا له تحويل إلى الخارج؟
1: أنا عارف إيش أقول لك، يعني إحنا طبعا يعني حالته كتير صعبة زي ما قلت لكو، وانتو شايفين كيف يعني التحويلات والانتظار وكذا، حالته بتتحملش إنه ينتظر. إذا بتقدروا تعملوا له تحويلة تطلع في نفس اليوم لكرامة، بس حالته بتنتظرش ووضعه كتير صعب. طب حضرتك يعني أنت ابنه؟
2: أنا زي ابني يا دكتور.
1: طيب في تحاليل لازم تعملوها بسرعة، مستعجلين عليها، لأنه لو بدكم تنتظروا هنا بدها تاخد الأسبوع أو 10 أيام لما تطلع. صحيح بتكلف شوية بس ضرورية التحاليل هذه تكون عندي اليوم.
2: اكتبهم يا دكتور مش مشكلة.
1: طيب أنا هلقيت بخلي حدا يسحب له دم وبكتب لك التحاليل المطلوبة، بس تعملهم برا.
2: تمام ولا يهمك يا دكتور، الله يعطيك العافية.
0: طب يلا السلام عليكم. الله يعطيك العافية دكتور.

0: يا ودعاء، امبارح كنا عنده، يا حسرة قلبي، لا بصد ولا برد. امبارح وقفت عند راسه، ما عرفني يا ودعاء، تخيلي ما عرفني بابا.
1: طولي بالك، شدة وبتزول إن شاء الله.
0: آخ يا رب يا رب. هدى،
1: شو هدول؟ هذا راتب فارس الشهري.
0: وإحنا مالنا؟ ليش جايبانا؟
1: أنتوا بحاجة المال.
0: هذا مال صفية وإنتي لازم تحافظي عليه.
1: صفية بنتكم، وأنتوا برضو بحاجة المال يا آلاء.
0: والله إني عارفة طول عمرك بنت أصول.
1: أنتوا أهلي وناسي، وإذا ما وقفتش معاكم بالمحنة هاي بكونش أصيلة، ولا حتى نفذت وصية فارس الله يرحمه.
0: عمره ما خاب ظني فيك يا هدى، ربنا يحفظك يا رب ويفرحك.
1: تسلمي لي يا رب. إيش عليك هالآيات بس تروحي؟
0: ولا إشي.
1: طب إيش رأيك تيجي معانا على بيتنا؟
0: شكلك عاملة إشي بحبه كتير.
1: أيوة، اليوم عاملين محاشي، بعرفك بتحبيها.
0: يلا مش مشكلة، بآجي معك هالمرة، بس بدي أبعت لماما إني جاية عندك، معلش عشان ما تقلق عليّ.

0: عارف يا محمد، الراتب المرة هذه مش كتير.
1: الأخبار والبلد فايعة وولعة، إيش فيه كل بيطعن في التاني؟
0: والله ما أنا عارف إيش أحكي لك. الشهر الجاي لا الأسرى ولا الشهداء احتمال كبير إنهم ما يقبضوا.
1: كم لك؟ كمان الموظف الغلبان نص راتب، ولا راتب للشهداء ولا للأسرى. عمرانة يا بلد.
0: هانت هانت، بس أنت طور روحك.
1: هي ضلت فيها؟ روح الواحد تعبان وقرفان.

0: والله يا حبيبتي يا ام محمد، ما كان له لزوم لكل هذا، مغلبة حالك.
1: فيش حاجة من واجبك يا ام فارس، احنا اهل.
0: خليكي خليكي، وين قايمة؟ جاية بعد شوية اختي ام فهد.
1: معلش اعذرينا، عندي كثير شغل والله.
0: يعني يا ام محمد عندك كن، خليها تشتغل.
1: كنتي يا دوبها ابنها وجوزها، ان ساعدتني ساعدت، ان ما ساعدت عادي، ما بدق كثير على الموضوع.
0: يعني هو ليش واحد بيجيب الكنة مش عشان تساعده؟
2: خليكي تغدي عنا يا خالتي، والله انه الغدا جاهز.
1: معلش يا خالتي يا قلق، مرة تانية ان شاء الله. المهم اطمنت عليكم، يلا اتضلوا بخير.

0: بشوفك منورة اليوم ما شاء الله. يا سلام، هاي الشاي ولا بلاش يا هدى؟ شاي زي تاع زمان.
1: يا ألف ألف ألف صحة على قلبك يا أحلى أب بالدنيا. إيش نفسك تتغدى اليوم؟
0: ليش؟ شو ناوي تغدينا اليوم؟
1: مقلوبة، إيش رأيك؟
0: مقلوبة مقلوبة، يلا من تحت إيدك حتكون زاكية.
1: تمام، رح أطبخ وأبعت لبيت عمي كمان.
0: منيح برضو، ربنا يوفقك ويكرمك يا رب.

0: عارفة يا آلاء، هدى كبرت بعيون كتير.
1: والله إني حكيت لك من زمان يا ماما، والله إني يالنا فيها هالبنت، البنت صحبة مدرسة يعني عمر.
0: بالرغم من كل الأساوة اللي عملتها فيها بتعاملني بالأحسن.
1: الحمد لله الحمد لله إنك عرفتي هدى أصيلة.
0: بس برضو يا آلاء قد ما تكوني كويسة برضو مش هي الكنة اللي كان نفسي أجوزها لابني.
1: عمل لي كاسة شاي؟
0: اعملي اعملي بس اتكتريش سكر.

0: يا وداد يا حبيبتي، انا خلصت شطف البيت. ايش فيها لو شطفتي غرفتك من بدري؟ بس بديت البيت ينشف.
1: تو صحيت من النوم.
0: احكي لك يعني صباح الخير؟ يلا بس الدنيا المساء الساعه 12.
1: ايه والله هذا بيتي وانا حره، اصحى وقت ما بدي وانام وقت ما بدي، واللي مش عاجبه يروح على بيته.
0: الملاف السعد، وهذا بيتي من قبل ما تيجي ولا ناس يا وداد؟ سلام سلام، اصلا ماليش طول تروح لمجاكرة ومكايدة الناس اللي زيك. سلام.
1: هي هي، ولسه حوريك نجوم الليل بعز الظهر، بوعدك.

0: عادل ومحمد على طول بالمستشفى.
1: لازم يقفوا يا ابو محمد معهم. ها اذا ما وقفوا مين بده يقف؟
0: ما شاء الله عادل كتير خير وبقصرش والله.
1: سمعت انه صاحب فارس من هم صغار.
0: للامانه يا ابو محمد صاحب واجب وشاب مؤدب واخلاقه كتير عاليه ومحترم كمان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: هذه فلول الفكر أعددنا لغيبتها المقابر، سنغير فوق

صيحات التراجع والتآمر، كلماتنا طلقات عز في زيوف الراجفات على المحاور، وشفاهنا ميلاد ذاكرة الثبات لكل صابر، وصدورنا أعماق مصطلحات منتصر وظافر، أعناقنا نذرت لبارئها الحناجر، أطيافنا نبضات وعد قادم تروي البصائر، فهنا تسربل بالدماء زحف المحابر، وهناك تشتبك الإرادة والخواطر. سنظل يا وهم اليهود ولن نغادر، سنخوضها أنشودة الأحرار تهدر وسط معمعة الضمائر، فرسانها نشتاق خوض غمارها ونفاخر.

0: على العهد.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقار والتؤدة وكثرة الصمت. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا تكلم فإنما كلامه ذكر لله، وإذا صمت فإنما هو تفكر في آيات الله. كان نطقه ذكرا وصمته فكرا ونظره عبرا صلوات الله وسلامه عليه. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. مجلسه مجلس وقار وسكينة وحلم لا تؤبن فيه الحرم. ما كان مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للغيبة والنميمة ولا للإفك والكذب. لما حكت له أمنا عائشة رضي الله عنها إنسانا، حكت بمعنى حاكت، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أني حكيت إنسانا ولو أن لي الدنيا وما فيها. وكذلك لما أشارت إليه بيدها، تعني أن صفية رضي الله عنها قصيرة، قال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كان يقبل على أصحابه يمازحهم ولا يقول إلا حقا، يمزح مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ولا يقول إلا حقا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جلس جلس محتبيا لا ترى أطرافه، وكان شديد التحفظ صلوات الله وسلامه عليه فيما ينطق به من كلام، فيما يأتي به من أفعال. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى يمشي تكفؤا كأنما ينحدر من صبب، وكان ذريع المشية، يعني خطوته واسعة عليه الصلاة والسلام، كأنما تطوى له الأرض طيا. يقول الصحابة: وإنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترف. يعني الصحابة الذين يماشون رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشعرون بالجهد، بالتعب، بالمشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر من ذلك بشيء، كأنما تطوى له الأرض طيا. ومن سكينته ووقاره صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يحب الرائحة الطيبة، يشوص فاه بالسواك، يستعمل الطيب. يقول: حبب إلي الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى الصلاة يخرج متخشعا متذللا متواضعا، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الإنسان إذا خرج إلى الصلاة فهو في صلاة. الإنسان إذا خرج إلى الصلاة فهو في صلاة، ولذلك نهانا أن يشبك أحدنا بين أصابعه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا التفت التفت جميعا. الوقار مطلوب من كل مسلم، خاصة مع كبر السن وانقطاع العمر، أو من كان منسوبا إلى العلم ونحو ذلك، فإن الوقار في حقه آكد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا السكينة والوقار وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، كان للزكاة الدور الأكبر في النظام المالي الإسلامي ولا زال، والزكاة هي قدر من المال يخرجه الغني في مصارفه. سؤالي، لماذا صنف الفقهاء بحث الزكاة وعدوه في العبادات وليس المعاملات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الزكاة عبادة مالية.
1: نعم.
2: لأنه الله عز وجل جعل الزكاة أحد أكبر أسس النظام المالي الإسلامي.
1: نعم.
2: والزكاة تنطلق من الضمان الاجتماعي، لأنه حينما توزع الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة تنشأ مشكلات لا تنتهي في المجتمع. فمن أجل ضمان سلامة كل شرائح المجتمع فرض الله في أموال الأغنياء ما يسع الفقراء. فلذلك هي عبادة كالصلاة والصيام والحج، لكن الصلاة عبادة بدنية. والحج عبادة بدنية مالية، والزكاة عبادة مالية. فالزكاة عبادة مالية وهي أصل في الاقتصاد الإسلامي، لذلك نحن في المحطة السادسة، محطة العمل. الذي نرتزق منه، والزكاة جزء أساسي من نظام الإسلام في العمل.
1: دكتور، هل هنالك آية في كتاب الله عز وجل تعد أصلاً في الزكاة؟
2: والآيات كثيرة جدا، إلا أن هناك آية تعد كما تفضلت أصلا في هذا الموضوع. والآية هي قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. الحقيقة وقف العلماء عند هذه الآية تفصيلا عند كلماتها كلمة كلمة. فكلمة خذ هذا أمر موجه إلى رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
2: إلا أن الملمح الدقيق أن هذا الأمر وجه إلى النبي الكريم لا على أنه نبي الأمة، ولكن على أنه ولي الأمر. فهذه الزكاة يجب أن تؤخذ، لا تؤدى طواعية. تؤخذ من كل مؤمن على أنها فريضة واجبة من أجل أن نقدم للفقراء ما يحتاجونه. إذن هي فريضة على الإنسان أن يدفعها شاء أم أبى، أحب أم كره. ليست عملا تطوعيا اختياريا. كلمة فريضة فيها إلزام. يعني بالمناسبة احنا في عنا بالإسلام فرائض، وعنا محرمات، وفي عنا سنن، وعنا مستحبات، وعنا مباحات، وعنا مكروهات كراهة تنزيهية، وعنا مكروهات كراهة تحريمية. فما من حركة ولا سكنة في حياتنا إلا وهناك حكم شرعي يغطيها. فكلمة فرض يعني أصل في سعادتنا. أنت حينما تنفق من مالك الحلال الذي كسبته بجهدك وعرق جبينك، وحينما ترى أن هذا المال حل مشكلات من حولك تسعد بهذا العمل. فجزء من طاعتك لله وجزء من أسباب إقبالك عليه أن تنفق من مالك. لكن الله عز وجل لئلا يكون الفقراء تحت رحمة الأغنياء يعطون أو لا يعطون، فجعل الزكاة فرضا عينيا على كل إنسان مسلم ملك النصاب. فكلمة خذ أي لا بد من أن تؤخذ الزكاة من المؤمنين بحسب أنصبة أموالهم. لكن الله عز وجل حينما قال خذ من. ماذا تعني كلمة من؟ تعني كلمة من أنها للتبعيض، يعني خذ بعض أموالهم. الشرع الحنيف حكيم ورحيم، ما صادر المال كله، ما أخذ المال كله، ما أخذ نصف المال، ما أخذ ربع المال، أخذ نسبة ضئيلة جدا من المال. فهذا ما تعنيه كلمة من، خذ من أموالهم. أما كلمة أموال جاءت جمعا، لأن الزكاة تجب في كل الأموال من دون استثناء. يعني هناك زكاة للإنتاج الزراعي، هناك زكاة للبضاعة والتجارة، هناك زكاة للصناعة، هناك زكاة للركاز. بحوث الفقه يعني ممتلئة بتفاصيل أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، لكن الآية الكريمة لخصتها بصيغة الجمع، خذ من أموالهم. فأي مال لابد من أن تكون فيه زكاة. يعني مرة سألني إنسان أنه هل على العسل زكاة؟ قلت نعم. قال لي وماذا نفعل إن لم ندفع؟ ما الذي يحصل؟ قلت له قضية سهلة جدا، في عنا حشرة اسمها قراد النحل تسلط على هذه الخلايا فتتلفها، فإما أن تدفع وإما قراد النحل جاهز. يعني الله عز وجل
1: من جنود الله
2: أرادنا أن نكون كرماء وأسخياء، إلا أن الزكاة فرض، يعني ما في خيار، لا بد من دفع زكاة مالك. لذلك قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم. لا بد من جرد البضاعة، لا بد من حساب ثمن هذه البضاعة، لا بد من دفع الزكاة بحساب دقيق. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. من هو السائل الذي يلح؟ والمحروم صاحب الكرامة والعزة، يسكت فلا يسأل فيحرم. لذلك أستاذ جميل لي رأي دقيق جدا، حينما أخبرنا الله عز وجل أن الذي يستحق الزكاة هو الذي لا يسأل، نشأ من هذا التوضيح واجب على كل مؤمن،
1: وهو
2: أن يبحث عن المستحق حقيقة.
1: نعم.
2: في بحث. فالذي يسألك قد يكون كاذبا، الذي يسألك قد يكون ملحا، أما الذي يستحق الزكاة حقيقة لا يسألك.
1: نعم.
2: وقد يبدو كريما، يبدو أنيقا، لكنه محتاج إلى المال، فالبطولة أن تبحث أنت عنه. فلذلك خذ من أموالهم. الآن هم تفيد هذا ضمير الجمع.
1: نعم.
2: يعني لا يعفى أحد من الزكاة، لا يعفى مال من أداء الزكاة، ولا يعفى أحد من دفع الزكاة. إن أيام بالأنظمة الراهنة تطوى الضريبة عن زيد، تطوى عن عبيد. نحن بالإسلام الناس جميعا سواسية كأسنان المشط، لا تطوى الزكاة عن إنسان. والدليل خذ من أموالهم. جمع المال كي تغطي كل أنواع الأموال، زراعة، صناعة، تجارة، ركاز، ثروات. أما هم تشمل كل الناس من دون استثناء. خذ من أموالهم، لكن خذ من أموالهم صدقة، كأن الآية عن الزكاة. فلماذا وصفت هنا بأنها صدقة؟ قال الصدقة برهان. هناك عبادات لا تكلفك شيئا، تتوضأ وتصلي. أما في عبادة مالية تكلفك مالا جنيته بتعابك وعرقك، وها أنت تنفقه في سبيل الله، فهذه العبادة تؤكد صدق إيمانك بالله.
1: صحيح.
2: تؤكد صدق طاعتك لله، تؤكد صدق محبتك لله. فالصدقة برهان. فجاءت هنا كلمة صدقة مكان الزكاة كي تبين أن الذي يدفع زكاة ماله يحب الله ويحب طاعته ويتمنى رضاه. لذلك النبي الكريم أعطانا مقاييس، قال برئ من الشح من أدى زكاة ماله.
1: نعم.
2: ممنوع أن تصف إنسان أنه شحيح وقد أدى زكاة ماله. برئ من الشح من أدى زكاة ماله، وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده.
3: نعم.
2: وصاحب الحاجة أولى بحملها. وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. نعم. فخذ من أموالهم، خذ لها معنى، من لها معنى، جمع مال لها معنى،
1: والضمير
2: له معنى، لها معنى.
1: نعم.
2: صدقة لها معنى. تطهره هنا. هذا المال الذي ينفقه الإنسان يطهر نفسه من الشح. الشح مرض خطير. نحن كيف نقول الورم الخبيث مرض مميت؟
1: نعم.
2: والله لا أبالغ. الشح إذا كان هناك مرض خبيث يصيب النفس هو الشح.
1: سبحان الله.
2: فالذي يدفع زكاة ماله طهر نفسه من مرض الشح.
1: نعم.
2: فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي تطهر نفوسهم من مرض الشح. الآن تطهر الغنية من الشح، تطهر الفقيرة من الحقد. الفقير المحروم يرى الأغنياء يركبون مركبات فارهة، يلبسون ثياب فاخرة جدا، بيوتهم عامرة، يدعون إلى ولائم غالية جدا، يحقد. أما حينما تأتيه الزكاة يرى أنه مهم في المجتمع.
1: نعم.
2: وأن نظام المجتمع يرعى مصالحه ويوفر له حاجاته الأساسية. فهذا الفقير بدل أن يحقد يحب الغني.
1: سبحان الله.
2: بدل أن يحدث نفسه أن يأخذ بعض. نعم. الأموال يكون حارسا له. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر نفس الغني من الشح ونفس الفقير من الحقد.
1: نعم.
2: وتطهر المال من تعلق حق الغير به. الحجر المغصوب في بناء رهن في خرابه. فإذا كان هذا المال فيه مال حرام، يعني فيه مال لم تؤدى زكاته، قد يتلف المال كله. إذن تطهرهم من الشح للأغنياء والحقد للفقراء وتعلق حق الغير به. هلأ وتزكيهم، تزكي نفس الغني، يرى ماله أصبح ابتسامة على وجوه الصغار، يرى ماله جعل من هؤلاء الفقراء حراسا له، يرى أن هؤلاء الفقراء دانوا له بالولاء.
1: نعم.
2: فزكت نفس الغني وزكت نفس الفقير، شعر بقيمته في المجتمع. والمال يزكو، يزداد، يزداد بطرائق عديدة، يزداد بنظام الزكاة نفسه.
1: نعم.
2: أنت حينما تقدم هذا المال جعلت في يد الفقراء قوة شرائية، اشتروا منك فازدادت أرباحك ومبيعاتك. فهذا المال ينمو بطريقة آلية محضة، وينمو بعناية الله.
1: نعم.
2: ينمو بإحدى طريقتين، بآلية مالية محضة وينمو بعناية الله. فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم.
1: دكتور، في عجالة، ما هي الثمار التي يجنيها دافع الزكاة؟ بمعنى هو يدفع والمال ينقص.
2: نعم.
1: بنظرة الحرص ماذا يستفيد من ذلك؟
2: ورد في بعض الأحاديث ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. وفي حديث آخر حصنوا أموالكم بالزكاة. فالثمرة دنيوية هو أن المال محصن.
1: نعم.
2: ولا يتلف.
1: نعم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نمضي معكم مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي في هذه الحلقة المباركة من برنامج الأخلاق المحمدية، نتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى النور الهادي، والتخلق باسم الله النور هو بالسعي إلى إخراج نفسك وأحبابك والناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الوهم إلى نور الفهم، ومن ظلمات الهوى إلى نور التقوى، ومن ظلمات الفرقة إلى نور الوحدة، ومن ظلمات الأخلاق الذميمة إلى نور الأخلاق المحمدية. والتخلق باسم الله الهادي هو بإرشاد العباد إلى مصالحهم الدينية والدنيوية جملة وتفصيلا. أيها الأحبة، عند رؤية الفساد وانتشار المعاصي والرشاوي وأذية الطبيعة أو الأملاك الخاصة، ليس المطلوب أن تشتكي وتستنكر، ولكن أن تعمل وتغير. فالواجب التغيير لا الاعتراض للاعتراض، بشرط أن تنصح بأسلوب جميل راق يناسب مجتمعك حتى لا ينفر أحد منك. وعليك أن تعمل على نشر الوعي وأن تكون نموذجا للأخلاق المحمدية. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فن وذوق وحكمة نصل بها جميعا إلى الإصلاح، وهذا الخلق يكون بالنصيحة والدعوة إلى فعل الطاعات وترك المعاصي، فضلا عن تبيين الصواب من الخطأ، بشرط أن يكون بحلم وعفو وحكمة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن أفضل ما يمكن نشره بين الناس هو الأخلاق المحمدية، وذلك يكون بالقول والعمل وبكل وسيلة متاحة، ولكن عليك أن تتخلق بها وتطبقها على نفسك أولا، وإلا قيل لك كما جاء في كتاب الله العزيز: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وعليه: ابدأ بالدائرة الصغرى، أي بأقرب الناس إليك، عائلتك، أولادك. تبعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم تشرع في الانطلاق نحو المجتمع في محيط عملك مع الأصدقاء وفي الشارع، شرط أن يكون النصح بحب وود كحب الوالد لولده، وأن يكون قصدك التغيير لا الإنكار. ولكن حذاري، ففي هذا الخلق خطر عليك، فقد تتعالى على من هو دونك بالمعرفة والعلم، وترى نفسك أفضل منه وأنت تعظه، فتبتلى بالكبر والعجب وتقع في الهاوية. فاعلم أنك مقصر في أخلاق كثيرة ولست معصوما عن الخطأ، فانصح الناس وأنت تراهم خيرا منك. بادر بالنصح بأسلوب جميل راق يناسب مجتمعك حتى لا ينفروا منك، وأدي النصيحة سرا ما استطعت، فإن كان هناك مصلحة من النصح جهرا فلا تسمي أحدا بعينه، ووجه الخطاب للعموم. لا تنهى عن شيء إلا إذا كان متفقا عليه ولم يكن محل شبهة ولم يختلف عليه العلماء. لا تتجسس على الناس بنية إصلاحهم، فمن يعصي الله سرا فإن الله وحده يحاسبه،
أما من عصاه مجاهرا فقد تعدى ضرره إلى الغير وكان قدوة سيئة لهم. والرفق شرط مهم، وكذلك الحلم والعفو والحكمة. قال سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم عليك بالصبر إذا ما صدك أحد بطريقة فظة أو استهزئ بحديثك. وأخيرا، إذا كنت أنت من يتلقى النصيحة فعود نفسك وروضها على تقبل النصيحة مع شكر الناصح والدعاء له، ولا يتحقق ذلك إلا بلوم نفسك وتصغير محاسنك. وهذا معنى: اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، أي استر عيوبي عن الناس. والحمد لله رب العالمين.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن على ذلك من الشاهدين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، تتمة لما ذكرناه في الأسبوع الماضي عن الآيات الكريمة التي تعاتب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وتوجهه إلى غير ما اتخذ به، لنؤكد من خلالها أنها آيات تمدح رسول الله وتؤكد أنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولعل من أهم هذه الشواهد كيف تعامل سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم مع ظاهرة المنافقين. المنافقون فئة ظهرت في المدينة، في مكة ليس هنالك، لم يكن هنالك منافقون لسبب بسيط. لماذا يدخل أحد في الإسلام شكلا ويضمر الكفر في مكة؟ ثمن الدخول إلى الإسلام باهظ،

0: أما في المدينة أصبح هنالك غنائم، أصبح هنالك سلطة، أصبح المرجع هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن جهة المنافق يخشى من العقوبة ويتظاهر بالإسلام، ومن جهة يرجو مكسبا، وهكذا. وصف الله المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني كل ما بتقول له أنت غلط أقسم بالله. وهذه طبعا علامة بارزة، المنافق يفر من كذبه ومن شك الناس فيه بالقسم. سورة التوبة اللي هي 21 صفحة يسميها المفسرون سورة المنافقين الكبرى. سورة المنافقين الصغرى اللي هي صفحة ونص اللي عم نقرأ منها كنا اسمها سورة المنافقون. سورة المنافقين اللي هي الكبرى اللي هي التوبة 21 صفحة ذكرت 6 مرات عن المنافقين يحلفون يقسمون سيحلفون وأقسموا. هذه إخواننا الكرام، وإن كان هذا بده موضوع خاص، لا تكثر من الحلف والقسم، بل لا تحلف أبدا إن كنت صادقا. هيك مفروض، مؤمن وكاذب ما بتزبط إلا في أمر جلل أمام قاض في قصة فيها فتنة تريد إطفاءها، في أمر قد يحدث بلبلة كبرى فتخرج الناس من الشك إلى المثل. أما في كل لحظة، قال تعالى أيضا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء. حلاف كثير الحلف. إذن اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. طيب، إذن المنافقون ظهروا في المدينة، وبعضهم طبعا سليط اللسان يستطيع أن يقنع الجالسين معه بأنه على حق إلى آخره. المهم حصلت، إذا جاز التعبير، اشتباكات. أولها عند عودة المسلمين من غزوة بني المصطلق، اختصم المسلمون على الماء، يعني بالنهاية جاي من تعب وسفر وكذا، هذا الماء لي هذا الماء لك. وقال أحدهم: إن مثلنا هو مثل جلابيب قريش، يعني اللي اجوا من قريش، هذا من المدينة، كمثل من قال: تم من كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأثل. هذا الكلام نسب إلى رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. هنا طبعا كاد الجميع أن يختصم. كيف كان حل رسول الله عندما وصله الكلام؟ ما قال: أيتوني به أقطع رأسه وهذا يحق، أو إلى آخر ما هنالك. قال: اركبوا، طلعوا على الدواب. فظل يسير بهم طوال الليل وجزءا من النهار التالي، حتى إذا لامسوا الأرض ناموا جميعا، لم يتكلم أحد بالموضوع. وهذا كان الهدف. أول شيء هنوا على الجياد أو الجمال، ما في حديث، عاد ما في واتساب ولا تليفونات ولا حتى الجهد الذي يبذل على الدواب يمكن أحد من الكلام. وناموا الليل الظاهر، يعني كسب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع أكثر من 24 ساعة. كل الفتنة انطفت أو اختفت شوي. في هذه اللحظة بين محطة ومحطة جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ابنه، وكان مؤمنا صادقا. قال يا رسول الله، شوفوا بقى، أمران عظيمان، البر والإيمان. قال يا رسول الله، سمعت أنك تريد أن تقتل أبي، فإن كنت فاعلا فاجعلني أنا الذي أقتله، لأنني أخاف أنني إذا رأيت فيما بعد قاتل أبي أن أقتله تثير في الحمية، أقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. بيه كافر وبده يقتل واحد مؤمن. الإيمان من جهة، والبر بالوالدين. الله تعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لو كان الأب والأم مشركين أو محاربين للإسلام، أنت كولد لهما ملزم بالبر وحسن العلاقة. والثاني مؤمن، الرجل يخشى أنه يخطئ فيقتل مؤمنا بكافر. ماذا قال له رسول الله؟ قال: بل بر بوالدك، بر بوالدك وأحسن له، بر بوالده وأحسن صحبته، بوالدك وأحسن صحبته. المهم، عندما دخل الناس إلى المدينة نسي الناس هذا الموضوع، والله تكفل عن رسول الله بأنه أدان المنافقين بهذه السورة الذين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن تجاوز رسول الله الاحتكاك المباشر الذي قد يحدث بلبلة، لأنه بالنهاية عبد الله بن أبي مؤثر، مؤثر جدا يعني بالناس، وزعيم. هون نقول سبب النفاق، شوفوا ما قاله أهل السير: كان أهل المدينة قبل أن يصل إليها رسول الله ينظمون الخرز لعبد الله بن أبي ليتوجوه ملكا عليهم. من شدة محبة، ما في ملك بالمدينة، قبائل أوس وخزرج، هذا رئيسها فلان سعد بن معاذ ولا سعد بن عبادة. من شدة تأثيره كما نقول الآن، كاريزما تبعته، أرادوا أن يجعلوه ملكا. عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا فشل مشروعهم، فحمل في نفسه، لكنه لو أسلم كما قال رسول الله: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يعني لو أنه أسلم وحسن إسلامه كان ممكن يكون خليفة، ممكن يكون قائد عظيم يخلده يخلده التاريخ كما خلد القائد العظام، لكنه ظل عايشا يعيش في أوهامه. المهم هذه محطة، وعندما أوشك أن يموت جاء ابنه إلى رسول الله، فماذا قال له رسول الله؟ خذ قميصي هذا وكفنه به عسى أن يرد ذلك عليه من حر النار. طب ليش يا رسول الله بدك ترحمه وهو أساء إليك في هذه وتلك؟ وفي حديث الإفك، حديث الإفك الذي تناول السيدة عائشة هو الذي تولى كبرى، لكنه زمط من الحدود. ليش؟ لأنه لم يستعمل لسانه، فقط أشار، قال له نشوف. عندما عادت السيدة عائشة متأخرة عن القافلة ومعها صفوان بن المعطل السلمي يجر الجمل، قال له هيك بس، وبدأوا يتكلمون. يعني محطات سيئة، لكنه من شدة رأفته به، وقال له كمان لا تدخله، لا تدخله إلى القبر حتى آتي فأمسح عليه، ويريد أن يصلي عليه. ماذا قال الله تعالى؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ماذا قال رسول الله؟ قال رسول الله لأستغفرن لهم فوق 70. فيقول إن تستغفر لهم 70 مرة. الله أكبر. في نفس الصفحة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال لأستغفرن لهم إلا أن ينهاني ربي، فنهاه ربه. هذا الموضوع رأفة ورحمة حتى بعدوه اللئيم الوقح الذي له محطات، ومنها أيضا ما لعل نذكره دائما أنه خلال الذهاب إلى أحد، طبعا أحد بعيد عن المدينة حوالي 7-8 كيلومتر شمال المدينة، وبعد أن اتفق المسلمون أن يخرجوا للمشركين خارج المدينة، إلى الطريق استطاع أن يغري طائفتين أو عائلتين، بني سليم وبني نجار أو كذا، فعادوا تركوا الحرب. وهن اللي قال تعالى فيهم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، فشلوا لأنهم عصوا أوامر رسول الله وخرجوا عن إجماع المسلمين، لكن الله أعطاهم عذر، وسوس لهم عبد الله بن أبي، لكن الله عذرهم والله وليهما. وكان الواحد منهم يقول أخطأنا ماشي، لكن هذا الخطأ جر علينا أن يكون الله ولينا، ما إلكم علاقة، نحن والله نتفاهم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما على الله فليتوكل المؤمنون. وهو الذي نشر بالمسلمين الشماتة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو سمعت كلامنا ما حصل هذا الذي حصل، واستشهد حوالي 70 من المسلمين من المقاتلين في أحد. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يستغفر ويصلي ويدعو ويعطي قميصه ويمسح بيده على المنافق الذي آذاه وآذى المسلمين وأصر على كفره ونفاقه حتى نهاه الله. واحد يقول لي طيب يعني رسول الله يعني أرحم من الله؟ الله يضع حدود، رسول صلى الله عليه وسلم يجتهد فيقول له تعالى هذا توصل لهون وبس، أو تتراجع عن هذه أو تتقدم هنا. بالتالي رسول الله صفته الرئيسة أنه مبلغ عن الله، وعندما يغيب الوحي ويقول رسول الله رأيه يثبته الله أو يقول له لماذا فعلت ذلك. لكن الذي نريد أن نقوله أنها رحمة، رحمة في قلب رسول الله عمت حتى المنافقين. وطبعا هذا يضاف إلى ما ذكرناه، عبس وتولى من أجل أن يؤمن الناس، عفى الله عنك لما أذنت لهم لأن قلبه رقيق، وعفى عنهم وللي راحوا طلبوا إذن في تبوك ولم يكن عندهم عذر حقيقي. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أيضا لم يريد أن يقتلهم. ثم إذا جاز التعبير تبنى الله تعالى رأيه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه حتى لا يختلط عند المسلمين أن رسول الله قد تزوج ابنته أو كما إلى ذلك. طلب رسول الله من الله المعجزات التي طلبها المشركون عسى أن يقصر المسافة بين الكفر والإيمان فيدخلون، ولكن كل ذلك لم يكن بعلم الله تعالى بل سدده إلى الأفضل. وهكذا نؤكد هذه الصفة العظيمة لرسول الله أنه رؤوف رحيم، وأهم ما فيها أنه ظل يدعو ويستغفر ويؤجل ما أعطاه الله في الدنيا من دعاء مستجاب يشفع للناس وللمؤمنين جميعا يوم القيامة. ادخر الدعاء العظيم الذي يعطيه الله إياه، يعطيه الله لكل نبي حتى يسجد تحت ظل العرش في مكان ما عند الحشر يوم القيامة، ويسجد سجودا طويلا فيعلمه الله دعاء لم يعلمه أحد قبله ولا بعده، فيقول له الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ويبدأ الحساب. وهذا المقام المحمود أعظم ما يعطاه رسول الله لأنه نبي الرحمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنام محمد رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تحدثنا عن الرحمة، ولكن على المشركين يختلف الأمر على العداء بالأحرى، لأنه حتى المشرك المسالم وأهل الكتاب المسالم نحن أمرنا بحسن المعاملة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. طبعا المسلمون اليوم على عكس هذه الآيات، كل التقرب للأسف من الأعداء بدون ضوابط. الآن شو بعرف شو منا زيارة جوزيف عون إلى اليونان، واليونان متفقة مع إسرائيل على أن تصنع لهم أو تركب لهم إسرائيل دفاع جوي بمليارات. ليش؟ كأنك تضم نفسك إلى محور اليونان، إسرائيل، الإمارات، إثيوبيا، في مقابل محور ركب حديثا تحت عنوان أيها الأمريكي لم تستطع حمايتنا، نفتش عن حماية ذاتية، طبعا بحدود معينة، مقصود اتفاق مكة بين باكستان وتركيا والسعودية. هي رسالة طبعا في عدة رسائل، بس الرسالة الرئيسية لأمريكا ايش؟ تحط لبنان مع اليونان، مصلحتنا مع تركيا ومع اليونان أيها ما أكثر. وخبر ما بعرف مرة ما أظن ما حدا منكم سمع فيه، السفير الفلسطيني في لبنان جاء إلى الدامور ليقدم اعتذاره عن مجزرة الدامور في كانون الثاني 76، خطوة ناقصة. في هذه الفترة ما سمعنا إلا القادة الفلسطينيين اليساريين الذين كانوا يسمون وطنيين يعتذرون عن أخطاء المقاومة الفلسطينية وأخطاء الحركة الوطنية، سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة، ومنها كتاب الجملات الأخير اللي علقنا عليه سينشر ذلك. فيما بالآخرون ما حدا، فيش إلا بالجو الآخر أسعد شفتر من قادة القوات اعتذر عن القتل ولكنه كما يقول يعني العارفون في ذلك خبأ شيئا ما عن بعض الأمور الأمنية لأنه كان مسؤول أمني، بس بشكل عام شيء جميل. ليش هذه العقدة عند جماعتنا؟ بدنا كلنا نعتذر عن حق كنا عليه أو كانت عليه هذه المجموعات، لكن أخطأوا في الطريق في التنفيذ، وليك أخطأوا في المبدأ وفي التنفيذ، فأيهما أكثر خطأ؟ العلاقة مع إسرائيل لا تبرر بأي شكل من الأشكال، وقد قلنا مرات ومرات لم تكن العلاقة مع إسرائيل نابعة من ضرورة. نحن رح نقتل، ما في حدا يدافع عنا إلا إسرائيل، هذا كذب. ليش؟ قد قلنا على هذا المنبر يمكن أكثر من 3 مرات إنه بيير جميل الجد طلب من إسرائيل مالا لانتخابات 51 لا كان في مقاومة فلسطينية تخوفكم، ولا عبد الناصر يتحدث عن الوحدة العربية فتشعرون بالتهميش مثلا، ولا إيران ولا حزب الله ولا أحد، كان في مقابلكم رياض الصلح اللي هو تقريبا يعني علماني مثلكم بده لبنان وكذا، وفي مجموعة النجاد اللي بالكاد يعني لا وجود. طلب 10,000 دولار فأرسلوا له 3,000. طبعا بهذيك الأيام 3,000 يعني مبلغ حقيقي. طب هذا كان مضطر. وطبعا عندما يعني قبل أن أعرف هذه المعلومة التي لم ينفها أحد، قلنا هالكلام قبل الآن، نشرناه في مقالات وفي مقال وصل إلى يد أمين جميل نفسه، وما أحد وحكينا على التليفون ولم يذكر أنه هذا مش صحيح. فإذا عندما بدأ بشير جميل بأواسط السبعينات أو أواخر السبعينات بالعلاقة مع إسرائيل لم يكن مضطرا، هذا شيء تابع لشيء سابق، وإن كنا بشكل عام إن والله فينا نتهم الموارني أو المسيحيين بأنهم لا، في شخصيتان أو ثلاثة كمان هالكلام قلنا قبل الآن، المطران أغناطيوس مبارك مطران بيروت، والبطريرك عريضة اللي إجا قبل المعوشي يعني حوالي دل 55، والأرجح أنه الفاتيكان اللي طلبوا أن يترك، وإميل إدي الرئيس اللي كان أيام هول بدهم علاقة مع إسرائيل تحت عنوان لبنان موطن الموارنة كما القومي كما إسرائيل موطن اليهود. هل يمثلون أكثرية مسيحية؟ لا. وبغض النظر لما كنا نظن لفترة أن سمير جعلة يمثل أكثرية مسيحية، لما قام بال89 ميشيل عون وأعلن حرب على الميليشيات حرب التحرير حصد شعبي غير طبيعي، فجأة أنه معناتها الميليشيات ليست هي التي تمثل المسيحية بغض النظر عن ايش صار. فإذا عندما نتحدث عن العمالة لا نشمل الجميع، ولكن نتهم هؤلاء القادة بأنهم زوروا التاريخ المسيحي أو استغلوا ضعف البعض أو ساروا بالدعاية الأمريكية. هون كنا ضحايا لها كمان، هالكلام قلناه قبل الآن، دين براون مندوب كيسنجر يأتي إلى سليمان فرنجي بال75 ويقول له لماذا تحاربون؟ اتركوا البلد، هذه بواخر الأمريكان حاضرة لنقلكم لتعيشوا أفضل حياة في أمريكا، مما يوحي بأن قرارا قد اتخذ بأن لبنان قد أصبح وطنا بديلا للفلسطينيين. هذا لم يتخذ، ما في قرار لا بأمريكا ولا بأي مكان، أصلا إسرائيل لا تقبل بدأ توطن فلسطينيين مش على حدودها، مكان بعيد المهجر يعني يمكن يقبلوا بالعراق، أما في لبنان إسرائيل لا تقبل. وبالتالي كان بعض المسيحيين ضحجة لهذه الدعاية الأمريكية الصهيونية طبعا، وبعض المسلمين ضحية إلى أن أيضا أمور وأوهام معينة حصلت لهم. هلا يمكن الوعد حتى نتم الفكرة أنه مجزرة الدمور قبل وعين نحن الموضوع، صار الواحد منا يخاف يروح على بيروت لأنه صار يعملوا حواجز ظرفية يخطفوا هذا ويقتلوا هذا ويختفي هذا، حصل طبعا ردة الفعل كان قاسي كثير يعني على كل القرية والمدنيين طبعا، مش عم لا نبرر، بس اللي بدأ دائما هو الأظلم. طيب في حدا اعتذر عن مجزرة تل الزعتر؟ كمان هونيك حصل انه طلع يعني البعض وعملوا حواجز في الخارج او كذا او بمنطقة مسيحية، لكن حجم الإجرام اللي حصل يفوق ما حصل في الدمور أضعاف. والحال نحن ندين قتل المدنيين والمجازر والقتل الجماعي بالتأكيد، ولكن علينا أن نرسم رسما حقيقيا للخريطة السياسية حتى لنقع من جديد بالأوهام. سبحان الله، لا أحب أن أفتح هذه الصفحات، ولكن ضروري، خاصة الأجيال الجديدة التي لم تعشها. حسبنا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فرج الهم والغم عنا، اللهم أزل كربتنا، اللهم بدل شقاءنا رخاء، وبدل بؤسنا نعماء، ارفع المقت والغضب عنا. اللهم يا من بيدك ملكوت كل شيء وأنت على كل شيء قدير، نسألك اللهم أن تخرجنا مما نحن فيه إلى النصر المؤزر المبين. اللهم اشف صدورنا من عدونا كما وعدت المؤمنين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، لا تكلنا إلى عدونا، واغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واختم بالصالحات أعمالنا. أيها الإخوة، قبل أن ندعو وقبل أن نقيم الصلاة، موضوع جبل أو موقع علي الطاهر ليس نهاية الطريق وليس نهاية المقاومة بالتأكيد. سبحان الله، كان لازم نحكي بالتفصيل عنه، وننتظر موقف رسمي من المقاومة. أما أن نعتمد على ما قاله اليهودي فبنكون عم نشارك في المؤامرة. اصبروا حتى تتضح الصورة إن شاء الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
1: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني. وفرض الفرائض أي أوجبها. ومما يرشد إليه الحديث وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات والمنع من قربان المحرمات وارتكابها، وأن سكوت الله عن ذكر حكم أشياء لم يكن عن خطأ أو نسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل رحمة بعباده ورفقا بهم، فلا حرج عليهم إن فعلوها أو تركوها. وفي الحديث نهي عن كثرة البحث والسؤال والاستقصاء عما لا فائدة منه.

0: تمام الساعة الخامسة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: أرأيتم كيف امتنع الناس عن المرور من هذا الطريق منذ شاركتكم مجلسكم تحت هذه الشجرة يا براء؟
2: نعم نعم يا سعد، حتى الصبية الذين كانوا يلعبون هنا ابتعدوا حين رأوك معنا، وقد كنت أنا والوليد وعبيد قد أمرناهم كثيرا بالابتعاد من هنا قبل مجيئك فلم يستجيبوا لنا، فما السر في ذلك؟
1: ليس سرا، ربما يعرف الجميع شدة بأسي وحزمي وقوتي، وخاصة بعد أن بطشت بذلك الرجل الذي أراد المرور بعربته رغما عني، وهو يعلم أنني صاحب النفوذ هنا.
2: أحسنت أحسنت يا سعد، ففي ظل نفوذك نستطيع أن نجلس في هذه الطريق دون إزعاج من أحد، ودون أن يقطع علينا لهونا أحد مرة.
3: انظروا إلى تلك المرأة، انظروا، التي تمر يوميا من هنا، إنها تتمايل في مشيتها وتبدو في قوامها كالغزال أو كغصن البان.
2: نعم نعم إنها كذلك يا عبيد، ويا ليتها لم تضع ذلك البرق على وجهها لنرى ما خفي من زينتها.
1: أتودون رؤية وجهها والاستمتاع بالنظر إلى ما خفي من زينتها؟
3: أصحيح أصحيح ما تقول يا سعد؟
1: نعم هذا صحيح، أو تشكون في قدرتي على ذلك؟
2: لا لا نشك يا سعد، ولكن كيف ستفعل ذلك؟
1: أنا لن أفعل شيئا، بل سأغري أحد الصبية ليكشف برقعها عن وجهها، فما رأيكم؟
4: رأيي رأيي أنها امرأة لها كرامتها وحرمتها، فلا داعي لذلك. اخفضوا اخفضوا أصواتكم، فالشيخ عبد الرحيم قادم، الشيخ عبد الرحيم قادم نحونا، ويجب علينا احترامه وتقديره.
1: الشيخ عبد الرحيم ما له وما لنا، وهل كنا أخطأنا في شيء حتى نخشاه أو نخشى غيره؟
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نعم يا شيخ، هل من خدمة نؤديها لك أم أنك قادم لإلقاء مواعظك علينا؟
5: حييتكم بتحية الإسلام فلم تردوا علي بأحسن منها، ولم تردوا علي حتى بمثلها، هداكم الله.
2: يبدو أن الشيخ كان قادما ليلقي علينا مواعظه، ولكنه عاد أدراجه دون أن يتفوه بكلمة وعظ واحدة.
1: أخ، لقد كان قدومه في هذه اللحظة من حظ المرأة، حيث ابتعدت وتوارت عن أعيننا قبل أن آمر أحد الصبية أن يكشف نقابها عن وجهها.
3: لا بأس يا سعد، فإن كانت محظوظة اليوم فلن يحالفها الحظ في الغد، فهي كل يوم تمر من هناك.

0: تسول لهم أنفسهم دائما إيذاء الغير بلا ذنب. لن أجالسهم بعد اليوم، بل سأفارقهم الآن وسأذهب غدا بعد العصر وأعتذر للشيخ عن هذا الموقف.
1: لا بأس عليك يا وليد، أعلم أنك غير راض عما يقومون به، فبالأمس كنت قادما لأخبرهم أن الناس قد اشتكوهم للقاضي بسبب جلوسهم في الطريق وإيذائهم لهم، وجئت أنصحهم بالكف عن ذلك، إلا أن سعدا قابلني بغلظة وعدم احترام.
0: إنه فظ غليظ القلب يخشاه الجميع ويتحملون أفعاله مكرهين خوفا من إيذائه لهم يا شيخ.
1: أعلم ذلك، أعلم يا بني، حتى أنه وصل به الأمر أن فرض أتاوات على المارة وأصحاب الأشغال، ومن لا يدفع يمنعه من المرور.
0: وما العمل الآن؟ ما العمل الآن يا سيد الشيخ؟
2: أغيثوني، أغيثوني، لقد أذيت بأيدي صبيتكم يا أهل الحي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد فعلها سعد ورفاقه وهتكوا ستر المرأة المسكينة.
1: وكيف عرفت أنه سعد يا وليد؟
0: لقد دبروا لذلك بالأمس، وكان سعد يوشك أن يأمر أحد الصبية لإيذائها، وما منعه من ذلك إلا قدومك المفاجئ علينا يا شيخ عبد الرحيم.
1: لا، لقد تجاوزوا حد الأدب بأفعالهم هذه، وإن كنت قبل ذلك قد كففت القاضي عن حبسهم وتأديبهم أيضا، فأنني ذاهب إليه الآن ليقوم بذلك حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولا يعودوا لغيرها.
3: لقد أخطأنا بحق الله والعباد
4: وبحق أنفسنا حين جلسنا في الطريق
5: وآذينا هذا وذاك،
4: فسامحونا.
3: سامحونا
1: يا أبنائي، إن هذا الطريق الذي جلستم فيه لا يجد المار طريقا غيره للمرور، للمرور إلى أشغالهم وقضاء حوائجهم، فاستحوذتم عليه وضيقتم على المارين وآذيتموهم. إننا نعلم أنه لا غنى لكم عن مجالس تتحدثون فيها، فإن كانت هذه المجالس في الطرقات فإن عليكم حقوقا يجب أن تلتزموا بها.
5: صدقت يا شيخ عبد الرحيم، أخرجنا من هنا ونعاهدكم ألا نعود لذلك أبدا.
1: إن ما قمتم به ليس من أخلاق الإسلام، وتذكروا يا أبنائي، وتذكروا يا أبنائي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر،
6: صلى الله عليه وسلم،
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد عن مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال عليه الصلاة والسلام: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
7: كنتم مع روضة المصطفى.
8: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: سؤال لكم، هل الجهاد شرط للنصر؟
2: يعني هل ممكن ننتصر بدون جهاد؟
1: إذا قلنا نعم لابد أن نعرف كيف، وإذا قلنا لا معناها ما في حل إلا الجهاد. هذا السؤال سؤال غريب، لكن هذا السؤال إجابته محددة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعندما نعرف الإجابة سنعرف ما هو شرط النصر أو شروط النصر، وإذا توفرت هذه الشروط تحقق النصر. سنتأمل من خلال آيات الله تعالى هل الجهاد شرط للنصر، وسنعرف الإجابة من سنن القرآن الكريم ومن آيات الله عز وجل.
3: وإنه لجهاد نصر أو استشهاد، والسلام عليكم ورحمة.
1: فضوها، ما في نصر بدون جهاد. نصر كذا سهل خفيف، هدية من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قادر يقول كن فيكون. ليش هو يعني احنا أعز على الله سبحانه وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان النصر سيهدى لأحد بدون جهاد لا يعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليش يجاهد ويدمى تكسر ثنيته أجزاء من أسنانه ويدخل الحديد في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق على الله عز وجل. ما في نصر بدون جهاد، الله قادر أن يجعلها بيده وحده. لكن انظروا ماذا يقول في القرآن الكريم، يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ما يصير يا عذاب بيد الله وحده فقط هكذا، الله قادر يفعل ذلك، لكن عشان النصر يتحقق لابد من هذا الجهاد. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، خزي في الدنيا والآخرة، وينصركم عليهم. بس متى ينصرنا عليهم؟ لما نقاتلهم نحن بأيدينا. ويشفي صدور قوم مؤمنين، هذا الغيظ الذي في قلوبنا، الحنق بسبب الظلم الذي وقع علينا، بسبب الأذى، بسبب تجاوز كل الحدود، هذا سيشفيه الله عز وجل. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. طبيعي غيظ، واحد يقول المؤمن هذا قلبه صافي ولا يمكن أن يحقد ولا كيف، هو بشر في النهاية. في النهاية الرسول الله سبحانه وتعالى يتكلم في الآيات عن الصحابة الكرام، كان فيهم غيظ في قلوبهم بسبب الظلم الذي وقع عليهم، هجروهم، قتلوهم، أخذوا أموالهم. فطبعا يريدوا أن يشفي صدورهم، الله سيشفي صدورهم. متى؟ لما تقاتلوهم بأيديكم. واليوم تتكرر المسألة، هجروهم، آذوهم، قصفوهم، قتلوهم. طبعا لا بد من الجهاد حتى يشفي صدور قوم مؤمنين، وعندها ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. إذن الجهاد شرط للنصر، ما في مجال. طبعا الله سبحانه وتعالى قادر أن يدمر أعدانا كما دمر
4: فرعون ودمر عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط، وكم تكررت في القرآن الكريم. هذه عندما تتدخل القدرة الإلهية المباشرة انتهت المسألة محسومة. لكن هذا لا يسمى نصر بالمعنى الدنيوي، هذا تدخل إلهي، هذا عقوبة إلهية. أما النصر يشترط فيه الجهاد مع الشروط الأخرى التي ذكرناها ومزيد منها سنذكرها في حلقات أخرى بإذن الله.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بشرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحانية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في وافى ربيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم لا بد أن نقف وقفة هامة في علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الأمة التي تنتمي إلى هذا النبي الخاتم هي خاتم الأمم أيضا، وإن هذا النبي المفضل أمته أفضل الأمم عند الله. الجنة حرام على الأنبياء حتى أدخلها، وحرام على الأمم حتى تدخلها أمتي، صلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم. هذه الأمة قد أكرمها الله بمزايا، فنسأل الله أن تتحقق فينا هذه الصفات والشروط حتى نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وصفها القرآن ووصفها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة ستشهد على الأمم، وينبغي لمن كانت فيه صفة الشهادة أن يتحقق بصفات الشهادة أيضا حتى تكون شهادته مقبولة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليس فيها إفراط ولا تفريط، ليس فيها تشنج ولا انحراف، ليس فيها غلظة ولا تشدد، إنما هي الوسطية في كل شيء، بعيدة عن كل الأهواء والنزاعات والخلافات. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لقد جعل الله في هذه الأمة صفات الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبعض العلماء يقرأ قوله تعالى: كنتم، أي كونتم خير أمة، جعلتم خير أمة. وشرط هذه الخيرية بشرط واضح لا لبس فيه: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وما ينبغي أن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من توفرت فيه ثلاث خصال: عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى. فشرط العلم ضرورة من ضرورات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما ينبغي أن يتصدى لهذا العنصر المهم في رحى الإسلام، بل هو صلب الدين، أمر بالمعروف ونهي عن منكر، لا يتصدى له إلا من كان عالما بالأمر، عالما بالنهي، عالما بالمعروف، عالما بالمنكر. لقد ثبت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفر، فأصيب أحدهم فشج رأسه واحتلم في ليلته، فقال لأصحابه وقد أصابته الجنابة: هل يؤذن لي أن أتيمم وأصلي؟ فقالوا: لا، بل ينبغي لك أن تغتسل. قال: أخاف أن أغتسل فأهلك. قالوا: لا نرى لك إلا اغتسالا. فاغتسل فمات. فلما وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قاتلهم الله. إن بعض اليوم الشباب يتحمس من أجل معصية ينتهك فيها حرمات الله، فلا يبالي أن يطلق رصاصة أو أن يأخذ مبدأ الشرع بيمينه أو بيده، إن هذا مما يغلظ له القول في كتاب الله. ما ينبغي أن يتصدى ويتصدر لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من كان عالما بالأصول والفروع، عالما بالناسخ والمنسوخ، عالما بالمحكم والمقيد، عالما بضرورات الأمة وبمصالحها. وليست المسألة لكل من هب ودب أن يتجرأ على حدود الله. الله وأحكامه، ثم بعد العلم عدل بما يأمر، عدل بما ينهى. قد يكون من هذا العدل أن تنصف الناس من نفسك وتنصفهم ممن حولك، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق، رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى. إن هذه الأمة التي جعلت خير أمة أخرجت للناس جعلت لها كرامة، فما من نبي إلا وجعل الله له دعوة مستجابة. فأيوب عليه السلام دعا لنفسه أن ينقذه الله من المرض فشفاه الله وأبرأه، ويونس عليه السلام دعا الله أن ينقذه من بطن الحوت فاستجاب الله له، وزكريا دعا الله بالولد الصالح فأعطاها إياه، وإبراهيم دعا الله أن يخرجه من النار وأن يكرمه بقرى الضيفان وأن يرزقه الله الولد الصالح فأعطاه الله إياها، ونوح دعا على قومه. وهكذا كان لكل نبي دعوة مستجابة. وانظروا إلى دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم دعوات ثلاث، فقال في الأولى: اللهم اغفر لأمتي، وقال في الثانية: اللهم اغفر لأمتي، وقال: وادخرت الثالث ليوم تحتاج الخلائق كلها إلي حتى إبراهيم، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى يوم القيامة قال: أمتي أمتي أمتي أمتي، فيقول الله: محمد يقول أمتي أمتي، وأنا أقول رحمتي رحمتي، لن تضيع أمة هذا نبيها وهذا ربها. فيقول الحق له: يا محمد، إن شئت جعلت حساب أمتك عليك. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يا رب، بل تحاسبهم أنت، أنت أرحم بأمتي مني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل صفات في هذه الأمة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إنها أمة الجماعة، أمة الوحدة، أمة لقاء المؤمنين واجتماع كلمتهم، لا أمة الفرقة والاختلاف، لا أمة يسب بعضها على بعض ويكفر بعضها بعضا. كيف تعرف أمتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: أعرفهم من آثار الوضوء، يأتون يوم القيامة غرا محجلين، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هكذا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالطاعة، بآثار الوضوء، بالوضوء الظاهري وبالوضوء الباطني، بسلامة المظهر ونظافة الجوهر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر أمته أيضا من دخول النقص عليها، فيقول لنا: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول له: اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم ما يلبث أن يكون في اليوم الثاني جليسه وأكيله وشريبه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم بعضا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم محذرا الأمة: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. حريص علينا بالمؤمنين، رؤوف رحيم، شفوق على هذه الأمة، يخشى عليها من العنة والاندثار والهزيمة، يخشى عليها من الفرقة أن يخرج فيها المنكر ويتصدر على المعروف، وأن يغيب فيها صوت العدل والحرية والحق. إن إساءتنا لأنفسنا أكبر من إساءة الآخرين إلينا أيها الناس. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون إصلاحنا إصلاح للضمائر، إصلاح لمشروعنا الحقيقي. لما نزلت: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أتى الصحابة فبركوا على أقدامهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وقد نزلت هذه الآية ونحن لا نطيقها. أن يكون الإنسان ملتزما بضميره، لا يدخل على قلبه حتى آثار وذكريات المعصية. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل، كما قال أهل الكتاب: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت ألسنتهم بهذه الآية نزل القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جاء التخفيف بعد عام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ثم يقول: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثم يقول: نعم. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى صورة طيبة لهذه الأمة وبشرى حسنة، رأى علامة في هذه الأمة، فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. فقالت عائشة: أصبحت تقول كلمة ما كنت تقولها من قبل يا رسول الله؟ فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من ذلك فقد رأيتها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة سيدخلون في دين الله أفواجا، رأى النصر لهذه الأمة، وقد أنزلت عليه أعذب كلمة سورة النصر، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا النصر بعد هذا الجهد وهذا الجهاد وهذه التضحية لدين الله سبحانه وتعالى. لقد طال وجودنا في النفق أيها الإخوة، ومرت علينا أيام سود نتقلب فيها بالهزائم، لأننا ابتعدنا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن التئامنا معه، وعن انتمائنا لهذه الأمة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وبالنصر، ودعا لها بالسناء وبالظهور على الأمم، ودعا لها أن تكون الشاهدة على الأمم يوم القيامة. إن بعض الناس يذادون عن هذه الأمة وعن هذه البطاقة، يرى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أناسا يأتون على الحوض فأقول: أمتي أمتي، تذودهم الملائكة إلى النار، فتقول له الملائكة: يا محمد، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا، لقد غيروا وبدلوا، لقد عادوا عن دينهم القهقرة، لقد خلفوا أخلفوا موعدك يا رسول الله، وخانوا عهدك، وما نظروا إلى وصيتك فيهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، بعدا بعدا، أيها الناس، موعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض. الله أسأل أن يرفع البلاء عن أمة محمد، الله أسأل أن ينجينا وينجي أمة محمد. اللهم ببركة المصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسألك أن تدخلنا في أمة محمد ولا تخرجنا منها يا كريم، لا تفرق بيننا وبين نبينا لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم حنن روحه علينا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد،
2: وفى ربيع.
1: يا ربي صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل بإذن الله قصتنا وقصة عمر بن الخطاب. بالأمس تحدثنا أنه كانت في حادثتين قبل إسلامه اللي احنا نعرفها. وصلنا بالأمس أنه قال له الرجل أنه روح لختنك وزو أختها، هم أسلموا بدل ما تقتل محمد. طبعا هذاك كان يخفي إسلامه. هنا توجه عمر بن الخطاب إلى بيت أخته، وكان الصحابي الجليل خباب بن الأرت يعلم فاطمة أخت رضي الله عنها أخت عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد وهم من العشر المبشرين بالجنة، بيعلمهم أوائل سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وبقية الآيات. لما جاء طبعا عمر بن الخطاب جاء بجلبة وبصوت، فقاموا خايفين، فقام اتخبى ويعني اختبأ خباب في ناحية من نواحي البيت، وأخذت فاطمة الصحفة اللي كان بيعلمهم فيها ووضعتها يعني سبحان الله تحت الوسادة اللي هي قاعدة عليها علشان ما يفتش ولا يعرف فيها عمر بن الخطاب يعرف عنها. دخل عمر بن الخطاب وصار يكلم سعيد بحدة ويقول له علمت أنكم قد صبأتم، وقام ثم ضرب مين؟ سعيد بن زيد. فهنا لما قامت فاطمة تدافع عن زوجها، فلطمها عمر فلطمة أطارت قرطها من أذنها وسقط الدم، يعني صار يخرج الدم. هنا لما شاف الدم يخرج منها رق لها وقالت له فاطمة نعم أسلمنا ولم نصب، أسلمنا وقلنا إيش ونؤمن أنه رسول الله. فقال لها طيب أعطوني اللي أنتوا كنتوا بتقرؤوه. فقالت له أنت مشرك وأنت نجس، أنا ما أقدر أعطيك هي. فقالت له وأخاف إن أعطيتك إياها إنك تمزقها. فوعدها ألا يفعل بها شيئا. فقالت له أنت نجس. فقال لها طيب خليني أقوم أغتسل. فدخل واغتسل وخرج. هنا خباب لما شاف هدوء عمر فقام خرج من مكانه، فأعطت له الصفحة اللي هي فيها بداية سورة طه. وكان عمر بن الخطاب كاتبا، يعني يعرف يقرأ ويكتب، فقرأ الآيات فقال ماذا وقع الإسلام في قلبه. وإحنا قلنا إنه له مرتين كان الإسلام نواتها في قلبه. قال ماذا يفعل من يريد أن يسلم؟ هنا قال له خباب يا عمر لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالأمس اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، إما أبو الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل أو أنت، وأرجو أن تكون أنت. فقال له طب فين ألاقيه الآن؟ فقال له هو في دار عند الصفا اللي احنا فاكرين قلنا عليها دار الأرقم ابن الأرقم. ذهب عمر بن الخطاب وكان معاه سيفه، ومين كان معاهم في الدار؟ كان رسول صلى الله عليه وسلم وحمزة ومجموعة من الصحابة يعلمهم الإسلام. لما طرق الباب نظر رجل من الصحابة من فتحة في الباب فوجد عمر بن الخطاب ومتوشحا سيفه، ففزع وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هذا عمر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ائذن له أتركه. فهنا فتحوا الباب وكلهم استعدوا، حتى حمزة استعد بسيفه لو بده يعمل عمر أي شيء حيقتلوه. لما دخل عمر بن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وقلنا كان رجلا طوالا، ترى أقول لكم شيء من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان ما في أحد يوازي، لا يكون في أحد أطول منه ولا شيء. لما يكون أحد قدامه أطول منه كيف يصير الرسول صلى الله عليه وسلم في طوله؟ يعني ما حد يتعدى أبدا في الطول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته. فلما دخل عمر بن الخطاب وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وجذبه جذبة قوية من اللي هو من كده من ملابسه، وقال له أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ فقال له بلى أنا يا رسول الله، إني قد جئتك مسلما، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
عند ذلك كبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة. طيب خرج الآن عمر فكر، قال مين أكثر واحد يغيظ إني أنا أسلمت؟ راح لمين؟ لأبو جهل. أبو جهل كان شديد العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، طرق عليه الباب فقال له، يعني خرج له صار يأهل بي أبو جهل ويسهل بي، فقال له أما علمت؟ قال له إيش؟ فقال لقد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا أبو جهل صدم بهذا، فإيش قفل الباب بقوة، قال له تبا لك، يعني إيش هذا خبر تجي تقول لي؟ هو فكر عمر مين أكثر واحد اللي يذيع الخبر، على قولنا إحنا كده بالمثل العامي ما تنبل في فمه فولة. في واحد اسمه جميل بن معمر الجمحي، هذا ما تسكت عنده شيء، يعني لو عرف حاجة حيقولها على طول. فرح له عمر بن الخطاب وجلس جنبه، قال له أما علمت؟ قال له ماذا؟ قال له لقد شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا ما خلص الكلمة عمر بن الخطاب قيده جميل بن معمر قام وسار يصيح في يعني نوادي قريش كلها أن عمر قد صبأ. في دي اللحظة إيش اللي حصل؟ أبدأ الناس ينحدروا زي السيل على عمر بن الخطاب، مع إنه قوي وشجاع لكن الكثرة تغلب الشجاع، صار يقاتلهم ويقاتلوا. هذا الكلام من أول النهار إلى آخر النهار وهو يقاتلهم. لما تعب عمر بن الخطاب إيش سوى؟ قعد وقال لهم افعلوا ما بدا لكم، صار يضربوا. إيش سوى؟ آخر شيء أخذ طالع كده لقى أحسن واحد فيهم، أخذه وحطه في الأرض وحط يده على عينه، قال له والله لأفقعن عينيك إن لم تقل لهم أن يقوموا عني. فطبعا شافوا سيدهم فبعدوا عنه ورجع عمر بن الخطاب لبيته. هذه كانت إيش اللي هو طريقة إسلامه. جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله علامة إحنا نجلس كده ومخبين ديننا، ربنا أعزنا وعندنا الإسلام وأعزنا بالإسلام، خلينا نخرج ونجهر بإسلامنا، في حمزة وفي عمر. فخرجوا الاثنين ومعاهم المسلمين وهم يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لذلك سمي بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل. سبحان الله العظيم، يعني كانوا الصحابة يقولوا والله ما كنا نستطيع أن نصلي جنب الكعبة بجوار الكعبة حتى أعزنا الله بعمر بن الخطاب وحمزة بن أبي طالب. ترى تعرفوا في أقول لكم شيء، أول من جهر بالقراءة في عند الكعبة مين؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود قال يا رسول الله، هو لم أول ما أسلم، فقال ليش إحنا ساكتين؟ وقام قرأ عند الكعبة ببدايات سورة الرحمن حتى يقرأوا عنها في تفسير سورة الرحمن، فقامت إليه قريش فضربته حتى أدمته. فقالوا له إيش استفدت؟ قال لهم أسمعتهم ما يكرهون، إني سمعتهم اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى. لكن بقوة عمر رضي الله عنه وبقوة حمزة رضي الله عنهم كان للمسلمين لهم شأن. فكرت قريش وقالت طب الآن أسلم حمزة وأسلم عمر، خلينا نغير الطريقة والمفاوضات اللي إحنا بنتكلمها فيها مع محمد اللي هو إحنا بنقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكرين وقلنا القصة اللي قلنا نوقف عندها؟ الآن حنحكي لكم هي، بس مو اليوم، بكرة إن شاء الله نحكي لكم هي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية من أغلى هدايا الرحمن النهاردة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. يعني اللي يقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله، أو يقول عليه الصلاة والسلام بالصيغة السهلة دي، أو يقول صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أيا كان صيغة الصلاة على النبي، لو قلتها مرة ربنا يصلي عليك 10 مرات. صلاة الله على الإنسان هي رحمته ومغفرته ورفعة ربنا سبحانه وتعالى لشأن هذا الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وسكينة وطمأنينة بتنزل على قلب الإنسان من ربنا سبحانه وتعالى. فأنت لما مرة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يصلي عليك، ربنا بنفسه يصلي عليك 10 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يا سعد ويا هنا، كل إنسان ربنا بيصلي عليه وبيرحمه 10 مرات لما يصلي على النبي مرة واحدة. بس مش بس دي الهدية، ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا إن اللي يصلي عليه يبقى أقرب واحد من سيدنا محمد مجلسا يوم القيامة. أقرب واحد لسيدنا محمد في مقعده يوم القيامة هو اللي بيصلي عليه كتير. مش بس كده، ده سيدنا أبي بن كعب راح لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال له: أنا بذكر ربنا كتير، وفي وسط ذكري لربنا أصلي عليك قد إيه يا رسول الله؟ كم أجعل لك من صلاتي، يعني من ذكري؟ الثلث. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت وإن زدت فهو خير لك، براحتك، ممكن تلت أذكرك يبقى صلى على النبي، لكن لو زودت يبقى أحسن. فقال: يا رسول الله، النصف؟ قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، الثلثان؟ قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، أأجعل لك صلاتي كلها، يبقى أذكري كلها صلى على النبي؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. أي حد عنده هموم، مشاكل، معضلات في الدنيا، محن، ابتلاءات، لو صلى على النبي كتير بإذن الله تكشف عنه هذه الكروب. لأن كل ما تصلي مرة ربنا يرحمك 10 مرات، وفي كل مرة ربنا يرحمك يرفع عنك إن شاء الله من محن الدنيا. وأقرب الناس لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس صلاة على النبي، كما وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخدت بالك؟ شوف كم الهدايا بمجرد صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام. مش بس كده، ده أنت لما تصلي على النبي في ملائكة ربنا خلقها تروح لسيدنا محمد عند قبره الشريف كما أخبره عليه الصلاة والسلام، فتقول: يا رسول الله، إن فلانا أو فلانا يصلون عليك. قال: فأرد عليه السلام. سيدنا محمد يرد عليك السلام ويقول لك: عليك من الله الصلاة والسلام. النبي هيدعي لك. فالصحابة بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ إزاي الصلاة تعرض عليك وانت خلاص الأرض أكلتك؟ قال: لا، إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. إذن الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا محمد كما يقول أهل السنة والجماعة أحياء في قبورهم، والنبي حاسس بيك وانت بتصلي عليه وبيرد عليك السلام. عارف ليه؟ ليه كم الهدايا دي صلى من ربنا سبحانه وتعالى تبقى أقرب واحد لسيدنا محمد؟ كل الهموم اللي عندك بإذن الله تكشف بسر الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يرد عليك السلام ويدعي لك وهو في قبره الشريف، تبقى أقرب الناس من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يوم القيامة. كل ده ليه؟ لأن في سر. السر ده إن اللي بيصلي على سيدنا محمد بقلبه وبلسانه كتير بيزداد تعلقا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وسيدنا محمد هو النموذج الكامل للعبد الرباني اللي ربنا بيحبه، العبد الخلوق الرحيم النافع المتقن اللي بيساعد كل اللي حواليه وبيسيب أثر في كل القلوب. ودي خلاصة مراد الله عز وجل مننا. لو تعلقت بسيدنا محمد بسبب انك بتصلي عليه كتير هتبقى إنسان مثالي قريب من هذه الشخصية الكبيرة المثالية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومش هتعرف تقلده إلا لما تتعلق بيه، وهتتعلق بيه لما تصلي عليه كتير. فالصلاة على النبي هي سر التعلق وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول لك على الهدية الكبيرة، قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. فلو صليت عليه كتير هتحبه وتتعلق بيه، فتحشر معاه يوم القيامة. فيلا صلي بينا على النبي في كل يوم على الأقل 100 مرة حتى تتعلق برسول الله فتتخلق بأخلاقه الرائعة الرفيعة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعي طيبا نرجو الدكتور مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت هناك أقوام تربطها أفضل الأديان، شفافة قلوبهم، عاطفتهم كارتباط الإنسان بالأوطان، حتى وإن كانوا في ديار مختلفة عبروا الصحاري والبحار ليطمئنوا بالعين والأبدان، وإذا التقوا يكون لقاؤهم بالشوق والأحضان. هم للحب عنوان، وفي شوقهم هم كالتقاء الموج بالشطآن. إن صرخ أحدهم بالآه رد عليه الآخر أنا لك الأمان. إن مرض الكبير أو الصغير أحاطوه بالدعاء والدموع تملأ الوجدان. هم لبعضهم عونا في السراء والضراء وفي كل آن. لكن وكثير من اللكن يمحو جل ما قلته حتى الآن، وكثير من اللكن قد ينهي الكثير من الحب والإحسان، وينسى الكثير منهم سنوات من الحب والعطاء والقرب بسبب زلة لسان. فأين ذلك الرابط الطويل الأمدي؟ أينتهي في لحظة غاب فيها الاطمئنان؟ كتاب أنت كاتبه، عشت أحداثه، ألأجل ضياعه يغيب عن الأذهان؟ فلست بكامل ولا هو بكامل، والخطاء من طبائع الإنسان. فالفرق بين البعض والبعض أن البعض غطى بذرة إساءتك وتذكر ثمار الإحسان، والبعض الآخر اقتلع كل براعم الإحسان فلم يعد للإنسانية عنوان. أولئك ذكروا الإحسان وتناسوا الإساءة، وأولئك قبروا الإحسان فيا له من خذلان. من مبادئ الإحسان، إذا جاء من تحبه بذنب فسابقه بكرم الإيمان. سيكون الإحسان لك شفيعا في يوم أنت فيه المدان.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: ماما ماما قومي قومي افطري، صار لك اسبوع ما اكلتي اشي.
1: ماليش نفسي الا ما بدي اكل ولا بدي اشرب، ما بدي اشي.
0: ما بينفع هيك، ما بينفع، لازم تاكلي منشان الدواء. بعدين بكره ان شاء الله بابا بطلع من المستشفى، بديك اشوفك هيك صحتك هزيله ووجهك اصفر، مش كويس يا ام فارس، مش كويس.
1: ابوك الغالي ابو فارس وينه وينه؟
0: رح يرجع بالسلامه ان شاء الله، انت بس ادعي له احسن ما تبكي، ادعي له.
1: يا الاء قومي الله يرضى عليكي، هدي لي صفيه الصغيره اشوفها، مشتاقه لها، وكل ما بشوفها بتذكرني بابوها.
0: حاضر تكرم، والله انه عراسي، والله من هاي الناحيه معك حق، صفيه كلها ابوها فارس الله يرحمه.
1: سا الله عليك، سا الله عليك يا فارس، من زينت الشباب، من زينت الشباب يا عيني. يا حسرت عليك يا صفية اللي ما وعيت عابوها ولا شمت ريحته ولا قالت كلمة يا بابا.
0: بكفي يا ماما بكفي.

0: كيف يا دكتور؟
1: بخبيش عليكو وضعه يوم عن يوم بسوء، يعني بقدرش أخبي عليكو حالته صعبة.
2: دكتور لو عملنا له تحويلة للخارج؟
1: أنا عارف إيش أقول لك، يعني إحنا طبعا يعني حالته كتير صعبة زي ما قلت لكو، وانتو شايفين كيف يعني التحويلات والانتظار وكذا، حالته بتتحملش إنه ينتظر. إذا بتقدروا تعملوا له تحويلة تطلع في نفس اليوم تلقى الأمر، بس حالته بتنتظرش ووضعه كتير صعب. طب حضرتك يعني أنت ابنه؟
2: أنا زي ابني يا دكتور.
1: طيب في تحاليل لازم تعملوها بسرعة، مستعجلين عليها، لأنه لو بدكم تنتظروا هنا بدها تاخد لها أسبوع أو 10 أيام لما تطلع. صحيح بتكلف شوية بس ضرورية التحاليل هذه تكون عندي اليوم.
2: اكتبهم يا دكتور مش مشكلة.
1: طيب أنا هلقيت بخلي حدا يسحب له دم وبكتب لك التحاليل المطلوبة، بس تعملهم برا.
2: تمام ولا يهمك يا دكتور، الله يعطيك العافية.
0: طب يلا السلام عليكم. الله يعطيك العافية دكتور.

0: آه يا ودعاء، امبارح كنا عنده، يا حسرة قلبي، لا بصد ولا برد. امبارح وقفت عند راسه، ما عرفني يا ودعاء، تخيلي ما عرفني بابا.
1: طولي بالك، شدة وبتزول إن شاء الله.
0: آه يا رب يا رب. هدى،
1: شو هدول؟ هذا راتب فارس الشهري.
0: وإحنا مالنا؟ ليش جايبه عنا؟
1: أنتوا بحاجة المال.
0: هذا مال صفية وإنتي لازم تحافظي عليه.
1: صفية بنتكم وأنتوا برضو بحاجة المال يا آلاء.
0: والله إني عارفة طول عمرك بنت أصول.
1: أنتوا أهلي وناسي، وإذا ما وقفتش معاكم بالمحنة هاي بكونش أصيلة، ولا حتى نفذت وصية فارس الله يرحمه.
0: عمره ما خاب ظني فيك يا هدى، ربنا يحفظك يا رب ويفرحك.
1: تسلمي لي يا رب. إيش عليك هالآيات بس تروحي؟
0: ولا إشي.
1: طب إيش رأيك تيجي معانا على بيتنا؟
0: شكلك عاملة إشي بحبه كتير.
1: أيوة اليوم عاملين محاشي، بعرفك بتحبيها.
0: يلا مش مشكلة، بآجي معك هالمرة، بس بدي أبعت لماما إني جاية عندك، معلش عشان ما

0: عارف يا محمد، الراتب المرة هذه مش كتير.
1: الأخبار والبلد فايعة وولعة، إيش فيه؟ كل بيطحن في التاني.
0: والله ما أنا عارف إيش أحكي لك. الشهر الجاي لا الأسرى ولا الشهداء احتمال كبير إنهم ما يقبضوا.
1: كملة كمان الموظف الغلبان نص راتب، ولا راتب للشهداء ولا للأسرى. عمرانة يا بلد.
0: هانت بس انت طور روحك.
1: هي ضلت فيها روح الواحد تعبان وقرفان.

0: والله يا حبيبتي يا أم محمد ما كان له لزوم لكل هذا، مغلبة حالك.
1: فيش حاجة من واجبك يا أم فارس، إحنا أهل.
0: خليكي خليكي، وين قايمة؟ جاية بعد شوية أختي أم فهد.
1: معلش أعذرينا، عندي كتير شغل والله.
0: يعني يا أم محمد عندك كن، خليها تشتغل.
1: كنتي يا دوبها ابنها وجوزها، إن ساعدتني ساعدت، إن ما ساعدت عادي، ما بدق كتير على الموضوع.
0: يعني هو ليش واحد بيجيب الكنة مش عشان تساعده؟
2: خليكي تغدي عنا يا خالتي، والله إنه الغدا جاهز.
1: معلش يا خالتي يا قلق، مرة تانية إن شاء الله. المهم اطمنت عليكم، يلا اتضلوا بخير.

0: بشوفك منورة اليوم ما شاء الله. يا سلام، هاي الشاي ولا بلاش يا هدى؟ شاي زي تاع زمان.
1: يا ألف ألف ألف صحة على قلبك يا أحلى أب بالدنيا. إيش نفسك تتغدى اليوم؟
0: ليش؟ شو ناوي تغدينا اليوم؟
1: مقلوبة، إيش رأيك؟
0: مقلوبة مقلوبة، يلا من تحت إيدك حتكون زاكية.
1: تمام، رح أطبخ وأبعت لبيت عمي كمان.
0: منيح برضو، ربنا يوفقك ويكرمك يا رب.

0: عارفة يا آلاء، هدى كبرت بعيون كتير.
1: والله إني حكيت لك من زمان يا ماما، والله إني يالنا فيها هالبنت. البنت صحبة مدرسة، يعني عمر
0: بالرغم من كل الأساوة اللي عملتها فيها بتعاملني بالأحسن.
1: الحمد لله الحمد لله إنك عرفتي هدى أصيلة.
0: بس برضو يا آلاء، قد ما تكوني كويسة برضو مش هي الكنة اللي كان نفسي أجوزها لابني.
1: عمل لي كاسة شاي؟
0: اعملي اعملي، بس اتكتريش سكر.

0: يا ودادي يا حبيبتي، انا خلصت شطف البيت. ايش فيها لو شطفتي غرفتك من بدري؟ بس بديت البيت ينشف.
1: تو صحيت من النوم.
0: احكي لك يعني صباح الخير؟ يلا بس الدنيا المساء الساعة 12.
1: ايه والله هذا بيتي وانا حرة، اصحى وقت ما بدي وانام وقت ما بدي، واللي مش عاجبه يروح على بيته.
0: الملاف السعد، وهذا بيتي من قبل ما تيجي ولا ناس يا وداد؟ سلام سلام، اصلا ماليش طول تروح لمجاكرة ومكايدة الناس اللي زيك. سلام.
1: هي هي، ولسه حوريك نجوم الليل بعز الظهر، بوعدك.

0: عادل ومحمد على طول بالمستشفى.
1: لازم يقفوا يا ابو محمد معهم. ها اذا ما وقفوا مين بده يقف؟
0: ما شاء الله عادل كتير خير وبكسرش والله.
1: سمعت انه صاحب فارس من هم صغار.
0: للامانه يا ابو محمد صاحب واجب وشاب مؤدب واخلاقه كتير عاليه ومحترم كمان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات، بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه.

خفق الشوق بالفؤاد ففاضت ذكريات السنين شوقا لنائي، فادكرت الوصال منك بعهد كنت فيه كريمة باللقاء. لك قلب كأبيض الثلج أصفى من زلال ينبوعه بالسماء، أو كنور الصباح لامس وردا ضمخته الأشجار بالأنداء. ويح نفسي، حسدت نفسي لأني قد تربعت ناعما بالهناء، إذ سكنت الصميم في القلب أحسو أعذب الحب في دنى الأهواء، فرضعت الهوى شهيا مصفى مذ تكحلت يافعا بالسناء. وتدللت تطلبين وصالا وتمنعت هازئا بالرجاء، ومضينا وضاع دربي عني فمضى العمر في دروب العناء. رحت أهذي أسائل الدهر عنها فتلقيت ضحكة عن ندائي، وتيقنت أن دربي شطت فتضاحكت ساخرا من شقائي. أتعبتني الدروب سعيا دؤوبا أبحث اليوم عن بقايا بقائي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صلاة المغرب. صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء.

ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.

قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

0: ورجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

مستمرون معكم مع برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشائية. إنشاء تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، أحييكم مستمعي الكرام في برنامج إنشاد وأصحابكم فيه من الآن وحتى الساعة 8:30. البرنامج سيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى عالم النشيد، يليها الإهداءات، والفقرة الأولى تمتد معكم من الآن وحتى الساعة 8:00 بإذن الله تعالى، لنستعرض فيها الجديد والمميز في عالم النشيد. ولا تنسوا فقرة الإهداءات التي من خلالها نلبي طلباتكم الإنشادية ونستقبل فيها رسائلكم وطلباتكم الإنشادية على الرقم 71-441-753. نرحب بكم دائما في برنامج إنشاد ونبدأ مع فقرة عالم النشيد.

مرحبا بكم في فقرة عالم النشيد ضمن برنامج إنشادة التي تأتيكم كل يوم أحد ونصحبكم فيها من الآن وحتى الساعة 8 حيث نلتقي فيما بعد مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. من الآن وحتى الساعة 8 يسعدني أن ألبي طلباتكم الإنشادية وأن أستقبلها على الواتساب 71-441-753. إذن على الرقم 71-441-753 سأستقبل طلباتكم والتي سألبيها بدءا من الساعة 8. أما الآن فدعونا ننتقل إلى جديد عالم النشيد.

أطلق المنشد الدمشقي محمد بشير أنشودته الجديدة فاض قلبي. ويعد المنشد محمد بشير من المنشدين الجدد الذين برزوا مؤخرا في عالم التواصل الاجتماعي ولا سيما من خلال قناته في يوتيوب، وقد أدى عدة أناشيد جميلة ومميزة منها تشوقت روحي إضافة إلى أناشيد أخرى. فلنتابع إياكم جديد المنشد محمد بشير فاض قلبي.

ونكمل المسيرة مع المديح النبوي مع المنشد بلال أحمد الذي نسأل الله تعالى أن يشفيه ونعافيه وأن يكلل مسيرة علاجه بالشفاء التام إن شاء الله. المنشد بلال أحمد أطلق نشيد أتمنى لو كنت سلطان، نشيدا جميلا يعبر فيه عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلنستمع وإياكم.

ما زلنا معكم مستمعين الكرام في برنامج إنشاد في عالم النشيد. نهتف دائما إلى إسماعكم إلى كل جديد ومميز في عالم النشيد. من النشيد الجميلة التي كانت في بداية الانتفاضة الثانية من إصدار استمري، سنستمع إلى نشيد في ضميري. هذه النشود التي تعكس ما جرى وما يجري وما زال يجري.

مستمعين الكرام، لا شك أن لقضية فلسطين في حيز النشيد دور بارز وركن أساسي، ولهذا اخترنا أن نستمع إلى المنشد عبد الفتاح عوينات مع نشيد جميل تراثي فلكلوري من فلسطين ولفلسطين. لمين صوتك الحلو.

مستمعينا الكرام، مع الدقائق الخمس الأخيرة من فقرة عالم النشيد سنختمها مع الجديد والمميز دائما كما تعودتم عليه في فقرة عالم النشيد. دعونا نقف مع الأنشودة التالية التي ستكون تحت عنوان أقصانا، والأقصى الجريح الذي مرت ذكرى إحراقه في 21 من آب في عام 1969. نتوقف مع هذه الأنشودة ومعها نختم هذه الفقرة أقصانا. فلن

ورحب بكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ونلبي طلباتكم الإنشادية. ولا ننسى موعد أذان العشاء لهذا اليوم الأحد 24 من ربيع الآخر 6 أيلول عند الساعة 8:21. سأبدأ معكم مع أول طلبات البرنامج التي ألبيها تباعا، وسنبقى مع نشيد القدس أولى القبلتين للمنشد الدمشقي عماد رامي. هذه الأنشودة التي طلبها الخب أحمد يهديها إلى المجاهدين في غزة وإلى كل فلسطين وإلى أسرة الإذاعة والمستمعين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وننتقل إلى المنشد حسان المصري مع نشيد تجليات هذه الأنشودة. طلبتها الأخت المستمع أم هادي وتهديها إلى جميع المستمعين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: أرحب بكم دائما مستمعي الكرام في برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، وأنتقل وإياكم إلى فريق الوعد لنستمع إلى المشودة القادمة التي ستكون مهداة من الأخ العزيز خضر حيدر، حيث يهديها إلى المجاهدين في فلسطين وإلى روح القائد المجاهد أبو عبيدة رحمه الله وإلى

ما زلنا معكم مستمعي الكرام في برنامج إنشاد عبر صوت الحق لإذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، ولابد أن نكمل معكم إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. ولا تنسوا أننا سنقف مع أذان العشاء عند الساعة 8:21. أما الآن فننتقل إلى نشيد جميل، مر الفراء للمنشد مصطفى الجعفري. هذه المنشودة ستكون مهداة من الأخ العزيز حسام نواس أبو عمر، يهديها إلى الأخ العزيز الشيخ سامر نابلسي إمام وخطيب مسجد التوجيه، وإلى الإخوة في حملة المشتاق، وعلى أمل اللقاء القريب في رحاب الحرمين، كما يهديها إلى جميع المستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: نواصل معكم مستمعي الكرام برنامج إنشاد ونتحول إلى إهداء الأخت المستمعة إلهام صقر التي ستهدي الأنشودة القادمة إلى المجاهدين في فلسطين وإلى أسرة البرنامج والمستمعين.

ساعتنا تشير إلى الساعة 8:21 موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها. نرفع الأذان ونعود من بعده لاستكمال برنامج إنشاد مع هداياتكم وطلباتكم الإنشادية. يرتفع الآن أذان العشاء بصوت المؤذن جمال عثمان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
2: نرحب بكم من جديد مستمعين الكرام في برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ونلبي طلباتكم تباعا. الآن نقف مع إهداء الأخ العزيز أبو محمود المل الذي طلب الأنشودة القادمة، ويهديها إلى شباب حركة التوحيد الإسلامي وإلى الأمين العام للحركة الشيخ بلال سعيد شعبان، وإلى المجاهدين أبطال في جنوب لبنان، وإلى أبطال حركة المقاومة الإسلامية حماس، وإلى كل الشرفاء في هذه الأمة.

أما هذه النشودة الرائعة فقد طلبها الأخ العزيز هارون كمال الدين، ويهديها إلى أهلي والأصدقاء وإلى أهل غزة الصامدين الصابرين، وإلى الشيخ الشهيد فاروق، وإلى حركة حماس، وإلى الأخوة العاملين.

بإذن الله ستتحقق بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورأي فتعال فاقتله إلا شجر الغرقد. وهذه يا بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قم يا بطل. هذه الأنشودة سنختم معها البرنامج بطلب من الطفلين أنس وجوري عبد الرحمن حيث يهدون هذه الأنشودة إلى الأبطال المجاهدين في فلسطين ولبنان وإلى عمهم الشيخ أحمد وإلى والدهم وإلى كل المستمعين. ومع هذه الأنشودة نودعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شميط ابن عجلان يكنى بأبي عبد الله. قال عبيد الله ابن شميط: سمعت أبي يقول: بادروا بالصحة السقم وبالفراغ الشغل، وبادروا بالحياة الموت. هذا بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الإنسان في أول عمره عنده صحة وعنده فراغ، بس ما عنده قوة ولا عنده مال ولا عنده جاه. بس يصير شاب عنده صحة وعنده قوة وعنده فراغ، بس ما عنده مال ولا عنده جاه. بس يصير رجل، يصير عنده صحة وعنده مال وعنده جاه، بس ما عنده فراغ. بس يصير مسن، عنده مال وعنده جاه وعنده فراغ، بس ما عنده صحة. لذلك إذا كنت تنتظر أن تكتمل أمورك فهذا لن يكون إلا في الجنة إن شاء الله تعالى. ما عليك إلا أن تغنم أقوى ما أنت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم شبابك قبل هرمك. معناته موضوع الصحة وموضوع القوة وموضوع الفراغ أهم من موضوع المال وأهم من موضوع الجاه. أصلاً الذي يأتي بالمال والجاه هو الصحة والفراغ والقوة. فاغتنم هذا الشباب. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، معناتها من كان صحيحاً شغل كثير كبير، ومن كان فارغاً شغل كثير كبير. وكنت قد أخبرتكم في واحدة من الخطب بأن أوقات الفراغ يفيد منها المرء أكثر من أوقات العمل. لذلك في منظمة هلأ عالمية صارت منظمة أوقات الفراغ، لاحظوا أن الإنسان بوقت فراغه ينتج أكثر بكثير مما ينتجه في وقت عمله. فيا شباب، استفيدوا أنكم أقوياء، استفيدوا بأنكم عندكم جلد، عندكم صبر، عندكم مصابرة. هو الإنسان غالبا إذا كان في نعمة ما بيشعر يعني بقيمة هذه النعمة، بس أنك أنت الآن أنك توقف ساعتين نفس الوقفة، هي شغلة كتير كبيرة كتير كبيرة. اللي جاوزوا 60 بيتمنوها، بس انت مو منتبه انه والله شغلي. لذلك خلي هالوقوف الساعتين، اذا عندك ساعتين فراغ اجعلهما انصب قدميك بقيام الليل. الصيام الذي تستطيعه انت يتمنى غيرك لو يستطيعه، فرصة. هلأ اذا قلنا لك في درس بالميدان تركض ركض، هذا الركض يتمناه غيرك. أنت الآن في نعم كثيرة، استفيد من هذه النعم. فكان شميط ابن عجلان وهو من الأولياء، ونحن نقرأ في تراجم الأولياء، يقول: بادروا بالصحة السقم وبالفراغ الشغل. بكرة بيجيك وقت تتمنى أن تجلس فتذكر الله عز وجل: يا ريت يا ريت هيك عندي شي ساعة يعني أخلو بربي، ما بدي أحكي مع حدا، ما في، ما عندك هذه الساعة غير موجودة. تتمنى أن يأتي إليك، نحن رايحين على رمضان بعد، سيأتي وقت تتمنى أنك تفرغ 10 أيام لتعتكف، بس ما بتقدر. بس هلأ يا شباب، من هلأ بيته اللي بيناتكم بيقدر يفرغ 10 الأخير من رمضان على اعتكاف، فرصة هذه ما تعوض. ما بعرف، بجوز بس يصير عمرك 70-80 سنة إذا أطال الله في عمرك يصير عندك فراغ، وبجوز ما يصير. حتى لو صار عندك فراغ، لما بيكون عمرك 70-80 يعني متطلباتك بتصير مختلفة عن الآن. هلأ إذا قلنا لك في اعتكاف تعتكف بالجامع، ما بدك شيء، بتجي هيك بس مع كيلو تمر، كل يوم تمرتين على السحور تمرتين على الفطور خالص، والمي من الجامع. بس إذا عمرك 70 سنة ما بيمشي، بدك نجيب لك علب الحب تبعك والإبر اللي بدك تأخذهم، الله يحميكم ويحمينا جميعا. بس مختلف، ويصير بدك الراحة وبدك مخدة. أنا بتذكر يا أخوان، نحن كنا نعتكف
مبدع السجادة هيك، حط مخدة وننام. أحيانا ما بيصح لك مخدة، ما في خلصوا المخدات خلص، بحط إيده تحت رأسه هيك بينام. يعني الشاب مختلف، الشاب يستطيع عنده هذا الجلاد وعنده هذا الصبر، هذا مو دائما. لذلك إذا كنت شابا اغتنم. أنا رأيت يا شباب يا رجال، أكثر سنوات تستطيع أن تحصل فيها مقام الولاية هيك، يعني أنت 18 19 20 21 22 23 24 25. هلا إذا صرت 30 يعني متى بدأ العد؟ هيك شعرت أنا يعني إنه بدأ العد التنازلي، يا بتلحق يا ما بتلحق كل ما تقدمت في السن. فإذا عمرك 25 شغلة كتير كبيرة. هلا عز إنك يعني تصير من الأولياء. شو بدي يساوي يعني؟ ترك الحرام، أتقن الفرائض، هلأ اجتهد بالنوافل. ترك الحرام كلنا بفضل الله كلكم تتركون الحرام، لعل واحد تزل قدمه فورا بيرجع بيطلع بيستغفر. اتقان الفرائض الحمد لله أكثركم يعني محافظ على الفرائض بشكل جيد، بس هلأ نحن نتنافس بالنوافل. هلأ في إخوة أنا بشوفهم سبحان الله بشعر كأنه يعني حمامة المسجد، ما يخرج حتى يعود، خلص شغله بلاقيه جايب الجامع على الجامع، رجع من الجامع تاني يوم كمان رد في عنده، يوم درس يوم دورة يوم عامل موعد يوم عم يسمع قرآن. حلو أن يكون الواحد عمله ومسجده وبيته. على كل الأحوال هذه فرص في الحياة، ما يدري الواحد تأتيه مرة أخرى أو لا تأتي، على أن آجالنا ليست بأيدينا. بادروا بالصحة السقم وبالفراغ الشغل، وبادروا بالحياة الموت. أكيد نحن رايحين نحو الموت، فاغتنم أسرع بهذه الحياة لتغتنمها. وسمعته يقول لي ابنه يقول بأن شميت يعني أبي كان يقول لي: بئس العبد عبد خلق للعاقبة فصدته العاجلة عن العاقبة، فزالت عنه العاجلة وشقي في العاقبة. مرة ثانية: بئس العبد عبد خلق للعاقبة فصدته العاجلة عن العاقبة، فزالت عنه العاجلة وشقي في العاقبة. هلأ الكمال، قال الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الكمال في القرآن الكريم، الكمال في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. نعم، على أن مستقرنا الحقيقي والكامل هناك. والحقيقة أنتم يا أخوان مخلوقين للجنة إن شاء الله تعالى، بس عليك بس يعني بهذه العاجلة أن يعني تشد العزم، أن تعزم في خطاك، أن تجتهد في مسيرك. وما أننا مطولين يعني 60-70 سنة مالوا نكار، تمشي مباشرة يعني. فشدوا العزم، اللي بيناتكم مع القرآن ما زال ضعيفا، لازم نحن نعمر هذه الحياة الدنيا بس بطاعة الله وبرضا الله، من أجل أن ننتقل إن شاء الله إلى سعادة بالآخرة. وسمعته يقول لي: بئس العبد عبد خلق للعاقبة فصدته العاجلة عن العاقبة، فزالت عنه العاجلة وشقي في العاقبة. وسمعته يقول: أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع، كيف يعمل للآخرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته؟ العجب العجب كل العجب لمصدق بدار الحق وهو يسعى لدار الغرور. سبحان الله، دون الأولياء مرات الله عز وجل بيفتح على العباد، الله اسمه الفتاح، كل واحد الله بيفتح عليه، والله واسع بيفتح عليه بفتح. هلأ بتلاقي من الأولياء الله فاتح عليه بالفراسة، يعني هيك إذا نظر إلى إنسان يتفرس فيه خيرا فيعتني به عناية خاصة فيكون منه هذا الخير. في أولياء الله بيفتح عليهم بالكلام، بيجعل في كلامهم حلاوة بحيث سبحان الله يقع في القلوب. في أولياء الله بيفتح عليهم بأنه يؤثر بالآخرين بالنظر، فتح هذا. في أولياء الله بيفتح عليهم بأنه بيجعل الدعوة الإسلامية تنتشر على أيديهم. في أولياء الله بيفتح عليهم بالعلم الشرعي. في أولياء الله بيفتح عليهم بقضاء حاجات الخلق. الله فتح،
الأمرات أنت بتجتمع مع بعضهم أو بتسمع بتقول يا ريت أنا هيك صير. أنا بقترح عليك ما تقول له لله أنه يا رب ساويني هيك مثل هاد، ليك حكيه قديش حلو أنا بدي صير مثله يا رب. أنت اسأل الله من فضله، قل له يا فتاح افتح علي بما يليق بكرمك. بيقوم الله بيعطيك شغلة لم يعطيها لأحد قبلك ولا لأحد بعدك، الله فتاح. هلأ نفس الشيء يا أخوان بأمور الدنيا، مرات أنت بتجتمع مع صديق مع رفيقك مثلا صحت له فرصة عمل كتير منيحة وراتب منيح ودوام جيد وما بعرف إيش، بصير أنت بقلبك آخ لو أنا هيك يصير لي، هيك بتقول يعني بصير بداخلك أنه أنا بدي يصير مثله. أنت لا تقول هيك، لا تقول له يا رب أعطيني مثله، الله أكرم بكثير وأوسع. قل له يا رب أعطيني من فضلك، أنا بدي من فضلك يا رب. أنت بيقوم الله بيعطيك شغلة يتمنى الجميع أن تكون لهم، فأنتوا اسألوا من حضرة الله عز وجل ولا تقول له بدي هيك وبدي هيك. مين أنت؟ أنت عبد وأصلا ما بتعرف، أما هو الله عز وجل يعلم. فكان يقول شميط أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يضغيك. في أخ مرة جاءني عم يطلب من الله شغلة دنيوية يعني وما عم تجي، هلأ هو عم يدعي كتير كتير كتير كتير وما عم تجي هاي الشغلة، فخطية كتير. هو يعني صالح فيما أعلمه لا أزكي الله أحدا، بس من كتر ماله محروق أنه بده إياها وما عم تجي وما عم تجي ما عم تجي. إجا والحقيقة صار يبكي أنه ليش يعني ما عم تصير، والله منيحة والله كتير بتساعدني والله كتير كذا، وأنا يعني إن شاء الله إن شاء الله عم بنضبط وعم بسأل رب العالمين ليش ما عم يعطيني إياها. ما تدري يا أخي، نحن بالأخير نحن عباد، أنا شايف أنه هاي الشغلة أحسن شغلة لي بعقلي، ولو استشرت العقلاء لقالوا، بس أنا والعقلاء لا نعلم المستقبل، لعل يكون في هذا الأمر شيء يضغيني فيمنعه الله تعالى عني. حكيت لكم العيادة اللي كنت أدعي الله يبعث لي إياها، يمكن حكيت مرة، كان في عيادة أنا أعتقدها أحسن عيادة لي في الكرة الأرضية لما تخرجت في كلية طب الأسنان، ولو سألت العقلاء كلهم اللي حولي بيقولوا لي هاي أحسن عيادة. العيادة كانت على باب المسجد الذي نشأت فيه، وكانت العيادة مجهزة يعني موجود كل أجهزة فيها، وكانت العيادة مطروقة من قبل المرضى، فيها مرضى كتار يعني بدك تحجز لبعد وقت منيح، وصاحبها يريد أن يبيعني إياها ولا يأخذ مني شيئا لأنه هو مسافر. قال لي قلت له بس ما معي شيء أعطيك، قال لي ما بدي شيء، أنت اشتغل بهالعيادة وكل شهر شو بتقدر تقيم وما ماني مطالبك بأي شيء، منحدد أنا وياك السعر المطلوب وخليك. أنا لا أعتقد على وجه الكرة الأرضية في ذلك الوقت في عيادة أنسب من هيك. المكان الذي نشأت فيه في المسجد، وحتى هو قريب على أسرتي وعائلتي الكبيرة وأهلي يعني أصدقائي وأرحامي هناك، وعيادة شغالة وأجهزتها ومواده، وحتى هلأ إذا هو سافر محجوز مواعيد لمرضى يعني بفوت بشتغل مو أنه بستنى لي جمعتين ثلاثة شهرين ثلاثة. والله يا أخوان أنا يعني بعقلي القاصر أنه هي كتير منيحة، أنا موافق وصاحبها موافق، هو مستأجرة من أخوه، هي غرفة ببيت أخوه وأخوه موافق، هو بده يسافر بعد شهر كان الله يرحمه توفاه الله تعالى الآن، قال له هو بده يسافر كان على الكويت لأنه له فرصة عمل يعني صاحت له، قال لي بس أنا بعد شهر السفر، أنا موافق هو موافق وأخوه موافق، وما كنت أستطيع لا أنا ولا أخو لا هو أن نعقد اجتماعا خلال شهر. عقدنا كذا اجتماع ولا مرة نجتمع نحن وثلاثة لأن نوقع عقود يعني، وسافر ولم نوقع العقد. ويا لطيف أنا شو تأثرت وشو تألمت وشو تضايقت وشو بكيت وشو التجأت إلى الله، دخيلك يا رب ما كان عندي عيادة أخرى. سبحان الله بعد حين سافر هو وخلاص مضى الأمر، أنا بحثت عن عيادة أخرى ورحت لعيادة أخرى،
بعد شي 8 شهور من هذا الكلام كنت عم صلي الفجر بالجامع، أنا وطالع من الجامع رأيت مشهدا فسجدت بالشارع، يعني ما انتظرت إلى أن أمضي إلى بيتي لأسجد سجود شكر بالشارع فورا. هيك الجامع هذا الذي نشأت به كنت أصلي به بدهم يوسعوه، لما بدهم يوسعوه اشتروا بيت الجيران، بقى بيت الجيران هو هذا البيت اللي فيه العيادة، فأنا رأيت وجدت البيت كله مهدود، اللي كان فيه الغرفة اللي فيها العيادة البيت كله مهدود لأنه الجامع بدهم يحفروا أساسات مشان يرفعوا. حمدت الله عز وجل أنا ما أخذت هالعيادة، أنا كنت أعتقد أنه هي أحسن عيادة إلي من حيث الظاهر، بس أنا ما بعرف في المستقبل بأن هذا المسجد سيشتري هذا العقار وتروح العيادة ورد بدي أرجع أتعب مرة جديدة بالبحث عن عيادة أخرى، بس الله بيعلم المستقبل، لذلك منعوا عنك. أحيانا يمنعك الله شيئا تشتهيه بما أنك تمشي في طريقه 100% لخيرك، ولو أبكاك ولا تبكي وبيحترق قلبك، ليش هيك منيع؟ شو بدنا نعمل؟ مثل الدواء، مرات الدكتور بيعطيك الدواء وانت عم تبكي، بغزك إبرة انت وعم تبكي، بس والله لمصلحتك. فرب العالمين يعالج عباده، انت ما دمت بس راقب حالك، انت منضبط بطريقه ملتزم بشرعه ثم لا عليك. اعطيت ما يكفيك كان يقول، وانت تطلب ما يطغيك، ما بتدري لعل يكون في هذا الامر يعني طغيان فمنعه الله تعالى عنك، علما انه سيجيبك بس بشيء اخر. يعني ما نسأل الله، لا انت اسأل الله وانت اجتهد واسأل الله، بس اذا منع عنك بعد السؤال وبعد السعي يعني لا يتألمن قلبك او لا يعترضن قلبك. هلا الألم كمان لانه احنا عبيد بنتألم، بس لا تعترض، ليش هيك؟ ليش هيك ساويت معي؟ يعني فوق ما عم صلي لك، فوق ما عم بحضر بالجوامع، شوف ما عم يحضر بالجامع. هلا مرات الشيطان بفوت هون عند الواحد بيقول له شايف انت عم تحضر وما لبك، لو بيستجيب الدعاء كان جوابك، احمل حالك وامشي. هلا اذا راح مشي هذا بيكون خسير، خسران يعني كثير كبير. مره ابن الجوزي بيقول هيك، حكيت لكم هيك، اجى الشيطان قال له ليش ما عم يستجيب لك ربك؟ هو عم بيقول مره جاءني الشيطان وقال لي اذا كان ربك سميعا فلما لا يستجيب لك، واذا كان قريب منك فتراه يعني لم يسمع ما قلت له لعله ليس قريبا. فيقول فقلت له اخسأ يا لعين، حكى لأن الشيطان بيوسوس للواحد. يقول أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع، كيف يعمل للآخرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته؟ العجب العجب كل العجب لمصدق بدار الحق وهو يسعى لدار الغرور. هلأ نحن مأمورين أن نسعى بأيدينا لهذه الدار، دار الدنيا، بس قلبك خليه معلق بالله، إن أعطاك الحمد لله وإن منعك كمان الحمد لله، لأنه الحقيقة في قسم رباني. وسمعته يقول إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه وحدها، ألا ترون أن الشيخ يكون ضعيفا يعني في جسده، يصوم الهواجر ويقوم الليل، والشاب يعجز عن ذلك؟ وسمعته يقول ختاما من رضي بالفسق فهو من أهله، نسأل الله السلام، ومن رضي أن يعصى الله عز وجل لم يرفع له عمل. من رضي أن يعصى الله عز وجل، لأن الرضا بالمعصية معصية. هلا إذا واحد قال إيه أخي شو علي خلي المعاصي تكون نوع من أنواع التنوع، لازم يكون في تنوع وفي اختلاف وبعدين معلش حلو ناس تدور على يعني كيف بانضباط بالشرع بعدم انضباط بالشرع. أخي شو علي إذا تقنن الشذوذ؟ خيار من الخيارات، معلش شلون بالقانون ممنوع هذا؟ أي أخي لا بنعدل القانون، شو يعني خلينا نتطور، شوف البلاد المتطورة كيف عم تقنن، نحن مثلهم مصير. من رضي بالفسق فهو من أهله، ومن رضي أن يعصى الله عز وجل لم يرفع له عمل. هلأ المؤمن يرى المعاصي أحيانا يستطيع أن يغيرها إذا كانت قريبة منه أو ضمن سلطانه، أحيانا لا يستطيع، أقل شيء هو في قلبي اللهم هذا منكر لا أرضى به،
المؤمن يتفطر قلبه، بيزعل أنه الإنسان لماذا يذل نفسه بالمعاصي، بيزعل على شاب يمضي باتجاه المخدرات، بيزعل على شاب يمضي باتجاه الحشيش، بيزعل على شاب يمضي باتجاه الفجور، بيزعل على فتاة تؤذى في عرضها. بيزعل المؤمن، بيزعل لأجل هذا الإنسان، وبيزعل لأنه عصي الله في الأرض. المؤمن ما بيقدر يتألم ألما شديدا. كنا في زيارة أحد الأخوة جاوز 60 من العمر، قال لي والله يا أستاذ أنا أتألم كثيرا يعني للناس الذين يرتكبون المحرمات، لأنه هؤلاء يسيئون إلى أنفسهم في الدنيا وفي الآخرة. قال لي والله أكثر دعائي بدعي لهذه الأمة وبدعي لهؤلاء الناس أن يخرجهم الله مما هم فيه. المؤمن ما بيقدر يعني إذا رأى معصية الله في الأرض حميته الإيمانية تتحرك فيتألم لأجل الله تعالى ويتألم لأجل العباد الذين انزلقوا. أما بعيد من هون، البعيد عن الإيمان يرضى بالفسق ويرضى بالمعاصي. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا إيمانا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تمام الساعة 9 في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقار والتؤدة وكثرة الصمت. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا تكلم فإنما كلامه ذكر لله، وإذا صمت فإنما هو تفكر في آيات الله. كان نطقه ذكرا وصمته فكرا ونظره عبرا صلوات الله وسلامه عليه. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. مجلسه مجلس وقار وسكينة وحلم لا تؤبن فيه الحرم. ما كان مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للغيبة والنميمة ولا للإفك والكذب. لما حكت له أمنا عائشة رضي الله عنها إنسانا، حكت بمعنى حاكت، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أني حكيت إنسانا ولو أن لي الدنيا وما فيها. وكذلك لما أشارت إليه بيدها، تعني أن صفية رضي الله عنها قصيرة، قال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كان يقبل على أصحابه يمازحهم ولا يقول إلا حقا، يمزح مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ولا يقول إلا حقا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جلس جلس محتبيا لا ترى أطرافه، وكان شديد التحفظ صلوات الله وسلامه عليه فيما ينطق به من كلام، فيما يأتي به من أفعال. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى يمشي تكفؤا كأنما ينحدر من صبب، وكان ذريع المشية، يعني خطوته واسعة عليه الصلاة والسلام، كأنما تطوى له الأرض طيا. يقول الصحابة: وإنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترف، يعني الصحابة الذين يماشون رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشعرون بالجهد بالتعب بالمشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر من ذلك بشيء، كأنما تطوى له الأرض طيا. ومن سكينته ووقاره صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يحب الرائحة الطيبة، يشوص فاه بالسواك، يستعمل الطيب. يقول: حبب إلي الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى الصلاة يخرج متخشعا متذللا متواضعا، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الإنسان إذا خرج إلى الصلاة فهو في صلاة. الإنسان إذا خرج إلى الصلاة فهو في صلاة، ولذلك نهانا أن يشبك أحدنا بين أصابعه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا التفت التفت جميعا. الوقار مطلوب من كل مسلم، خاصة مع كبر السن وانقطاع العمر، أو من كان منسوبا إلى العلم ونحو ذلك، فإن الوقار في حقه آكد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا السكينة والوقار وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل بإذن الله قصتنا وقصة عمر بن الخطاب. بالأمس تحدثنا أنه كانت في حادثتين قبل إسلامه اللي احنا نعرفها. وصلنا بالأمس أنه قال له الرجل أنه روح لختنك وزو أختها، هم أسلموا بدل ما تقتل محمد. طبعا هذاك كان يخفي إسلامه. هنا توجه عمر بن الخطاب إلى بيت أخته، وكان الصحابي الجليل خباب بن الأرت يعلم فاطمة أخت رضي الله عنها أخت عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد وهم من العشر المبشرين بالجنة، بيعلمهم أوائل سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وبقية الآيات. لما جاء طبعا عمر بن الخطاب جاء بجلبة وبصوت، فقاموا خايفين، فقام اتخبى ويعني اختبأ خباب في ناحية من نواحي البيت، وأخذت فاطمة الصحفة اللي كان بيعلمهم فيها ووضعتها يعني سبحان الله تحت الوسادة اللي هي قاعدة عليها علشان ما يفتش ولا يعرف فيها عمر بن الخطاب يعرف عنها. دخل عمر بن الخطاب وصار يكلم سعيد بحدة ويقول له علمت أنكم قد صبأتم، وقام ثم ضرب مين؟ سعيد بن زيد. فهنا لما قامت فاطمة تدافع عن زوجها، فلطمها عمر فلطمة أطارت قرطها من أذنها وسقط الدم، يعني صار يخرج الدم. هنا لما شاف الدم يخرج منها رق لها وقالت له فاطمة نعم أسلمنا ولم نصبع، أسلمنا وقلنا إيش ونؤمن أنه رسول الله. فقال لها طيب أعطوني اللي أنتوا كنتوا بتقرأوه. فقالت له أنت مشرك وأنت نجس، أنا ما أقدر أعطيك هي. فقالت له وأخاف إن أعطيتك إياها إنك تمزقها. فوعدها أن لا يفعل بها شيئا. فقالت له أنت نجس. فقال لها طيب خليني أقوم أغتسل. فدخل واغتسل وخرج. هنا خباب لما شاف هدوء عمر فقام خرج من مكانه، فأعطت له الصفحة اللي هي فيها بداية سورة طه. وكان عمر بن الخطاب كاتبا، يعني يعرف يقرأ ويكتب، فقرأ الآيات فقال ماذا وقع الإسلام في قلبه. وإحنا قلنا إنه له مرتين كان الإسلام نواتها في قلبه. قال ماذا يفعل من يريد أن يسلم؟ هنا قال له خباب يا عمر لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالأمس اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، إما أبو الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل أو أنت، وأرجو أن تكون أنت. فقال له طفينا لاقي الآن. فقال له هو في دار عند الصفا اللي احنا فاكرين قلنا عليها دار الأرقم ابن الأرقم. ذهب عمر بن الخطاب وكان معاه سيفه، ومين كان معاهم في الدار؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم وحمزة ومجموعة من الصحابة يعلمهم الإسلام. لما طرق الباب نظر رجل من الصحابة من فتحة في الباب فوجد عمر بن الخطاب ومتوشحا سيفه، ففزع وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هذا عمر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ائذن له أتركه. فهنا فتحوا الباب وكلهم استعدوا، حتى حمزة استعد بسيفه لو بده يعمل عمر أي شيء حيقتلوه. لما دخل عمر بن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وقلنا كان رجلا طوالا، ترى أقول لكم شيء من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان ما في أحد يوازي، لا يكون في أحد أطول منه ولا شيء. لما يكون أحد قدامه أطول منه كيف يصير الرسول صلى الله عليه وسلم في طوله؟ يعني ما حد يتعدى أبدا في الطول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته. فلما دخل عمر بن الخطاب وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وجذبه جذبة قوية من اللي هو من كده من ملابسه، وقال له أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟
فقال له: بلى أنا يا رسول الله، إني قد جئتك مسلما، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عند ذلك كبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة. طيب، خرج الآن عمر، فكر، قال: مين أكثر واحد يغيظ إني أنا أسلمت؟ راح لمين؟ لأبو جهل. أبو جهل كان شديد العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، طرق عليه الباب فقال له، يعني خرج له، صار يأهل بي أبو جهل ويسهل بي، فقال له: أما علمت؟ قال له: إيش؟ فقال: لقد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا أبو جهل صدم بهذا، فإيش؟ قفل الباب بقوة، قال له: تبا لك، يعني إيش هذا خبر تجي تقول لي؟ هو فكر عمر، مين أكثر واحد اللي يذيع الخبر؟ على قولنا إحنا كده بالمثل العامي، ما تنبل في فم فولة. في واحد اسمه جميل بن معمر الجمحي، هذا ما تسكت عنده شيء، يعني لو عرف حاجة حيقولها على طول. فرح له عمر بن الخطاب وجلس جنبه، قال له: أما علمت؟ قال له: ماذا؟ قال له: لقد شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا ما خلص الكلمة، عمر بن الخطاب قيده جميل بن معمر، قام وسار يصيح في يعني نوادي قريش كلها أن عمر قد صبأ. في دي اللحظة إيش اللي حصل؟ أبدأ الناس ينحدروا زي السيل على عمر بن الخطاب، مع إنه قوي وشجاع لكن الكثرة تغلب الشجاع، صار يقاتلهم ويقاتلوا. هذا الكلام من أول النهار إلى آخر النهار وهو يقاتلهم. لما تعب عمر بن الخطاب إيش سوى؟ قعد وقال لهم: افعلوا ما بدا لكم. صار يضربوا، إيش سوى؟ آخر شيء أخذ طالع كده، لقى يعني أحسن واحد فيهم، أخذه وحطه في الأرض وحط يده على عينه، قال له: والله لأفقع أن عينيك إن لم تقل لهم أن يقوموا عني. فطبعا شافوا سيدهم فبعدوا عنه، ورجع عمر بن الخطاب لبيته. هذه كانت إيش اللي هو طريقة إسلامه. جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، علامة إحنا نجلس كده ومخبين ديننا؟ ربنا أعزنا وعندنا الإسلام وأعزنا بالإسلام، خلينا نخرج ونجهر بإسلامنا في حمزة وفي عمر. فخرجوا الاثنين ومعاهم المسلمين وهم يقولوا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لذلك سمي بالفاروق، لأن الله فرق به بين الحق والباطل. سبحان الله العظيم، يعني كانوا الصحابة يقولوا: والله ما كنا نستطيع أن نصلي جنب الكعبة بجوار الكعبة حتى أعزنا الله بعمر بن الخطاب وحمزة بن أبي طالب. ترى تعرفوا، في أقول لكم شيء، أول من جهر بالقراءة في عند الكعبة مين؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله، هو لم أول ما أسلم، فقال: ليش إحنا ساكتين؟ وقام قرأ عند الكعبة ببدايات سورة الرحمن، حتى اقرأوا عنها في تفسير سورة الرحمن. فقامت إليه قريش فضربته حتى أدمته، فقالوا له: إيش استفدت؟ قال لهم: أسمعتهم ما يكرهون، إني سمعتهم اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى. لكن بقوة عمر رضي الله عنه وبقوة حمزة رضي الله عنهم كان للمسلمين لهم شأن. فكرت قريش

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نمضي معكم مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي في هذه الحلقة المباركة من برنامج الأخلاق المحمدية، نتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى النور الهادي، والتخلق باسم الله النور هو بالسعي إلى إخراج نفسك وأحبابك والناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الوهم إلى نور الفهم، ومن ظلمات الهوى إلى نور التقوى، ومن ظلمات الفرقة إلى نور الوحدة، ومن ظلمات الأخلاق الذميمة إلى نور الأخلاق المحمدية. والتخلق باسم الله الهادي هو بإرشاد العباد إلى مصالحهم الدينية والدنيوية جملة وتفصيلا. أيها الأحبة، عند رؤية الفساد وانتشار المعاصي والرشاوي وأذية الطبيعة أو الأملاك الخاصة، ليس المطلوب أن تشتكي وتستنكر، ولكن أن تعمل وتغير. فالواجب التغيير لا الاعتراض للاعتراض، بشرط أن تنصح بأسلوب جميل راق يناسب مجتمعك حتى لا ينفر أحد منك. وعليك أن تعمل على نشر الوعي وأن تكون نموذجا للأخلاق المحمدية. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فن وذوق وحكمة نصل بها جميعا إلى الإصلاح، وهذا الخلق يكون بالنصيحة والدعوة إلى فعل الطاعات وترك المعاصي، فضلا عن تبيين الصواب من الخطأ، بشرط أن يكون بحلم وعفو وحكمة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن أفضل ما يمكن نشره بين الناس هو الأخلاق المحمدية، وذلك يكون بالقول والعمل وبكل وسيلة متاحة، ولكن عليك أن تتخلق بها وتطبقها على نفسك أولا، وإلا قيل لك كما جاء في كتاب الله العزيز: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وعليه ابدأ بالدائرة الصغرى، أي بأقرب الناس إليك، عائلتك، أولادك، تبعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم تشرع في الانطلاق نحو المجتمع في محيط عملك مع الأصدقاء وفي الشارع، شرط أن يكون النصح بحب وود كحب الوالد لولده، وأن يكون قصدك التغيير لا الإنكار. ولكن حذاري، ففي هذا الخلق خطر عليك، فقد تتعالى على من هو دونك بالمعرفة والعلم، وترى نفسك أفضل منه وأنت تعظه، فتبتلى بالكبر والعجب وتقع في الهاوية. فاعلم أنك مقصر في أخلاق كثيرة ولست معصوما عن الخطأ، فانصح الناس وأنت تراهم خيرا منك. بادر بالنصح بأسلوب جميل راق يناسب مجتمعك حتى لا ينفروا منك، وأدي النصيحة سرا ما استطعت، فإن كان هناك مصلحة من النصح جهرا فلا تسمي أحدا بعينه، ووجه الخطاب للعموم. لا تنهى عن شيء إلا إذا كان متفقا عليه ولم يكن محل شبهة ولم يختلف عليه العلماء. لا تتجسس على الناس بنية إصلاحهم، فمن يعصي الله سرا فإن الله وحده يحاسبه،
أما من عصاه مجاهرا فقد تعدى ضرره إلى الغير وكان قدوة سيئة لهم. والرفق شرط مهم، وكذلك الحلم والعفو والحكمة. قال سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم عليك بالصبر إذا ما صدك أحد بطريقة فظة أو استهزئ بحديثك. وأخيرا، إذا كنت أنت من يتلقى النصيحة فعود نفسك وروضها على تقبل النصيحة مع شكر الناصح والدعاء له، ولا يتحقق ذلك إلا بلوم نفسك وتصغير محاسنك. وهذا معنى: اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، أي استر عيوبي عن الناس. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

0: عليه وسلم.
1: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور.
4: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
3: دكتور، كان للزكاة الدور الأكبر في النظام المالي الإسلامي ولا زال، والزكاة هي قدر من المال يخرجه الغني في مصارفه. سؤالي، لماذا صنف الفقهاء بحث الزكاة وعدوه في العبادات وليس المعاملات؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الزكاة عبادة مالية.
3: نعم.
4: لأنه الله عز وجل جعل الزكاة أحد أكبر أسس النظام المالي الإسلامي.
3: نعم.
4: والزكاة تنطلق من الضمان الاجتماعي، لأنه حينما توزع الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة تنشأ مشكلات لا تنتهي في المجتمع. فمن أجل ضمان سلامة كل شرائح المجتمع فرض الله في أموال الأغنياء ما يسع الفقراء. فلذلك هي عبادة كالصلاة والصيام والحج، لكن الصلاة عبادة بدنية. والحج عبادة بدنية مالية، والزكاة عبادة مالية. فالزكاة عبادة مالية وهي أصل في الاقتصاد الإسلامي، لذلك نحن في المحطة السادسة، محطة العمل. الذي نرتزق منه، والزكاة جزء أساسي من نظام الإسلام في العمل.
3: دكتور، هل هنالك آية في كتاب الله عز وجل تعد أصلا في الزكاة؟
4: والآيات كثيرة جدا، إلا أن هناك آية تعد كما تفضلت أصلا في هذا الموضوع. والآية هي قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الحقيقة وقف العلماء عند هذه الآية تفصيلا عند كلماتها كلمة كلمة. فكلمة خذ هذا أمر موجه إلى رسول الله
3: صلى الله عليه وسلم،
4: إلا أن الملمح الدقيق أن هذا الأمر وجه إلى النبي الكريم لا على أنه نبي الأمة، ولكن على أنه ولي الأمر. فهذه الزكاة يجب أن تؤخذ، لا تؤدى طواعية. تؤخذ من كل مؤمن على أنها فريضة واجبة من أجل أن نقدم للفقراء ما يحتاجونه. إذن هي فريضة على الإنسان أن يدفعها شاء أم أبى، أحب أم كره. ليست عملا تطوعيا اختياريا، كلمة فريضة فيها إلزام. يعني بالمناسبة نحن في عنا بالإسلام فرائض، وعنا محرمات، وفي عنا سنن، وعنا مستحبات، وعنا مباحات، وعنا مكروهات كراهة تنزيهية، وعنا مكروهات كراهة تحريمية. فما من حركة ولا سكنة في حياتنا إلا وهناك حكم شرعي يغطيها. فكلمة فرض يعني أصل في سعادتنا. أنت حينما تنفق من مالك الحلال الذي كسبته بجهدك وعرق جبينك، وحينما ترى أن هذا المال حل مشكلات من حولك تسعد بهذا العمل. فجزء من طاعتك لله وجزء من أسباب إقبالك عليه أن تنفق من مالك. لكن الله عز وجل لئلا يكون الفقراء تحت رحمة الأغنياء يعطون أو لا يعطون، فجعل الزكاة فرضا عينيا على كل إنسان مسلم ملك النصاب. فكلمة خذ أي لا بد من أن تؤخذ الزكاة من المؤمنين بحسب أنصبة أموالهم. لكن الله عز وجل حينما قال خذ من، ماذا تعني كلمة من؟ تعني كلمة من أنها للتبعيض، يعني خذ بعض أموالهم. الشرع الحنيف حكيم ورحيم، ما صادر المال كله، ما أخذ المال كله، ما أخذ نصف المال، ما أخذ ربع المال، أخذ نسبة ضئيلة جدا من المال. فهذا ما تعنيه كلمة من، خذ من أموالهم. أما كلمة أموال جاءت جمعا، لأن الزكاة تجب في كل الأموال من دون استثناء. يعني هناك زكاة للإنتاج الزراعي، هناك زكاة للبضاعة والتجارة، هناك زكاة للصناعة، هناك زكاة للركاز. بحوث الفقه يعني ممتلئة بتفاصيل أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، لكن الآية الكريمة لخصتها بصيغة الجمع، خذ من أموالهم. فأي مال لا بد من أن تكون فيه زكاة. يعني مرة سألني إنسان أنه هل على العسل زكاة؟ قلت نعم. قال لي وماذا نفعل إن لم ندفع؟ ما الذي يحصل؟ قلت له قضية سهلة جدا، في عنا حشرة اسمها قراد النحل تسلط على هذه الخلايا فتتلفها، فإما أن تدفع وإما قراد النحل جاهز. يعني الله عز وجل
3: من جنود الله
4: أرادنا أن نكون كرماء وأسخياء. إلا أن الزكاة فرض، يعني ما في خيار، لا بد من دفع زكاة مالك. لذلك قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم. لا بد من جرد البضاعة، لا بد من حساب ثمن هذه البضاعة، لا بد من دفع الزكاة بحساب دقيق. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. من هو السائل الذي يلح، والمحروم صاحب الكرامة والعزة يسكت فلا يسأل فيحرم؟ لذلك أستاذ جميل لي رأي دقيق جدا، حينما أخبرنا الله عز وجل أن الذي يستحق الزكاة هو الذي لا يسأل، نشأ من هذا التوضيح واجب على كل مؤمن،
3: وهو
4: أن يبحث عن المستحق حقيقة.
3: نعم.
4: في بحث. فالذي يسألك قد يكون كاذبا، الذي يسألك قد يكون ملحا، أما الذي يستحق الزكاة حقيقة لا يسألك. وقد يبدو كريما، يبدو أنيقا، لكنه محتاج إلى المال، فالبطولة أن تبحث أنت عنه. فلذلك خذ من أموالهم. الآن هم تفيد هذا ضمير الجمع. يعني لا يعفى أحد من الزكاة، لا يعفى مال من أداء الزكاة، ولا يعفى أحد من دفع الزكاة. إن أيام بالأنظمة الراهنة تطوى الضريبة عن زيد، تطوى عن عبيد. نحن بالإسلام الناس جميعا سواسية كأسنان المشط، لا تطوى الزكاة عن إنسان. والدليل خذ من أموالهم، جمع المال كي تغطي كل أنواع الأموال، زراعة، صناعة، تجارة، ركاز، ثروات. أما هم تشمل كل الناس من دون استثناء. خذ من أموالهم، لكن خذ من أموالهم صدقة، كأن الآية عن الزكاة. فلماذا وصفت هنا بأنها صدقة؟ قال الصدقة برهان. هناك عبادات لا تكلفك شيئا، تتوضأ وتصلي. أما في عبادة مالية تكلفك مالا جنيته بتعبك وعرقك، وها أنت تنفقه في سبيل الله، فهذه العبادة تؤكد صدق إيمانك بالله.
3: صحيح.
4: تؤكد صدق طاعتك لله، تؤكد صدق محبتك لله. فالصدقة برهان. فجاءت هنا كلمة صدقة مكان الزكاة كي تبين أن الذي يدفع زكاة ماله يحب الله ويحب طاعته ويتمنى رضاه. لذلك النبي الكريم أعطانا مقاييس، قال برئ من الشح من أدى زكاة ماله.
3: نعم.
4: ممنوع أن تصف إنسان أنه شحيح وقد أدى زكاة ماله. برئ من الشح من أدى زكاة ماله، وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده.
3: نعم.
4: وصاحب الحاجة أولى بحملها. وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. نعم. فخذ من أموالهم، خذ لها معنى، من لها معنى، جمع مال لها معنى،
3: والضمير
4: لها معنى، لها معنى.
3: نعم.
4: صدقة لها معنى. تطهره هنا. هذا المال الذي ينفقه الإنسان يطهر نفسه من الشح. الشح مرض خطير. نحن كيف نقول الورم الخبيث مرض مميت؟
3: نعم.
4: والله لا أبالغ. الشح إذا كان هناك مرض خبيث يصيب النفس هو الشح.
3: سبحان الله.
4: فالذي يدفع زكاة ماله طهر نفسه من مرض الشح.
3: نعم.
4: فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي تطهر نفوسهم من مرض الشح. الآن تطهر الغنية من الشح، تطهر الفقيرة من الحقد. الفقير المحروم يرى الأغنياء يركبون مركبات فارهة، يلبسون ثياب فاخرة جدا، بيوتهم عامرة، يدعون إلى ولائم غالية جدا، يحقد. أما حينما تأتيه الزكاة يرى أنه مهم في المجتمع، وأن نظام المجتمع يرعى مصالحه ويوفر له حاجاته الأساسية. فهذا الفقير بدل أن يحقد يحب الغني.
3: سبحان الله.
4: بدل أن يحدث نفسه أن يأخذ بعض الأموال يكون حارسا له. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر نفس الغني من الشح ونفس الفقير من الحقد. وتطهر المال من تعلق حق الغير به. الحجر المغصوب في بناء رهن في خرابه. فإذا كان هذا المال فيه مال حرام، يعني فيه مال لم تؤدى زكاته، قد يتلف المال كله. إذن تطهرهم من الشح للأغنياء والحقد للفقراء وتعلق حق الغير به. هلأ وتزكيهم، تزكي نفس الغني، يرى ماله أصبح ابتسامة على وجوه الصغار، يرى ماله جعل من هؤلاء الفقراء حراسا له، يرى أن هؤلاء الفقراء دانوا له بالولاء. فزكت نفس الغني وزكت نفس الفقير، شعر بقيمته في المجتمع. والمال يزكو، يزداد، يزداد بطرائق عديدة، يزداد بنظام الزكاة نفسه. أنت حينما تقدم هذا المال جعلت في يد الفقراء قوة شرائية، اشتروا منك، فازدادت أرباحك ومبيعاتك. فهذا المال ينمو بطريقة آلية محضة، وينمو بعناية الله. ينمو بإحدى طريقتين، بآلية مالية محضة وينمو بعناية الله. فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم.
3: دكتور، في عجالة، ما هي الثمار التي يجنيها دافع الزكاة؟ بمعنى هو يدفع والمال ينقص.
4: نعم.
3: بنظرة الحرص ماذا يستفيد من ذلك؟
4: ورد في بعض الأحاديث ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. وفي حديث آخر حصنوا أموالكم بالزكاة. فالثمرة دنيوية هو أن المال محصن.
3: نعم.
4: ولا يتلف.
3: نعم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والله ما أجملها من وصية: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إيش معنى غريب أو عابر سبيل؟ إذا عرف العبد حقيقة الحياة الدنيا، إن هذه الحياة الدنيا ما هي حياة دوام واستقرار وبقاء، حياة عابرة. الحياة الحقيقية الطويلة حياة الآخرة. لكن حياة الدنيا، شوف الإنسان الغريب أو عابر سبيل، أنت الإنسان إذا عبرت لك بلدة من البلدان تستوطن فيها وتفكر تستكثر من المال والبيت والولد والتجارة، ممر عبور. عبد الله بن عمر أخذ هذه الوصية بحقها، فكان يقول لغيره، قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الله أكبر. يعني إنسان لو طبق هذا، إذا أصبح وجاء له شعور قد يكون هذا آخر صباح لي، ما يمسي علي الليل إلا وأنا في عداد الموتى، وإذا أمسى قال قد ما يصبح علي النهار إلا وأنا في عداد الموتى. الإنسان إذا جاء له هذا الشعور سيركز في طاقته كلها لله عز وجل، يعمل ما ينفعه عند الله عز وجل. هذه هي حقيقة الزهد. والله كثيرا ما يقرن بين الحياة الدنيا والآخرة، قال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فالحياة الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة. أعظم شيء يعينك على عبور هذه الحياة الدنيا الزهد، أن لا تستكثر من هذه الحياة الدنيا حتى من مالها. لا تجعل همك كثرة المال، همك الشهرة، همك استكثار من النساء، همك استكثار من الولد، همك أن تملأ بطنك حيث ما شئت تملأه، أن تلبس أجمل الثياب. لا يكون هذا همك وشغلك الشاغل. ازهد في هذه اللذائذ، خذ منها ما يجعلك تعبر هذه الحياة الدنيا بلا أي تأثير على ما يقربك إلى الله عز وجل. هذه حقة الزهد. نظرة، إضاءة، صورة من صور حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين وخير من مشى على هذه الأرض صلى الله عليه وسلم، بلغ من المنزلة عند الله عز وجل درجة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تأتيه أموال، يعني عنده أموال، يأتيه أموال من الغنائم، يأتي له أموال من الفيء، لكن ماذا يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم أمام هذه الأموال؟ قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا، جبل أحد لو كل ذهب ملك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما تمنيت أن يأتي علي ليلة أو ثلاث وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أملك مثل جبل أحد ذهب، يعني ملايين الملايين، ميزانيات دول، يتمنى صلى الله عليه وسلم يتمنى أن لا تأتي عليه ثلاث أيام أو ليالي وعنده من هذه الملايين دينار إلا شيء يرصده لدين. قال الصحابي، قال صلى الله عليه وسلم: إلا وأصنع فيه في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. فأومأ بيده، يعني أنه وسلم يوزع هذا المال لمستحقينه ومحتاجينه وما يقرب إلى الله عز وجل، يتألف قلب هذا ويعين هذا ويفرج هذا. هذا هذا هذا حاله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، تصف وضع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، في مأكله، في مشربه. قالت: كنا نرى الهلال، تلو الهلال، تلو الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، يعني شهرين متتابعين. قالت: وما يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. الله أكبر. تسع أبيات، تسع زوجات، ما يوقد في كل أبيات نار، شهرين، 60 يوم، ما يكون شيء مطبوخ، ما في شيء مطبوخ، لا بري
لا بحري لا طائر يطير في السماء، ما في شيء كلش، لا لحم لا دياي لا سمك أبدا، ما في شيء مطبوخ ينطبخ 60 يوم شهرين. فاستغرب التابعي فقال لها: وما كان طعامكم وما كان عيشكم؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. من يتحمل هذه الحياة؟ يتحملها صلى الله عليه وسلم، ويتحملها الزهاد الذين علموا حقة الحياة الدنيا. ثم أخبرت أن للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الجيران يأتون له بالحليب، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شاة إلا بغلته البيضاء وسلاحا وأرضا جعلها صدقة صلى الله عليه وسلم. ما ترك ولا دينار ولا درهم، ولم صلى الله عليه وسلم يترك شيء من ماله الكثير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يملك، بس أعطيكم مثال على أنه يملك، لكن ينفق ما يملك لله. أعطى صفان بن أمية من ماله صلى الله عليه وسلم، من غنائمه، من فيئه، من نصيبه صلى الله عليه وسلم، من حر ماله، مما يملكه هو لا مال يملكه غيره. أعطاه 100 من النعم، ثم 100 من النعم، ثم 100 من النعم، 300 من النعم يعطيها صلى الله عليه وسلم عطية لا يرجو من ورائها لا ثناء ولا مدح ولا شكور ولا كلمة شكر. كان يستطيع أن يأخذ هذه النعم وهذه الأموال ينفقها على نفسه وعلى ملذاته وعلى ملبسه وعلى مشربه. عمر بن الخطاب يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وربما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. يلتوي، يلتوي من الألم، من الجوع، ما يجد دقلا، يعني دقل هو رديء التمر، رديء التمر، رديء التمر، ما ملاقي أرد أنواع التمر يأكلها حتى يشبع صلى الله عليه وسلم. جاء صلى الله عليه وسلم أحد الأضياف فأرسل إلى نسائه من أجل أن يضيف هذا الضيف، فقالت الأولى: والله ما عندنا إلا ماء. والثانية قالت: والله ما عندنا إلا ماء. سئل 9 أبيات للنبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون نفس الإجابة: والله ما عندنا إلا الماء. بيت، بيت كامل إلا فقط ماء، فقط، لا طعام لا شراب إلا الماء. هذا حال زهد النبي صلى الله عليه وسلم. مع هذه الحال وهو أكرم الناس في الدنيا وأعلاهم درجة في الآخرة. ازهد في الحياة الدنيا يحبك الله. هذه نماذج من زهده صلى الله عليه وسلم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: ماما ماما قومي قومي افطري، صار لك اسبوع ما اكلتي اشي.
1: ماليش نفسي الا ما بدي اكل ولا بدي اشرب، ما بدي اشي.
0: ما بينفع هيك، ما بينفع، لازم تاكلي منشان الدواء. بعدين بكره ان شاء الله بابا بيطلع من المستشفى، بديك اشوفك هيك صحتك هزيله ووجهك اصفر، مش كويس يا ام فارس، مش كويس.
1: ابوك الغالي ابو فارس وينه وينه؟
0: رح يرجع بالسلامه ان شاء الله، انت بس ادعي له احسن ما تبكي، ادعي له.
1: يا الاء قومي الله يرضى عليكي، هديلي صفيه الصغيره اشوفها، مشتاقه لها، وكل ما بشوفها بتذكرني بابوها.
0: حاضر تكرم، والله انه عروسه، والله من هاي الناحيه معك حق، صفيه كلها ابوها فارس الله يرحمه.
1: ساء الله عليك، ساء الله عليك يا فارس، من زينة الشباب، من زينة الشباب يا عيني. يا حسرت عليك يا صفية اللي ما وعيت عابوها ولا شمت ريحته ولا قالت كلمة يا بابا.
0: بكفي يا ماما بكفي.

0: كيف يا دكتور؟
1: بخبيش عليكو وضعه يوم عن يوم بسوء، يعني بقدرش يخبي عليكو حالته صعبة.
2: دكتور لو عملنا له تحويلة للخارج؟
1: أنا عارف إيش أقول لك، يعني إحنا طبعا يعني حالته كتير صعبة زي ما قلت لكو، وانتو شايفين كيف يعني التحويلات والانتظار وكذا، حالته بتتحملش إنه ينتظر. إذا بتقدروا تعملوا له تحويلة تطلع في نفس اليوم تطلق الرغم، بس حالته بتنتظرش ووضعه كتير صعب. طب حضرتك يعني انت ابنه؟
2: أنا زي ابني دكتور.
1: طيب في تحاليل لازم تعملوها بسرعة، مستعجلين عليها، لأنه لو بدكم تنتظروا هنا بدها تاخد لي أسبوع أو 10 أيام لما تطلع. صحيح بتكلف شوية بس ضرورية التحاليل هذه تكون عندي اليوم.
2: اكتبهم يا دكتور مش مشكلة.
1: طيب أنا هلقيت بخلي حدا يسحب له دم وبكتب لك التحاليل المطلوبة، بس تعملهم برا.
2: تمام ولا يهمك يا دكتور، الله يعطيك العافية.
0: طب يلا السلام عليكم، الله يعطيك العافية دكتور.

0: يا وداع، امبارح كنا عنده يا حسرة قلبي، لا بصد ولا برد. امبارح وقفت عند راسه، ما عرفني يا وداع، تخيلي ما عرفني بابا.
1: طولي بالك، شدة وبتزول ان شاء الله.
0: آخ يا رب يا رب. هدى،
1: شو هدول؟ هذا راتب فارس الشهري.
0: واحنا مالنا؟ ليش جايبه عنا؟
1: انتو بحاجة المال.
0: هذا مال صفية، وانتي لازم تحافظي.

0: صفية بنتكم وانتوا برضو بحشد المال يا آلاء.
1: والله إني عارفة طول عمرك بنت أصول.
0: انتوا أهلي وناسي، وإذا ما وقفتش معاكم بالمحنة هاي بكونش أصيلة، ولا حتى نفذت وصية فارس الله يرحمه.
1: عمره ما خاب ظني فيك يا هدى، ربنا يحفظك يا رب ويفرحك.
0: تسلميلي يا رب. إيش عليك هالآيات بس تروحي؟
1: ولا إشي.
0: طب إيش رأيك تيجي معانا على بيتنا؟
1: شكلك عاملة إشي بحبه كتير.
0: أيوة اليوم عاملين محاشي، بعرفك بتحبيها.
1: يلا مش مشكلة، بآجي معك هالمرة، بس بدي أبعت لماما إني جاية عندك. معلش عشان ما تقلق.

0: عارف يا محمد، الراتب المرة هذه مش كتير.
1: الأخبار والبلد فايعة وولعة، إيش فيه؟ كل بيطحن في التاني.
0: والله ما أنا عارف إيش أحكي لك. الشهر الجاي لا الأسرى ولا الشهداء احتمال كبير إنهم ما يقبضوا.
1: كملة كمان الموظف الغلبان نص راتب، ولا راتب للشهداء ولا للأسرى. عمرانة يا بلد.
0: هانت هانت، بس أنت طور روحك.
1: هي ظلت فيها روح الواحد تعبان وقرفان.

0: والله يا حبيبتي يا محمد ما كان له لزوم لكل هذا، مغلبة حالك.
1: فيش حاجة من واجبك يا فارس، احنا اهل.
0: خليكي خليكي، وين قايمة؟ جاية بعد شوية اختي ام فهد.
1: معلش اعذرينا، عندي كتير شغل والله.
0: يعني يا ام محمد عندك كن، خليها تشتغل.
1: كنتي يا دوبها ابنها وجوزها، ان ساعدتني ساعدت، ان ما ساعدت عادي، ما بدق كتير على الموضوع.
0: يعني هو ليش واحد بيجيب الكنة مش عشان تساعده؟
2: خليك تغدي عنا يا خالتي، والله انه الغدا جاهز.
1: معلش يا خالتي، يا الا مرة تانية ان شاء الله. المهم اطمنت عليكم، يلا اتضلوا بخير.

0: بشوفك منورة اليوم ما شاء الله. يا سلام، هاي الشاي ولا بلاش يا هدى؟ شاي زي تاع زمان.
1: يا ألف ألف ألف صحة على قلبك يا أحلى أب بالدنيا. إيش نفسك تتغدى اليوم؟
0: ليش؟ شو ناوي تغدينا اليوم؟
1: مقلوبة، إيش رأيك؟
0: مقلوبة مقلوبة، يلا من تحت إيدك حتكون زاكية.
1: تمام، رح أطبخ وأبعت لبيت عمي كمان.
0: منيح برضو، ربنا يوفقك ويكرمك يا رب.

0: عارفة يا آلاء، هدى كبرت بعيون كتير.
1: والله إني حكيت لك من زمان يا ماما، والله إني يالنا فيها هالبنت، البنت صحبة مدرسة يعني عمر.
0: بالرغم من كل الأساوة اللي عملتها فيها بتعاملني بالأحسن.
1: الحمد لله الحمد لله إنك عرفتي هدى أصيلة.
0: بس برضو يا آلاء قد ما تكوني كويسة برضو مش هي الكنة اللي كان نفسي أجوزها لابني.
1: عمل لي كاسة شاي؟
0: اعملي اعملي بس اتكتريش سكر.

0: يا وداد يا حبيبتي، انا خلصت شطف البيت. ايش فيها لو شطفت غرفتك من بدري؟ بس بديت البيت ينشف.
1: تو صحيت من النوم.
0: احكي لك يعني صباح الخير؟ يلا سدني المساء الساعة 12.
1: ايه والله هذا بيتي وانا حرة، اصحى وقت ما بدي وانام وقت ما بدي، واللي مش عاجبه يروح على بيته.
0: الملاف السعد، وهذا بيتي من قبل ما تيجي ولا ناس يا وداد؟ سلام سلام، اصلا ماليش طول تروح لمجاكرة ومكايدة الناس اللي زيك. سلام.
1: هي هي، ولسه حوريك نجوم الليل بعز الظهر بوعدك.

0: عادل ومحمد على طول بالمستشفى.
1: لازم يقفوا يا ابو محمد معهم. ها اذا ما وقفوا مين بده يقف؟
0: ما شاء الله عادل كتير خير وبكسرش والله.
1: سمعت انه صاحب فارس من هم صغار.
0: للأمانة يا محمد صاحب واجب وشاب مؤدب وأخلاقه كتير عالية ومحترم كمان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: سؤال لكم، هل الجهاد شرط للنصر؟
2: يعني هل ممكن ننتصر بدون جهاد؟
1: إذا قلنا نعم لابد أن نعرف كيف، وإذا قلنا لا معناها ما في حل إلا الجهاد. هذا السؤال سؤال غريب، لكن هذا السؤال إجابته محددة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعندما نعرف الإجابة سنعرف ما هو شرط النصر أو شروط النصر، وإذا توفرت هذه الشروط تحقق النصر. سنتأمل من خلال آيات الله تعالى هل الجهاد شرط للنصر، وسنعرف الإجابة من سنن القرآن الكريم ومن آيات الله عز وجل.
3: وإنه لجهاد نصر أو استشهاد، والسلام عليكم ورحمة.
1: احفظوها، ما في نصر بدون جهاد. نصر كذا سهل خفيف، هدية من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قادر، قادر يقول كن فيكون. ليش هو يعني احنا أعز على الله سبحانه وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان النصر سيهدى لأحد بدون جهاد لو أعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليش يجاهد ويدمى تكسر ثنيته أجزاء من أسنانه ويدخل الحديد في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق على الله عز وجل. ما في نصر بدون جهاد، الله قادر أن يجعلها بيده وحده. لكن انظروا ماذا يقول في القرآن الكريم، يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ما يصير يا عذاب بيد الله وحده فقط هكذا، الله قادر يفعل ذلك، لكن عشان النصر يتحقق لابد من هذا الجهاد. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، خزي في الدنيا والآخرة، وينصركم عليهم. بس متى ينصرنا عليهم؟ لما نقاتلهم نحن بأيدينا، ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذا الغيظ الذي في قلوبنا، الحنق بسبب الظلم الذي وقع علينا، بسبب الأذى، بسبب تجاوز كل الحدود، هذا سيشفيه الله عز وجل. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. طبيعي غيظ، واحد يقول المؤمن هذا قلبه صافي ولا يمكن أن يحقد ولا كيف، هو بشر في النهاية. في النهاية الرسول الله سبحانه وتعالى يتكلم في الآيات عن الصحابة الكرام، كان فيهم غيظ في قلوبهم بسبب الظلم الذي وقع عليهم، هجروهم، قتلوهم، أخذوا أموالهم. فطبعا يريد أن يشفي صدورهم، الله سيشفي صدورهم. متى؟ لما تقاتلوهم بأيديكم. واليوم تتكرر المسألة، هجروهم، آذوهم، قصفوهم، قتلوهم. طبعا طبعا لا بد من الجهاد حتى يشفي صدور قوم مؤمنين، وعندها ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. إذن الجهاد شرط للنصر، ما في مجال. طبعا طبعا الله سبحانه وتعالى قادر أن يدمر أعدانا كما دمر فرعون ودمرها عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط، وكم تكررت في القرآن الكريم. هذه عندما تتدخل القدرة الإلهية المباشرة انتهت المسألة محسومة. لكن هذا لا يسمى نصر بالمعنى الدنيوي، هذا تدخل إلهي، هذا عقوبة إلهية. أما النصر يشترط فيه الجهاد مع الشروط الأخرى التي ذكرناها ومزيد منها سنذكرها في حلقات أخرى بإذن الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في وافى ربيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم لا بد أن نقف وقفة هامة في علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الأمة التي تنتمي إلى هذا النبي الخاتم هي خاتم الأمم أيضا، وإن هذا النبي المفضل أمته أفضل الأمم عند الله. الجنة حرام على الأنبياء حتى أدخلها، وحرام على الأمم حتى تدخلها أمتي، صلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم. هذه الأمة قد أكرمها الله بمزايا، فنسأل الله أن تتحقق فينا هذه الصفات والشروط حتى نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وصفها القرآن ووصفها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة ستشهد على الأمم، وينبغي لمن كانت فيه صفة الشهادة أن يتحقق بصفات الشهادة أيضا حتى تكون شهادته مقبولة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليس فيها إفراط ولا تفريط، ليس فيها تشنج ولا انحراف، ليس فيها غلظة ولا تشدد، إنما هي الوسطية في كل شيء، بعيدة عن كل الأهواء والنزاعات والخلافات. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لقد جعل الله في هذه الأمة صفات الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبعض العلماء يقرأ قوله تعالى كنتم، أي كونتم خير أمة، جعلتم خير أمة. وشرط هذه الخيرية بشرط واضح لا لبس فيه: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وما ينبغي أن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من توفرت فيه ثلاث خصال: عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى. فشرط العلم ضرورة من ضرورات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما ينبغي أن يتصدى لهذا العنصر المهم في رحى الإسلام، بل هو صلب الدين، أمر بالمعروف ونهي عن منكر، لا يتصدى له إلا من كان عالما بالأمر، عالما بالنهي، عالما بالمعروف، عالما بالمنكر. لقد ثبت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفر، فأصيب أحدهم فشج رأسه واحتلم في ليلته، فقال لأصحابه وقد أصابته الجنابة: هل يؤذن لي أن أتيمم وأصلي؟ فقالوا: لا، بل ينبغي لك أن تغتسل. قال: أخاف أن أغتسل فأهلك. قالوا: لا نرى لك إلا اغتسالا. فاغتسل فمات. فلما وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قاتلهم الله. إن بعض اليوم الشباب يتحمس من أجل معصية ينتهك فيها حرمات الله، فلا يبالي أن يطلق رصاصة أو أن يأخذ مبدأ الشرع بيمينه أو بيده، إن هذا مما يغلظ له القول في كتاب الله. ما ينبغي أن يتصدى ويتصدر لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من كان عالما بالأصول والفروع، عالما بالناسخ والمنسوخ، عالما بالمحكم والمقيد، عالما بضرورات الأمة وبمصالحها. وليست المسألة لكل من هب ودب أن يتجرأ على حدود الله، الله وأحكامه. ثم بعد العلم عدل بما يأمر، عدل بما ينهى. قد يكون من هذا العدل أن تنصف الناس من نفسك وتنصفهم ممن حولك، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق، رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى. إن هذه الأمة التي جعلت خير أمة أخرجت للناس جعلت لها كرامة، فما من نبي إلا وجعل الله له دعوة مستجابة. فأيوب عليه السلام دعا لنفسه أن ينقذه الله من المرض فشفاه الله وأبرأه، ويونس عليه السلام دعا الله أن ينقذه من بطن الحوت فاستجاب الله له، وزكريا دعا الله بالولد الصالح فأعطاها إياه، وإبراهيم دعا الله أن يخرجه من النار وأن يكرمه بقرى الضيفان وأن يرزقه الله الولد الصالح فأعطاه الله إياها، ونوح دعا على قومه. وهكذا كان لكل نبي دعوة مستجابة. وانظروا إلى دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم دعوات ثلاث، فقال في الأولى: اللهم اغفر لأمتي، وقال في الثانية: اللهم اغفر لأمتي، وقال: وادخرت الثالث ليوم تحتاج الخلائق كلها إلي حتى إبراهيم، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى يوم القيامة قال: أمتي أمتي أمتي أمتي، فيقول الله: محمد يقول أمتي أمتي، وأنا أقول رحمتي رحمتي، لن تضيع أمة هذا نبيها وهذا ربها. فيقول الحق له: يا محمد إن شئت جعلت حساب أمتك عليك. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يا رب، بل تحاسبهم أنت، أنت أرحم بأمتي مني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل صفات في هذه الأمة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إنها أمة الجماعة، أمة الوحدة، أمة لقاء المؤمنين واجتماع كلمتهم، لا أمة الفرقة والاختلاف، لا أمة يسب بعضها على بعض ويكفر بعضها بعضا. كيف تعرف أمتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: أعرفهم من آثار الوضوء، يأتون يوم القيامة غرا محجلين، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هكذا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالطاعة، بآثار الوضوء، بالوضوء الظاهري وبالوضوء الباطني، بسلامة المظهر ونظافة الجوهر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر أمته أيضا من دخول النقص عليها، فيقول لنا: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول له: اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم ما يلبث أن يكون في اليوم الثاني جليسه وأكيله وشريبه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم بعضا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم محذرا الأمة: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. حريص علينا بالمؤمنين، رؤوف رحيم، شفوق على هذه الأمة، يخشى عليها من العنة والاندثار والهزيمة، يخشى عليها من الفرقة، أن يخرج فيها المنكر ويتصدر على المعروف، وأن يغيب فيها صوت العدل والحرية والحق. إن إساءتنا لأنفسنا أكبر من إساءة الآخرين إلينا أيها الناس. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون إصلاحنا إصلاح للضمائر، إصلاح لمشروعنا الحقيقي. لما نزلت: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أتى الصحابة فبركوا على أقدامهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وقد نزلت هذه الآية ونحن لا نطيقها. أن يكون الإنسان ملتزما بضميره، لا يدخل على قلبه حتى آثار وذكريات المعصية. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل، كما قال أهل الكتاب: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت ألسنتهم بهذه الآية نزل القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جاء التخفيف بعد عام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ثم يقول: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثم يقول: نعم. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى صورة طيبة لهذه الأمة وبشرى حسنة، رأى علامة في هذه الأمة، فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. فقالت عائشة: أصبحت تقول كلمة ما كنت تقولها من قبل يا رسول الله. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من ذلك فقد رأيتها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة سيدخلون في دين الله أفواجا، رأى النصر لهذه الأمة، وقد أنزلت عليه أعذب كلمة سورة النصر، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا النصر بعد هذا الجهد وهذا الجهاد وهذه التضحية لدين الله سبحانه وتعالى. لقد طال وجودنا في النفق أيها الإخوة، ومرت علينا أيام سود نتقلب فيها بالهزائم، لأننا ابتعدنا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن التئامنا معه، وعن انتمائنا لهذه الأمة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وبالنصر، ودعا لها بالسناء وبالظهور على الأمم، ودعا لها أن تكون الشاهدة على الأمم يوم القيامة. إن بعض الناس يذادون عن هذه الأمة وعن هذه البطاقة، يرى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أناسا يأتون على الحوض، فأقول: أمتي أمتي، تذودهم الملائكة إلى النار، فتقول له الملائكة: يا محمد، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا، لقد غيروا وبدلوا، لقد عادوا عن دينهم القهقرة، لقد أخلفوا موعدك يا رسول الله، وخانوا عهدك، وما نظروا إلى وصيتك فيهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، بعدا بعدا، أيها الناس، موعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض. الله أسأل أن يرفع البلاء عن أمة محمد، الله أسأل أن ينجينا وينجي أمة محمد. اللهم ببركة المصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسألك أن تدخلنا في أمة محمد ولا تخرجنا منها يا كريم، لا تفرق بيننا وبين نبينا لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم حنن روحه علينا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية من أغلى هدايا الرحمن النهاردة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. يعني اللي يقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله، أو يقول عليه الصلاة والسلام بالصيغة السهلة دي، أو يقول صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أيا كان صيغة الصلاة على النبي، لو قلتها مرة ربنا يصلي عليك 10 مرات. صلاة الله على الإنسان هي رحمته ومغفرته ورفعة ربنا سبحانه وتعالى لشأن هذا الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وسكينة وطمأنينة بتنزل على قلب الإنسان من ربنا سبحانه وتعالى. فأنت لما مرة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يصلي عليك، ربنا بنفسه يصلي عليك 10 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يا سعد ويا هنا، كل إنسان ربنا بيصلي عليه وبيرحمه 10 مرات لما يصلي على النبي مرة واحدة. بس مش بس دي الهدية، ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا إن اللي يصلي عليه يبقى أقرب واحد من سيدنا محمد مجلسا يوم القيامة. أقرب واحد لسيدنا محمد في مقعده يوم القيامة هو اللي بيصلي عليه كتير. مش بس كده، ده سيدنا أبي بن كعب راح لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال له: أنا بذكر ربنا كتير، وفي وسط ذكري لربنا أصلي عليك قد إيه يا رسول الله؟ كم أجعل لك من صلاتي، يعني من ذكري؟ الثلث. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت وإن زدت فهو خير لك، براحتك، ممكن تلت أذكرك يبقى صلى على النبي، لكن لو زودت يبقى أحسن. فقال: يا رسول الله، النصف؟ قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، الثلثان؟ قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، أأجعل لك صلاتي كلها، يبقى أذكري كلها صلى على النبي؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. أي حد عنده هموم، مشاكل، معضلات في الدنيا، محن، ابتلاءات، لو صلى على النبي كتير بإذن الله تكشف عنه هذه الكروب. لأن كل ما تصلي مرة ربنا يرحمك 10 مرات، وفي كل مرة ربنا يرحمك يرفع عنك إن شاء الله من محن الدنيا. وأقرب الناس لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس صلاة على النبي، كما وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخدت بالك؟ شوف كم الهدايا بمجرد صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام. مش بس كده، ده أنت لما تصلي على النبي في ملائكة ربنا خلقها تروح لسيدنا محمد عند قبره الشريف كما أخبره عليه الصلاة والسلام، فتقول: يا رسول الله، إن فلانا أو فلانا يصلون عليك. قال: فأرد عليه السلام. سيدنا محمد يرد عليك السلام ويقول لك: عليك من الله الصلاة والسلام. النبي هيدعي لك. فالصحابة بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ إزاي الصلاة تتعرض عليك وانت خلاص الأرض أكلتك؟ قال: لا، إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. إذن الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا محمد كما يقول أهل السنة والجماعة أحياء في قبورهم، والنبي حاسس بيك وانت بتصلي عليه وبيرد عليك السلام. عارف ليه؟ ليه كم الهدايا دي صلى من ربنا سبحانه وتعالى تبقى أقرب واحد لسيدنا محمد؟ كل الهموم اللي عندك بإذن الله تكشف بسر الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يرد عليك السلام ويدعي لك وهو في قبره الشريف، تبقى أقرب الناس من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يوم القيامة. كل ده ليه؟ لأن في سر. السر ده إن اللي بيصلي على سيدنا محمد بقلبه وبلسانه كتير بيزداد تعلقا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وسيدنا محمد هو النموذج الكامل للعبد الرباني اللي ربنا بيحبه، العبد الخلوق الرحيم النافع المتقن اللي بيساعد كل اللي حواليه وبيسيب أثر في كل القلوب. ودي خلاصة مراد الله عز وجل مننا. لو تعلقت بسيدنا محمد بسبب انك بتصلي عليه كتير هتبقى إنسان مثالي قريب من هذه الشخصية الكبيرة المثالية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومش هتعرف تقلده إلا لما تتعلق بيه، وهتتعلق بيه لما تصلي عليه كتير. فالصلاة على النبي هي سر التعلق وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول لك على الهدية الكبيرة، قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. فلو صليت عليه كتير هتحبه وتتعلق بيه، فتحشر معاه في يوم القيامة. فيلا صلي بينا على النبي في كل يوم على الأقل 100 مرة حتى تتعلق برسول الله، فتتخلق بأخلاقه الرائعة الرفيعة.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من ثمانية، استعاذ من ثمانية. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ثمانية فضلا. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه. تفسير الحديث: استعاذ بالله، يعني استعان بالله واحتمى صلى الله عليه وسلم بالله من هذه الثمانية. أن أذل، يعني أن أذل الناس، أنا لا أذل الناس، أريد أن أكرم الناس، لأن الله كرم بني آدم. حرام أن تذل الناس، لا تذل أخاك، لا تذل جارك، يعني لا تحقره. المسلم لا يحقر أخاه، لا يذل أخاه، لا يذل مؤمنا. لذلك قل: اللهم إني أعوذ بك أن أذل غيري، أو أذل، يعني أو يذلني غيري. لا ترضى أن تذل الناس ولا أن يذلك الناس، بل أكرم الناس واسأل الله لا أن يكرمك الناس كما أكرمتهم. هذه اثنتان: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل. أضل الناس يعني أبعدهم عن دين الله، وألبس عليهم دينهم، وأشككهم في دينهم، أشككهم في الله. بعض الناس يقول: أين الله؟ يريد أن يكفرك بالله، يريد يقول لك: هذا القرآن ليس من عند الله، هذا إضلال للآخرين. أن أضل، أنا لا أضل الآخرين، أنا أهديهم إلى الحق. مهمتي أن أهديهم إلى الحق، أن أهديهم إلى الحق، لا أن أضلهم عن الحق. كما يستعيذ عليه الصلاة والسلام بالله من أن يضل هو، أن يضلله غيره عن الله، أو عن الحق، أو عن الهدى، أو عن الخلق الحسن، أو عن الكسب الحلال. لأن الضلال يكون في الدين، في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملات، كل هذا يمكن أن يضل الإنسان، يمكن أن يضل في كل مجالات الحياة. فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن تضل الناس عن الحق، أو أن يضلك الناس عن الحق بأي وجه من وجوه الحق. هذه أربعة: أو أظلم أو أظلم. أن أظلم غيري، حرام على المسلم أن يظلم الناس، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما. فلا يجوز أن تظلم الناس، واستعذ بالله أن يظلمك الناس، لأن الظلم قبيح سواء وقع منك أو عليك. الظلم قبيح بصورتين: سواء كنت أنت الظالم، أو كنت أنت المظلوم غيرك الظالم. فاستعذ بالله أن تكون ظالما أو مظلوما. والأربعة الأخيرة أو الثلاثان الأخيرتان: أو أجهل أو يجهل عليه. أن أجهل يعني أن أغضب، وأن يغضب علي، أن أغضب على الناس وأخاصم الناس، أو أن يغضب علي الناس وأن أخاصم من الناس. هذه الثمانية يجب أن نستعيذ بالله تعالى منها، لأنها مضرة بنا وبغيرنا. وكما يحب الإنسان الهدى لنفسه، ويحب العدل من غيره، ويحب أن يرضى الآخرون عنه، يجب أن يقابل الآخرين بما يحب، أن يقابل الآخرين بما يحب. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا الثمانية نعود فنقرأ هذه الثمانية التي استعاذ بالله تعالى منها رسول الله

0: صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا هدى الإسلام، هدى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث: أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أفعل شيئا عن علم، أن أفعل شيئا من الضلال على علم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن نعمل شيئا يعني حراما عن علم، ونعوذ بك أن نفعله عن جهل أيضا، لأن الإنسان إذا عمل عن علم معصية الله يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر، أما إن ارتكب شيئا عن جهل فيعاقب على الجهل، يعاقب على الجهل. الجهل بالأحكام ممنوع أيضا، الجهل بالأحكام ممنوع أيضا. ففي حديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. قضاء الله نازل، قضاء الله نازل بكل الناس، تسأل الله تعالى لا تسأله رد القضاء لأن قضاء الله نازل، ولكن تسأله اللطف في القضاء، لأنه عندما يلطف الله تعالى بالعباد يأتي القضاء هينا، وتأتي المصيبة هينة. حتى إن الإنسان عند الموت إذا كان الله تعالى يحبه تفيض روحه من غير أن عذاب، ومن غير أن يتشبث بالدنيا. بعض الناس عندما يأتيهم الموت ونزع الموت في هذه الساعة يحبون أن يبقوا في الدنيا، لأنهم لا يحبون لقاء الله، لأنهم لم يعملوا شيئا للقاء الله تعالى. من أجل هذا يخبر الله تعالى عن المؤمنين فيقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هؤلاء الذين يعيشون مع الظالمين، يعيشون مع الظالمين، يسألهم الله فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا ضعفاء عايشين مع الظالمين، وكنا نخدم الظالمين، وكنا لا نستطيع أن نفارق أرضهم. الله تعالى لا يرضى من المسلم أن يعيش مع الظالمين ظالما ومعينا له. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، اتركوا أرض الكفار وهاجروا إلى أهل الإيمان، أولئك مأواهم جهنم. الذين هذا لأنهم يضلون هنا، يضلون أو يضلون بسبب عيشهم مع الظالمين. فكل من عاش مع اليهود يأخذ من أخلاقهم، من عاش مع الكفار يأخذ من أخلاقهم، من عاش مع المؤمنين يأخذ من أخلاقهم ومن دينهم. من أجل هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ألا اعتزل تلك الفرقة كلها. لأنك ستتعلم من المؤمنين الهدى والاستقامة والصلاح، وستتعلم من الكافرين الكفر، ومن الظالمين تتعلم الظلم. من هنا دائما يبحث المسلم عن أن يستفيد من الآخرين الخير، وأن يعطي الآخرين الخير، فلا يجوز أن تعطي الآخرين الخير وتأخذ منهم الشر، ولا تتعلم منهم الشر، إنما أنت من دعاة الخير، وأمتك من دعاة الخير. والله تعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فإذا أضللنا الناس كنا ندعو إلى الشر، وهذا مخالف لدين الله تعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. فأن أضل يعني أن أحمل الناس على الضلال، فإن دعوت الناس إلى الهدى وإلى الخير أكون مخالفا لمن يدعون الناس إلى الضلال. اللهم رب. وإبراهيم عليه السلام يقول هو وابنه إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. فهو يدعو لنفسه ولولده ولهذه الأمة أن يجعلها الله تعالى أمة مسلمة لله تعالى. فلنتعلم دائما من القرآن ومن الهدي النبوي الشريف كيف نكون دعاة إلى الهدى، نحرم الظلم على أنفسنا ونحرم الظلم على غيرنا، نحرم الذل لأنفسنا ونحرم الظلم على غيرنا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد للمؤمنين أن يكونوا أعزة كرام، أعزة على الكافر، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ونسأله تعالى أن يجعل هذا البلد بلدا طيبا مباركا بأهله وذريته، بزرعه، بسمائه، بمائه، بإيمان أهله. نسأله تعالى الهداية لجميع أهل الخير، وأن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا أيها الإخوة الكرام قد تحدثنا في حلقة ماضية من هذا البرنامج عن الذين يحبهم الله عز وجل، وقلنا بأننا سنتحدث في حلقة أخرى، وهي هذه الحلقة إن شاء الله، عن الذين ذكرهم الله في القرآن وأنه لا يحبهم. نسأل الله العافية لنا ولكم. من جملة ذلك قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. المعتدي هو الذي يعلم بأن هذا الأمر ليس حقا له ويريد أن يأخذه بسلطان القوة أو بسلطان القهر، لأنه يعلم بأنه إن فعل هذا لن يعاقبه أحد، ونسي بأن الواحد الأحد سبحانه وتعالى حاضر ناظر، وأنه سوف يعاقبه يوم القيامة سبحانه وتعالى. أيضا قال تعالى: والله لا يحب الفساد. وفي آية أخرى قال: والله لا يحب المفسدين. لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. المفسدون الذين هم يكون أمر خير يقلبونه إلى شر، هذا الفساد. يكون الناس معتادون على الأمانة يعلمهم على الخيانة، معتادون على الوفاء يعلمهم على السرقة وعلى الاعتداء على الآخرين، ينشر فيهم قبائح الأفعال، قبائح الألفاظ. هذا هو الفساد، هذا هو الفساد. نسأل الله العافية. والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار على وزن فعال يعني كثير الكفر، أثيم على وزن فعيل يعني كثير الوقوع في الآثام. نسأل الله العافية لنا ولكم. قال تعالى: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الكافر هم جمع كافر، والكافر هو مأخوذ من قولنا كفر الإناء يعني غطى الإناء، لأن الكافر يغطي الحقيقة. الحقيقة بأن لهذا الكون موجدا واحدا فردا أحدا صمدا، فلما يأتي ليقول ليس لهذا الكون إله، هو كفر هذه الحقيقة يعني غطاها أنكرها، فكأن هي موجودة شاء أم أبى، موجودة رغم أنفه، لكنه يغطي هذه الحقيقة فيقول ليس لهذا الكون إله. أما هذا الكون فعلى الحقيقة له إله جل جلاله، كيف لا وهذا الكون شاهد على وجوده سبحانه وتعالى، بل إن هذا المنكر نفسه هو شاهد على وجود الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل لا يحب من يكفر الحقائق، من ينكر الحقائق. أيضا الله عز وجل قال: والله لا يحب الظالمين. الظالمون هم المعتدون الذين يعتدون على الآخرين، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه، وحاشاه جل جلاله أن يصدر منه ظلم، فكيف بظلم العباد لبعضهم. كذلك قال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختالا يعني يمشي وهكذا يتبختر ويتكبر على عباد الله، ويفتخر عليهم بأشياء لم تصنعها يداه. الله عز وجل أعطاه شكلا حسنا فيفتخر بشكله الحسن، أعطاه صوتا حسنا فيفتخر بصوته الحسن، أعطاه مالا وجاء من بطن أمه لا يملك شيئا فيفتخر بالمال على الآخرين ويتعالى عليهم. لذلك الله عز وجل لا يحب هذا الصنف من الناس. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الخوان على وزن فعال كثير الخيانة، كثير يأتمنه الناس فيخونهم، نسأل الله العافية. وشرحنا معنى الأثيم منذ قليل. أيضا قال تعالى: إنه لا يحب المسرفين. المسرف هو الذي يتجاوز الحد في الأشياء. أيضا قال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. المستكبرين الذين يتعالون على عباد الله سبحانه وتعالى بصفات ليست فيهم، بل بأشياء أعارهم الله عز وجل إياها. كذلك سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يحب الفرحين. والفرح هنا هو البطر، ليس الفرح الذي هو ضد الحزن. هذه الصفات أيها الإخوة ذكرها ربنا على أنه لا يحبها ولا يحب أهلها، فلنحاول جاهدين ألا نكون منهم. اللهم أعنا على ذلك يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: معنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، أيها الإخوة، النبي عليه وآله الصلاة والسلام في غزوة حنين وقولها في غزوة بدر، كما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، كما في صحيح مسلم، وحديث العباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم، كلاهما في غزوة حنين. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد الفتح مباشرة بعد 25 يوم، وبلغه أن ثقيف وهوازن قد تجمعوا في وادي حنين، خرج عليه الصلاة والسلام ومعه من قدم معه من المدينة، ومعه 8,000 ممن أسلم في مكة، سواء كان إسلامه صادقا أم كان مترجرجا في إيمانه. فلما وصلوا وادي حنين، كان الثقيف وهوازن وأتباعهم قد كمنوا، فما أن دخلوا حتى رموهم بالنبل، فجفل السروعان وانفض الأعراض، وبقي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومعه 100 نفر، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفي حديث العباس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء ومعه العباس وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو سفيان بن الحارث وآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للعباس: ناولني حصيات. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصباء تراب، ثم رماه في وجوه القوم، شاهت الوجوه. وهذا ما جاء في حديث سلمة بن الأكوع كما قلت رضي الله عنه، كما في صحيح مسلم، وفي حديث العباس رضي الله عنه. قال العباس: فتطاولت وإذا الحرب على أشدها، فما أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكف من التراب حتى رأيت حدهم كليلا ثم انهزم. يوم بدر، كما في حديث ابن عباس وحكيم بن جبير ونوفل بن الحارث، لما رماهم عليه الصلاة والسلام صاروا يرون كأن من السماء تسقط عليهم مثل الحصاة في الطست، ولم يبق أحد منهم لا في حنين ولا في بدر إلا ودخل التراب في عينيه كم رمى عليه الصلاة والسلام. وفي حنين ألوف من الناس، ألوف، وفي بدر 1,000 ينقصون قليلا كم رمى عليه الصلاة والسلام. هذه الذرات من التراب تفتتت تفتتت تفتتت تفتتت وانطلقت، فحملت أمرين: الدخول في العيون والرعب في القلوب، فولوا منهزمين. وقارن يا أيها المسلم ذلك مع قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فمن أولى بالاتباع أيها المسلم، أنت أم التراب؟ النبي عليه الصلاة والسلام مما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم الماء نبع من أصابعه وفي مواطن متعددة، ماء قليل قليل لو وضع في أشجاب القربة لا شربه الجلد، يأتي بإناء جفنة تروي الركب، يضع يده عليه الصلاة والسلام صب الماء عليه، الماء ينبع من أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة. إيش روى الجيش؟ شربوا سقوا. النبي عليه الصلاة والسلام كثرت الماء، كثر الماء، يرسل سهما من كنانته يضعه في البئر يجيش الماء، وهذا تكرر كثيرا. يأتون بماء قليل يضعونه في الدلو، يغسل يديه عليه الصلاة والسلام، يتمضمض فيه، ثم يمج الماء في الدلو، ثم يسكب الماء في البئر يجيش يجيش قربة. يمسك النبي عليه الصلاة والسلام عازلة، يعني فم القربة، ويصب يشرب الجيش كله. قارن مع قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا متواتر يا أخواني. الطعام هذا متواتر، تكثير الطعام هذا متواتر في حديث جابر رضي الله تعالى عنه المتفق عليه، جدي صغير عناق في غزوة الخندق، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام والحجر على حاط حجرين على بطنه الشريف عليه الصلاة والسلام، راح لزوجته: عندك شيء؟ عندي عناق وصاع شعير، اطحن الشعير وذبح العناق، الجدي ذبحه حطه في البرمة القدر. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، صنعنا لك سؤرا، تعال أنت واثنين ثلاثة معك، إيش عملت؟ عندنا عناق وعندنا جدي، يعني اسمه إيش؟ صاع شعير. هذا طعام مبارك يا أهل الخندق، 1500 رجل. لما النبي عليه الصلاة والسلام أتى وبصق في البرمة وفي العجين وبدأ يغرف عليه الصلاة والسلام، 1500 رجل. يقول جابر رضي الله عنه: لو كانوا 10,000 لكفاهم، واللحم بقى هو اللحم والعجين هو العجين. ماذا في غزوة تبوك لما أصيب الناس بالمجاعة، وأتى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد عودك الله تعالى بالاستجابة لدعائك، فاجمع ما عند الناس من أزواج، بقية أزواج، أو تحب ذلك؟ قال: نعم. ماذا؟ كل واحد عنده شيء بيجيبه، هذا جاب تمرة، هذا جاب تمرتين، هذا جاب حبتين ثلاثة حنطة ولا شعير، هذا جاب كسرة خبز. جيش كامل حوالي 30,000 ما جمعوا ما ربضة العنز، غطاه عليه الصلاة والسلام، وضع يده عليه، تكلم. ايش تكلم؟ ما ندري. شيلوا خذوا، ما بقي وعاء في الركب الا وملؤوه. هذا امر كثير. لو اردت ان استعرض لكم، وقيسوا ذلك مع قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن أولى بهذا الامتثال؟ أنت يا أيها المسلم أم الطعام الجامد؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهم يحفرون الخندق طلعت صخرة كبيرة تكسرت فيها الفؤوس، الفؤوس تكسرت. في حديث جابر كما في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أنزل، لما أتوا شكوا إليه قال أنا نازل إن شاء الله، رفع الصخرة الفأس أول ضربة الثلث صار رملا، ضربة ثانية كذلك، ضربة ثالثة كذلك، فرجع رملا أهيل رمل ناعم. الصخر الأصم يستجيب وبيسمع وبيطيع. الشجر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما كانوا في سفر والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد أرض مستوية ما في شجر ما في جبل ما في وادي منخفض، كيف يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام؟ نظر وإذا في شجرة هناك، نظر في شجرة هناك، فأتى إلى هذه فقال وقد أخذ بغصن من أغصانها وقال انقادي علي بإذن الله، فخرجت تخد الأرض حتى نصفها في وسط الوادي، ثم أتى إلى الثانية وأخذ بغصن من أغصانها وقال لها انقادي علي بإذن الله، فخرجت تخد الأرض حتى أتت إلى أختها فقال التئما علي، فتشابكتا حتى صارتا كالصور. فلما قضى عليه الصلاة والسلام حاجته خلفهما وانتهى من قضاء الحاجة قال ارجعا إلى مكانكما، فرجعت كل واحدة إلى مكانها. الشجر يا إخواني، استجابة الشجر هذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نستبعد، لأن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الضرع، ضرع الشاة، في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبان وصححه كثير، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هجرته عندما مر بأم معبد رضي الله تعالى عنها لأنها أسلمت فيما بعد، ما في عطشان ما في شيء، عندك لبن؟ قال نعم تسقينا؟ قال لا، هذا ابن مسعود قبل إسلامه، قال أنا أمير مستأمن. طيب عندك شاة لم ينزو عليها الفحل؟ قال نعم، قال أتيني بها، فاعتقلها أبو بكر رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ظهرها ومسح على ضرعها فتفاحجت ونزل الضرع، ائتني بإناء. وعبد الله بن مسعود ينظر، فحلب عليه الصلاة والسلام وسقاهم، ثم حلب وشرب عليه الصلاة والسلام، وتكرر ذلك. وهذا كثير، هذا كثير. المنبر اللي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى كما في صحيح مسلم، وغير ذلك كثير. إذا كانت الجمادات يا أيها المسلم، إذا كانت الجمادات الصم الصلاب والنباتات والحيوانات

0: تكون كما أرادك الله أنت السابق. أسأل الله تعالى لي ولكم ولجميع المسلمين حسن الاتباع والاقتداء بهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ويجعلنا وإياكم عند حسن الظن، وأن يميتنا على سنته، وأن يحشرنا تحت لوائه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا هديلا يفريح القلب.

وما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والله ما أجملها من وصية: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إيش معنى غريب أو عابر سبيل؟ إذا عرف العبد حقيقة الحياة الدنيا، إن هذه الحياة الدنيا ما هي حياة دوام واستقرار وبقاء، حياة عابرة. الحياة الحقيقية الطويلة حياة الآخرة. لكن حياة الدنيا، شوف الإنسان الغريب أو عابر سبيل، أنت الإنسان إذا عبرت لك بلدة من البلدان تستوطن فيها وتفكر تستكثر من المال والبيت والولد والتجارة، ممر عبور. عبد الله بن عمر أخذ هذه الوصية بحقها، فكان يقول لغيره، قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الله أكبر. يعني إنسان لو طبق هذا، إذا أصبح وجاله شعور قد يكون هذا آخر صباح لي، ما يمسي علي الليل إلا وأنا في عداد الموتى، وإذا أمسى قال: قد ما يصبح علي النهار إلا وأنا في عداد الموتى. الإنسان إذا جاله هذا الشعور سيركز في طاقته كلها لله عز وجل، يعمل ما ينفعه عند الله عز وجل. هذه هي حقيقة الزهد. والله كثيرا ما يقرن بين الحياة الدنيا والآخرة، قال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فالحياة الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة. أعظم شيء يعينك على عبور هذه الحياة الدنيا الزهد، ألا تستكثر من هذه الحياة الدنيا حتى من مالها. لا تجعل همك كثرة المال، همك الشهرة، همك استكثار من النساء، همك استكثار من الولد، همك أن تملأ بطنك حيث ما شئت تملأه، أن تلبس أجمل الثياب، لا يكون هذا همك وشغلك الشاغل. ازهد في هذه اللذائذ، خذ منها ما يجعلك تعبر هذه الحياة الدنيا بلا أي تأثير على ما يقربك إلى الله عز وجل. هذه حقة الزهد. نظرة، إضاءة، صورة من صور حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين وخير من مشى على هذه الأرض صلى الله عليه وسلم، بلغ من المنزلة عند الله عز وجل درجة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تأتيه أموال، يعني عنده أموال، يأتيه أموال من الغنائم، يأتي له أموال من الفيء، لكن ماذا يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم أمام هذه الأموال؟ قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا، جبل أحد لو كل ذهب ملك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما تمنيت أن يأتي علي ليلة أو ثلاث وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أملك مثل جبل أحد ذهب، يعني ملايين الملايين، ميزانيات دول، يتمنى صلى الله عليه وسلم يتمنى أن لا تأتي عليه ثلاث أيام أو ليالي وعنده من هذه الملايين دينار إلا شيء يرصده لدين. قال الصحابي، قال صلى الله عليه وسلم: إلا وأصنع فيه في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. فأومأ بيده، يعني أنا مسلم يوزع هذا المال لمستحقينه ومحتاجينه وما يقرب إلى الله عز وجل، يتألف قلب هذا ويعين هذا ويفرج هذا. هذا هذا هذا حاله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن أبيها، تصف وضع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، في مأكله، في مشربه. قالت: كنا نرى الهلال، تلو الهلال، تلو الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، يعني شهرين متتابعين. قالت: وما يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. الله أكبر. تسع أبيات، تسع زوجات، ما يوقد في كل أبيات نار، شهرين، 60 يوم، ما يكون شيء مطبوخ، ما في شيء مطبوخ، لا بري
لا بحري لا طائر يطير في السماء، ما في شيء كلش، لا لحم لا دياي لا سمك أبدا، ما في شيء مطبوخ ينطبخ 60 يوم شهرين. فاستغرب التابعي فقال لها: وما كان طعامكم وما كان عيشكم؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. من يتحمل هذه الحياة؟ يتحملها صلى الله عليه وسلم، ويتحملها الزهاد الذين علموا حقة الحياة الدنيا. ثم أخبرت أن للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الجيران يأتون له بالحليب، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شاة إلا بغلته البيضاء وسلاحا وأرضا جعلها صدقة صلى الله عليه وسلم. ما ترك ولا دينار ولا درهم، ولم صلى الله عليه وسلم يترك شيء من ماله الكثير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يملك، بس أعطيكم مثال على أنه يملك، لكن ينفق ما يملك لله. أعطى صفان بن أمية من ماله صلى الله عليه وسلم، من غنائمه، من فيئه، من نصيبه صلى الله عليه وسلم، من حر ماله، مما يملكه هو لا مال يملكه غيره. أعطاه 100 من النعم، ثم 100 من النعم، ثم 100 من النعم، 300 من النعم يعطيها صلى الله عليه وسلم، عطية لا يرجم من ورائها لا ثناء ولا مدح ولا شكور ولا كلمة شكر. كان يستطيع أن يأخذ هذه النعم وهذه الأموال ينفقها على نفسه وعلى ملذاته وعلى ملبسه وعلى مشربه. عمر بن الخطاب يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وربما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. يلتوي، يلتوي من الألم، من الجوع، ما يجد دقلا، يعني دقل هو رديء التمر، رديء التمر، رديء التمر، ما ملاقي أرد أنواع التمر يأكلها حتى يشبع صلى الله عليه وسلم. جاء صلى الله عليه وسلم أحد الأضياف فأرسل إلى نسائه من أجل أن يضيف هذا الضيف، فقالت الأولى: والله ما عندنا إلا ماء. والثانية قالت: والله ما عندنا إلا ماء. سئل 9 أبيات للنبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون نفس الإجابة: والله ما عندنا إلا الماء. بيت، بيت كامل إلا فقط ماء، فقط، لا طعام لا شراب إلا الماء. هذا حال زهد النبي صلى الله عليه وسلم. مع هذه الحال وهو أكرم الناس في الدنيا وأعلاهم درجة في الآخرة. ازهد في الحياة الدنيا يحبك الله، هذه نماذج من زهده صلى الله عليه وسلم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقار والتؤدة وكثرة الصمت. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا تكلم فإنما كلامه ذكر لله، وإذا صمت فإنما هو تفكر في آيات الله. كان نطقه ذكرا وصمته فكرا ونظره عبرا صلوات الله وسلامه عليه. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. مجلسه مجلس وقار وسكينة وحلم لا تؤبن فيه الحرم. ما كان مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للغيبة والنميمة ولا للإفك والكذب. لما حكت له أمنا عائشة رضي الله عنها إنسانا، حكت بمعنى حاكت، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أني حكيت إنسانا ولو أن لي الدنيا وما فيها. وكذلك لما أشارت إليه بيدها، تعني أن صفية رضي الله عنها قصيرة، قال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كان يقبل على أصحابه يمازحهم ولا يقول إلا حقا، يمزح مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ولا يقول إلا حقا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جلس جلس محتبيا لا ترى أطرافه، وكان شديد التحفظ صلوات الله وسلامه عليه فيما ينطق به من كلام، فيما يأتي به من أفعال. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى يمشي تكفؤا كأنما ينحدر من صبب، وكان ذريع المشية، يعني خطوته واسعة عليه الصلاة والسلام، كأنما تطوى له الأرض طيا. يقول الصحابة: وإنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترف. يعني الصحابة الذين يماشون رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشعرون بالجهد، بالتعب، بالمشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر من ذلك بشيء، كأنما تطوى له الأرض طيا. ومن سكينته ووقاره صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يحب الرائحة الطيبة، يشوص فاه بالسواك، يستعمل الطيب. يقول: حبب إلي الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى الصلاة يخرج متخشعا متذللا متواضعا، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الإنسان إذا خرج إلى الصلاة فهو في صلاة. الإنسان إذا خرج إلى الصلاة فهو في صلاة، ولذلك نهانا أن يشبك أحدنا بين أصابعه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا التفت التفت جميعا. الوقار مطلوب من كل مسلم، خاصة مع كبر السن وانقطاع العمر، أو من كان منسوبا إلى العلم ونحو ذلك، فإن الوقار في حقه آكد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا السكينة والوقار وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل بإذن الله قصتنا وقصة عمر بن الخطاب. بالأمس تحدثنا أنه كانت في حادثتين قبل إسلامه اللي احنا نعرفها. وصلنا بالأمس أنه قال له الرجل أنه روح لختنك وزو أختها، هم أسلموا بدل ما تقتل محمد. طبعا هذاك كان يخفي إسلامه. هنا توجه عمر بن الخطاب إلى بيت أخته، وكان الصحابي الجليل خباب بن الأرت يعلم فاطمة أخت رضي الله عنها أخت عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد وهم من العشر المبشرين بالجنة، بيعلمهم أوائل سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وبقية الآيات. لما جاء طبعا عمر بن الخطاب جاء بجلبة وبصوت، فقاموا خايفين، فقام اتخبى ويعني اختبأ خباب في ناحية من نواحي البيت، وأخذت فاطمة الصحفة اللي كان بيعلمهم فيها ووضعتها يعني سبحان الله تحت الوسادة اللي هي قاعدة عليها علشان ما يفتش ولا يعرف فيها عمر بن الخطاب يعرف عنها. دخل عمر بن الخطاب وصار يكلم سعيد بحدة ويقول له علمت أنكم قد صبأتم، وقام ثم ضرب مين؟ سعيد بن زيد. فهنا لما قامت فاطمة تدافع عن زوجها، فلطمها عمر فلطمة أطارت قرطها من أذنها وسقط الدم، يعني صار يخرج الدم. هنا لما شاف الدم يخرج منها رق لها وقالت له فاطمة نعم أسلمنا ولم نصبع، أسلمنا وقلنا إيش ونؤمن أنه رسول الله. فقال لها طيب أعطوني اللي أنتوا كنتوا بتقرأوه. فقالت له أنت مشرك وأنت نجس، أنا ما أقدر أعطيك هي. فقالت له وأخاف إن أعطيتك إياها إنك تمزقها. فوعدها أن لا يفعل بها شيئا. فقالت له أنت نجس. فقال لها طيب خليني أقوم أغتسل. فدخل واغتسل وخرج. هنا خباب لما شاف هدوء عمر فقام خرج من مكانه، فأعطت له الصفحة اللي هي فيها بداية سورة طه. وكان عمر بن الخطاب كاتبا، يعني يعرف يقرأ ويكتب، فقرأ الآيات فقال ماذا وقع الإسلام في قلبه. وإحنا قلنا إنه له مرتين كان الإسلام نواتها في قلبه. قال ماذا يفعل من يريد أن يسلم؟ هنا قال له خباب يا عمر لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالأمس اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، إما أبو الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل أو أنت، وأرجو أن تكون أنت. فقال له طفينا لاقي الآن. فقال له هو في دار عند الصفا اللي احنا فاكرين قلنا عليها دار الأرقم ابن الأرقم. ذهب عمر بن الخطاب وكان معاه سيفه، ومين كان معاهم في الدار؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم وحمزة ومجموعة من الصحابة يعلمهم الإسلام. لما طرق الباب نظر رجل من الصحابة من فتحة في الباب فوجد عمر بن الخطاب ومتوشحا سيفه، ففزع وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هذا عمر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ائذن له أتركه. فهنا فتحوا الباب وكلهم استعدوا، حتى حمزة استعد بسيفه لو بده يعمل عمر أي شيء حيقتلوه. لما دخل عمر بن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وقلنا كان رجلا طوالا، ترى أقول لكم شيء من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان ما في أحد يوازي، لا يكون في أحد أطول منه ولا شيء. لما يكون أحد قدامه أطول منه كيف يصير الرسول صلى الله عليه وسلم في طوله؟ يعني ما حد يتعدى أبدا في الطول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته. فلما دخل عمر بن الخطاب وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وجذبه جذبة قوية من اللي هو من كده من ملابسه، وقال له أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟
فقال له: بلى أنا يا رسول الله، إني قد جئتك مسلما، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عند ذلك كبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة. طيب، خرج الآن عمر، فكر، قال: مين أكثر واحد يغيظ إني أنا أسلمت؟ راح لمين؟ لأبو جهل. أبو جهل كان شديد العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، طرق عليه الباب فقال له، يعني خرج له، صار يأهل بي أبو جهل ويسهل بي، فقال له: أما علمت؟ قال له: إيش؟ فقال: لقد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا أبو جهل صدم بهذا، فإيش؟ قفل الباب بقوة، قال له: تبا لك، يعني إيش هذا خبر تجي تقول لي؟ هو فكر عمر، مين أكثر واحد اللي يذيع الخبر؟ على قولنا إحنا كده بالمثل العامي، ما تنبل في فم فولة. في واحد اسمه جميل بن معمر الجمحي، هذا ما تسكت عنده شيء، يعني لو عرف حاجة حيقولها على طول. فرح له عمر بن الخطاب وجلس جنبه، قال له: أما علمت؟ قال له: ماذا؟ قال له: لقد شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا ما خلص الكلمة، عمر بن الخطاب قيده جميل بن معمر، قام وسار يصيح في يعني نوادي قريش كلها أن عمر قد صبأ. في دي اللحظة إيش اللي حصل؟ أبدأ الناس ينحدروا زي السيل على عمر بن الخطاب، مع إنه قوي وشجاع لكن الكثرة تغلب الشجاع، صار يقاتلهم ويقاتلوا. هذا الكلام من أول النهار إلى آخر النهار وهو يقاتلهم. لما تعب عمر بن الخطاب إيش سوى؟ قعد وقال لهم: افعلوا ما بدا لكم. صار يضربوا، إيش سوى؟ آخر شيء أخذ طالع كده، لقى يعني أحسن واحد فيهم، أخذه وحطه في الأرض وحط يده على عينه، قال له: والله لأفقع أن عينيك إن لم تقل لهم أن يقوموا عني. فطبعا شافوا سيدهم فبعدوا عنه، ورجع عمر بن الخطاب لبيته. هذه كانت إيش اللي هو طريقة إسلامه. جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، علامة إحنا نجلس كده ومخبين ديننا؟ ربنا أعزنا وعندنا الإسلام وأعزنا بالإسلام، خلينا نخرج ونجهر بإسلامنا، في حمزة وفي عمر. فخرجوا الاثنين ومعاهم المسلمين وهم يقولوا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لذلك سمي بالفاروق، لأن الله فرق به بين الحق والباطل. سبحان الله العظيم، يعني كانوا الصحابة يقولوا: والله ما كنا نستطيع أن نصلي جنب الكعبة بجوار الكعبة حتى أعزنا الله بعمر بن الخطاب وحمزة بن أبي طالب. ترى تعرفوا، في أقول لكم شيء، أول من جهر بالقراءة في عند الكعبة مين؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله، هو لم أول ما أسلم، فقال: ليش إحنا ساكتين؟ وقام قرأ عند الكعبة ببدايات سورة الرحمن، حتى اقرأوا عنها في تفسير سورة الرحمن. فقامت إليه قريش فضربته حتى أدمته، فقالوا له: إيش استفدت؟ قال لهم: أسمعتهم ما يكرهون، إني سمعتهم اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى. لكن بقوة عمر رضي الله عنه وبقوة حمزة رضي الله عنهم كان للمسلمين لهم شأن. فكرت قريش وقالت: طب الآن أسلم حمزة وأسلم عمر، خلينا نغير الطريقة والمفاوضات اللي إحنا بنتكلمها فيها مع محمد، اللي هو إحنا بنقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكرين وقلنا القصة اللي قلنا نوقف عندها؟ الآن حنحكي لكم هي، بس مو اليوم، بكرة إن شاء الله نحكي لكم هي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

خفق الشوق بالفؤاد ففاضت ذكريات السنين شوقا لنائي فادكرت الوصال منك بعهد كنت فيه كريمة باللقاء لك قلب كأبيض الثلج أصفى من زلال ينبوعه بالسماء أو كنور الصباح لامس وردا ضمخته الأشجار بالأنداء ويح نفسي حسدت نفسي لأني قد تربعت ناعما بالهناء إذ سكنت الصميم في القلب أحسو أعذب الحب في دنى الأهواء فرضعت الهوى شهيا مصفى مذ تكحلت يافعا بالسناء وتدللت تطلبين وصالا وتمنعت هازئا بالرجاء ومضينا وضاع دربي عني فمضى العمر في دروب العناء رحت أهذي أسائل الدهر عنها فتلقيت ضحكة عن ندائي وتيقنت أن دربي شطت فتضاحكت ساخرا من شقائي أتعبتني الدروب سعيا دؤوبا أبحث اليوم عن بقايا بقائي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نمضي معكم مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي في هذه الحلقة المباركة من برنامج الأخلاق المحمدية، نتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى النور الهادي، والتخلق باسم الله النور هو بالسعي إلى إخراج نفسك وأحبابك والناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الوهم إلى نور الفهم، ومن ظلمات الهوى إلى نور التقوى، ومن ظلمات الفرقة إلى نور الوحدة، ومن ظلمات الأخلاق الذميمة إلى نور الأخلاق المحمدية. والتخلق باسم الله الهادي هو بإرشاد العباد إلى مصالحهم الدينية والدنيوية جملة وتفصيلا. أيها الأحبة، عند رؤية الفساد وانتشار المعاصي والرشاوي وأذية الطبيعة أو الأملاك الخاصة، ليس المطلوب أن تشتكي وتستنكر، ولكن أن تعمل وتغير. فالواجب التغيير لا الاعتراض للاعتراض، بشرط أن تنصح بأسلوب جميل راق

قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن أفضل ما يمكن نشره بين الناس هو الأخلاق المحمدية، وذلك يكون بالقول والعمل وبكل وسيلة متاحة، ولكن عليك أن تتخلق بها وتطبقها على نفسك أولا، وإلا قيل لك كما جاء في كتاب الله العزيز: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وعليه: ابدأ بالدائرة الصغرى، أي بأقرب الناس إليك، عائلتك، أولادك. تبعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم تشرع في الانطلاق نحو المجتمع في محيط عملك مع الأصدقاء وفي الشارع، شرط أن يكون النصح بحب وود كحب الوالد لولده، وأن يكون قصدك التغيير لا الإنكار. ولكن حذاري، ففي هذا الخلق خطر عليك، فقد تتعالى على من هو دونك بالمعرفة والعلم، وترى نفسك أفضل منه وأنت تعظه، فتبتلى بالكبر والعجب وتقع في الهاوية. فاعلم أنك مقصر في أخلاق كثيرة ولست معصوما عن الخطأ، فانصح الناس وأنت تراهم خيرا منك. بادر بالنصح بأسلوب جميل راق يناسب مجتمعك حتى لا ينفروا منك، وأدي النصيحة سرا ما استطعت، فإن كان هناك مصلحة من النصح جهرا فلا تسمي أحدا بعينه، ووجه الخطاب للعموم. لا تنهى عن شيء إلا إذا كان متفقا عليه ولم يكن محل شبهة ولم يختلف عليه العلماء. لا تتجسس على الناس بنية إصلاحهم، فمن يعصي الله سرا فإن الله وحده يحاسبه، أما من عصاه مجاهرا فقد تعدى ضرره إلى الغير وكان قدوة سيئة لهم. والرفق شرط مهم، وكذلك الحلم والعفو والحكمة. قال سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم عليك بالصبر إذا ما صدك أحد بطريقة فظة أو استهزئ بحديثك. وأخيرا، إذا كنت أنت من يتلقى النصيحة فعود نفسك وروضها على تقبل النصيحة مع شكر الناصح والدعاء له، ولا يتحقق ذلك إلا بلوم نفسك وتصغير محاسنك. وهذا معنى: اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، أي استر عيوبي عن الناس. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شميط ابن عجلان يكنى بأبي عبد الله. قال عبيد الله ابن شميط: سمعت أبي يقول: بادروا بالصحة السقم وبالفراغ الشغل، وبادروا بالحياة الموت. هذا بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الإنسان في أول عمره عنده صحة وعنده فراغ، بس ما عنده قوة ولا عنده مال ولا عنده جاه. بس يصير شاب عنده صحة وعنده قوة وعنده فراغ، بس ما عنده مال ولا عنده جاه. بس يصير رجل، يصير عنده صحة وعنده مال وعنده جاه، بس ما عنده فراغ. بس يصير مسن، عنده مال وعنده جاه وعنده فراغ، بس ما عنده صحة. لذلك إذا كنت تنتظر أن تكتمل أمورك فهذا لن يكون إلا في الجنة إن شاء الله تعالى. ما عليك إلا أن تغنم أقوى ما أنت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم شبابك قبل هرمك. معناته موضوع الصحة، موضوع القوة، موضوع الفراغ أهم من موضوع المال وأهم من موضوع الجاه. أصلاً الذي يأتي بالمال والجاه هو الصحة والفراغ والقوة. فاغتنم هذا الشباب. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، معناته من كان صحيحاً شغل كثير كبير، ومن كان فارغاً شغل كثير كبير. وكنت قد أخبرتكم في واحدة من الخطب بأن أوقات الفراغ يفيد منها المرء أكثر من أوقات العمل. لذلك في منظمة هلأ عالمية صارت منظمة أوقات الفراغ، لاحظوا أن الإنسان بوقت فراغه ينتج أكثر بكثير مما ينتجه في وقت عمله. فيا شباب، استفيدوا أنكم أقوياء، استفيدوا بأنكم عندكم جلد، عندكم صبر، عندكم مصابرة. هو الإنسان غالبا إذا كان في نعمة ما بيشعر يعني بقيمة هذه النعمة، بس أنك أنت الآن أنك توقف ساعتين نفس الوقفة، هي شغلة كتير كبيرة كتير كبيرة. اللي جاوز 60 بيتمنوها، بس أنت مو منتبه أنه والله شغلي. لذلك خلي هالوقوف الساعتين، إذا عندك ساعتين فراغ اجعلهما انصب قدميك بقيام الليل. الصيام الذي تستطيعه أنت يتمنى غيرك لو يستطيعه، فرصة. هلأ إذا قلنا لك في درس بالميدان تركض ركض، هذا الركض يتمناه غيرك. أنت الآن في نعم كثيرة، استفيد من هذه النعم. فكان شميط ابن عجلان وهو من الأولياء، ونحن نقرأ في تراجم الأولياء، يقول: بادروا بالصحة السقم وبالفراغ الشغل. بكرة بيجيك وقت تتمنى أن تجلس فتذكر الله عز وجل: يا ريت يا ريت هيك عندي شي ساعة يعني أخلو بربي، ما بدي أحكي مع حدا، ما في، ما عندك هذه الساعة، غير موجودة. تتمنى أن يأتي إليك، نحن رايحين على رمضان بعد، سيأتي وقت تتمنى أنك تفرغ 10 أيام لتعتكف، بس ما بتقدر. بس هلأ يا شباب، من هلأ بيته اللي بيناتكم بيقدر يفرغ 10 الأخير من رمضان على اعتكاف، فرصة هذه ما تعوض. ما بعرف، بجوز بس يصير عمرك 70-80 سنة إذا أطال الله في عمرك يصير عندك فراغ، وبجوز ما يصير. حتى لو صار عندك فراغ، لما بيكون عمرك 70-80 يعني متطلباتك بتصير مختلفة عن الآن. هلأ إذا قلنا لك في اعتكاف تعتكف بالجامع، ما بدك شيء، بتجي هيك بس مع كيلو تمر كل يوم، تمرتين على السحور، تمرتين على الفطور خالص، والمي من الجامع. بس إذا عمرك 70 سنة ما بيمشي، بده نجيب لك علب الحب تبعك والإبر اللي بدك تأخذهم، الله يحميكم ويحمينا جميعا، بس مختلف، ويصير بدك الراحة، بدك مخدة. أنا بتذكر يا أخوان، إحنا كنا نعتكف
مبدأ السجادة هيك، تحط مخدة وننام. أحيانا ما بيصح لك مخدة، ما في مخلصوا المخدات خلص، بيحط إيده تحت رأسه هيك بينام. يعني الشاب مختلف، الشاب يستطيع عنده هذا الجلاد وعنده هذا الصبر، هذا مو دائما. لذلك إذا كنت شابا اغتنم. أنا رأيت يا شباب يا رجال، أكثر سنوات تستطيع أن تحصل فيها مقام الولاية هيك، يعني أنت 18 19 20 21 22 23 24 25. هلا إذا صرت 30 يعني متى بدأ العد هيك، شعرت أنا يعني أنه بدأ العد التنازلي، يا بتلحق يا ما بتلحق كل ما تقدمت في السن. فإذا عمرك 25 شغلة كثير كبيرة. هلا عز أنك يعني تصير من الأولياء. شو بدي يساوي يعني؟ ترك الحرام، أتقن الفرائض، هلا اجتهد بالنوافل. ترك الحرام كلنا بفضل الله كلكم تتركون الحرام، لعل واحد تزل قدمه فورا بيرجع بيطلع بيستغفر. إتقان الفرائض الحمد لله أكثركم يعني محافظ على الفرائض بشكل جيد، بس هلأ نحن نتنافس بالنوافل. هلأ في إخوة أنا بشوفهم سبحان الله بشعر كأنه يعني حمامة المسجد، ما يخرج حتى يعود، خلص شغله بلاقيه جاي بالجامع على الجامع، رجع من الجامع ثاني يوم كمان رد في عنده، يوم درس يوم دورة يوم عامل موعد يوم عم يسمع قرآن. حلو أن يكون الواحد عمله ومسجده وبيته. على كل الأحوال هذه فرص في الحياة، ما يدري الواحد تأتيه مرة أخرى أو لا تأتي، على أن آجالنا ليست بأيدينا. بادروا بالصحة السقم وبالفراغ الشغل، وبادروا بالحياة الموت. أكيد نحن رايحين نحو الموت، فاغتنم أسرع بهذه الحياة لتغتنمها. وسمعته يقول لي ابنه يقول بأن شميط يعني أبي كان يقول لي: بئس العبد عبد خلق للعاقبة فصدته العاجلة عن العاقبة، فزالت عنه العاجلة وشقي في العاقبة. مرة ثانية: بئس العبد عبد خلق للعاقبة فصدته العاجلة عن العاقبة، فزالت عنه العاجلة وشقي في العاقبة. هلأ الكمال، قال الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الكمال في القرآن الكريم، الكمال في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. نعم، على أن مستقرنا الحقيقي والكامل هناك. والحقيقة أنتم يا أخوان مخلوقين للجنة إن شاء الله تعالى، بس عليك بس يعني بهذه العاجلة أن يعني تشد العزم، أن تعزم في خطاك، أن تجتهد في مسيرك. وما أننا مطولين يعني 60-70 سنة مالوا نكتار، تمشي مباشرة يعني. فشدوا العزم، اللي بيناتكم مع القرآن ما زال ضعيفا، لازم نحن نعمر هذه الحياة الدنيا بس بطاعة الله وبرضا الله، من أجل أن ننتقل إن شاء الله إلى سعادة بالآخرة. وسمعته يقول لي: بئس العبد عبد خلق للعاقبة فصدته العاجلة عن العاقبة، فزالت عنه العاجلة وشقي في العاقبة. وسمعته يقول: أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع، كيف يعمل للآخرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته؟ العجب العجب كل العجب لمصدق بدار الحق وهو يسعى لدار الغرور. سبحان الله، دون الأولياء مرات الله عز وجل بيفتح على العباد، الله اسمه الفتاح، كل واحد الله بيفتح عليه، والله واسع بيفتح عليه بفتح. هلأ بتلاقي من الأولياء الله فاتح عليه بالفراسة، يعني هيك إذا نظر إلى إنسان يتفرس فيه خيرا فيعتني به عناية خاصة فيكون منه هذا الخير. في أولياء الله بيفتح عليهم بالكلام، بيجعل في كلامهم حلاوة بحيث سبحان الله يقع في القلوب. في أولياء